0: حياة اف ام للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في صفة بتحدد ثقة الزملاء فيك أكثر من أي مهارة أو صفة تانية. الصفة بتحكي لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر بالعمل. أنت كموظف مش لازم تكون صاحب قرار عشان تنحاز. بتنحاز لما أحياناً بتنقل المعلومة لجهة وبتخفيها عن جهة كان لازم تعرف بهاي المعلومة كمان. لما تدعم رأي زميلك بالاجتماع لأنه صاحبك مش لأنه رأيه صح. لما تتساهل بمراجعة شغل معين وتتشدد مع حدا تاني، أو لما ترشح مورد لأنك بتعرفه بس. القاعدة موقفك لما يكون مبني على معيار واضح بالاختيار بيحترمك حتى اللي ما وافقته الرأي، ولما يكون مبني على الهوى ببطل يحترمك حتى اللي وافقته الرأي. ليش هذا خطير؟ لأنك أول ما تنعرف إنك مع فلان أو مع فلان أو تنحاز مع شخص دايماً، الناس بتوقف تتعامل مع كلامك كمعلومة وبتبدأ تتعامل معه كموقف، وأي ملاحظة صحيحة بتحكيها بعد ما تنقرئ على أساس إنك بتدافع عن حد معين. وبتخسر أثمن إشي بتمتلكه كموظف إنه كلامك يؤخذ على محمل الجد. وقبل ما تحكي رأيك أو ترفع توصية وما تبين إنك أنت منحاز عند حدا وحيادي، مررها على ثلاث فلاتر. الأول، اسأل حالك شو الأساس اللي بحكم فيه هون وطبقه مهما كان الاسم اللي قدامك. الثاني، لو كان زميل تاني بنفس الموقف راح تحكي نفس الكلام؟ لو الجواب لا فأنت منحاز. الثالث، بقدر أشرح سبب موقفي أمام الكل بدون إحراج؟ لو بتخبي السبب معناته أنت منحاز وفي انحياز أنت عارفه داخليا. الاختبار الحقيقي مش لما تكون شاهد على خلاف بين غيرك، الاختبار لما تكون أنت طرف فيه، إنك أنت تعترف بوجهة نظر الطرف الثاني وأنت داخل هذا الخلاف حتى لو كانت ضدك. هاي مش سذاجة، هاي أعلى درجات النضج المهني وأكثر شيء بيرفع قدرك بعيون الإدارة. الحياد مش إنك بلا رأي، أنت أكيد لازم تنحاز بس للصح مش للشخص، للأداء الأفضل مش للأقرب لقلبك. ولما الحق يكون معك ومع طرف ثاني، وقوفك معه مش انحياز، هو عدل. بتذكر دائما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: حركة أسهل، شفافية 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام
4: اسمعيها من طفلك.

0: تفجكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100 وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأتينا على تفسيرها سريعا. ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج العبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم يعني فيها استمرارية فعل مضارع، ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا. العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل، ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبر يعني، أن تجبره على أن ينخلع من دينه، وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه دينه قيمه. والفتنة أشد من القتل، الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل، لا لا ومعاذ الله. البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال، لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في بعض المواطن يكون الدين كله لله، هنا ويكون الدين لله أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا أي عن قتالكم فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم، هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام، قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي على 96 بعد 100. سلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور

مشتاق. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 بالقاوس السلط، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة فم.

بداية أسبوع موفقة للجميع مستمعينا الكرام. يمكن مع الأسف نهاية الأسبوع كانت بأخبار مفجعة ومؤلمة، يمكن كان أبرزها حادث ما حصل على الطريق الصحراوي لمكلفي خدمة العلم، الحادث الذي أوجع قلوب كل الأردنيين، الحادث المؤلم الذي راح ضحيته 6 أشخاص، السائق الحافلة و5 من مكلفي خدمة العلم، إضافة إلى عدد من الإصابات. بحسب ما أعلنت إدارة السير، أظهرت التحقيقات الأولية أن السبب المباشر للحادث كان تغيير مفاجئ للمسرب من قبل سائق شاحنة أدى إلى اصطدام الحافلة بها. وهذا اللي كنا نحكيه دائما يا أخوان، تغيير المسرب بشكل مفاجئ. وبحسب الأرقام، وهذه معلومة أنا يمكن حكيتها سابقا وأعيد تأكيدها اليوم، بحسب الأرقام بأن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث عندنا 3 أسباب: الأول تغيير المسرب بشكل مفاجئ، هذا بحسب التقارير السنوية، يعني مش والله إحنا قاعدين بنقول عن، خلينا نقول عن حادث أو 2 أو 3، لا، هذه التقارير السنوية. تغيير المسرب بشكل مفاجئ، السرعة الزائدة، واستخدام التليفون أثناء القيادة. هذول 3 أسباب هم مع الأسف أكثر الأسباب التي تؤدي إلى حوادث في البلد. وهذا ما حصل في حادث الصحراوي يوم الخميس، الحادث اللي مثل ما قلت راح ضحية سائق الحافلة و5 من مكلفي خدمة العلم، كان سبب تغيير مسرب بشكل مفاجئ. هذول الشباب كانوا مروحين يقضوا عطلة نهاية الأسبوع مع أهلهم، كل واحد فيهم كان يفكر بالبيت وبأهله بالساعات اللي راح يقضيها مع أخوانه، أهاليهم كانوا ينتظرونهم، لكن مع الأسف بعد ذلك وصل هذا الخبر المؤلم الذي وصلنا جميعا، وحصل ما حصل. إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن السؤال اللي لازم إحنا اليوم نوقف عليه يعني، ونسأل السؤال بكل جدية، إلى متى؟ يعني كاميرات ركبنا، رادارات حطينا، عقوبات غلظنا، قوانين عدلنا، شو ظل يا إخوان؟ حملات توعية عملنا، قصص مؤلمة حكينا، السير قبل فترة اعتمدوا يعني من باب التوعية، من باب الردع خلينا نقول، حطوا سيارات ومركبات على الطريق عاملة حوادث سابقا وكاتبين عليها السرعات الزائدة اللي كانت هذه السيارات تسير فيها، وكانت سببا هذه السرعات الزائدة في حوادث سير. المخالفات صارت آلية، المواطن صار يخالف المواطن. تتذكروا كنا يوم الأربعاء الماضي نحكي في هذا الموضوع، وكنا نقول عن هذه الخدمة الجديدة التي أضيفت في تطبيق سند إحزام الأمان، حكينا عن أهميته. استخدام التليفون أثناء القيادة 1,000,000 مرة فتحنا الموضوع وقلنا قديش من المشتتات والأمور الخطيرة التي ممكن أن تتسبب بحوادث. السرعة الزائدة، التهور، تغيير مسرب بشكل مفاجئ، يعني التجاوز الخاطئ، كل هذه الأمور حكينا فيها. لكن ومع ذلك مع الأسف ما زلنا نصحى بين فترة وفترة على فاجعة جديدة. خطأ يا أخوان، خطأ يمكن تكون مدة هذا الخطأ ثانية أو ثانيتين يمحي عائلة كاملة، خطأ تكون مدته ثانية أو ثانيتين يفتح 5 أو 6 بيوت عزة زي ما صار معنا الخميس. يمكن البعض يقول لي يا أخوي الأرقام الرسمية تشير إلى انخفاض نسبة وفيات حوادث السير إلى خلال عام 2025 بنسبة 6% مقارنة بال 24. بس أنا اليوم يعني ماشي، هذا مؤشر إيجابي كويس، انخفضت 6%، بس أنتوا عارفين كم وقعت حوادث سير؟ يعني احنا انخفضنا ل 6%، لكن احنا مسجلين 187,213 حادث، هذا بسنة. طيب ماذا نتج عن 187,200 حادث؟ 510 انسان فقدناهم على الطرقات، 510 وفيات، واكثر من 17,000 اصابة. يا اخوان هاي مجزرة، سامحوني على الوصف، بس والله هاي مجزرة. بسنة تفقد كل هاي الأرقام، 17,000 إصابة، يعني والله لو أنها حرب يا جماعة الخير، و510 وفيات. إحدى السنوات والله أذكرها كان عدد الوفيات 750،
انتوا عارفين شو يعني 750 شخص يموتوا على الطريق بسنة؟ واحنا بنحكي السنة الماضية 2025 فقدنا 510 أشخاص، يعني ما زالت المشكلة كبيرة. نعم انخفضت الحوادث بنسبة مثل ما قلت 6%، لكن عندنا مشكلة كبيرة. وإذا بدي أحكي عن حادث الصحراوي تحديدا، يعني واحنا اللي كنا نحكي انه احنا امام شاحنة ثقيلة، والتحقيقات الأولية التي تقول انه حركة مفاجئة، وهي الحركة خلال لحظات تحولت لكارثة. اليوم انا قديش سمعناها يمكن من الكثير من الناس، يقول لك احنا اليوم زبطنا الصحراوي وعدلنا الطريق وتم تعبيده وتم إنارته، لكن ما زلنا احنا لليوم قاعدين نسجل حوادث مميتة عليه بسبب الشاحنات. هل المشكلة بسائقي الشاحنات؟ يعني سائق الشاحنة ما بيكون صاحي، ما بيكون منتبه، يقود لساعات طويلة مثلا، يكون مرهق، لا يأخذ وقت راحة كافي. لذلك اليوم بنسمع عن الحوادث اللي قاعدة تصير، المركبات هذه التي تسير على الطرقات، يعني شو وضع الصيانة فيها؟ شو وضعها الفني؟ هل هناك صيانة فنية دورية؟ المرايا وأنظمة السلامة مع بهذه السيارات الكبيرة، التدريب اللي حاصل عليه هذا الشخص الذي يقود في يعني بين السيارات الصغيرة، اليوم شو كمية التدريب اللي حاصل عليه حتى يقود هذه المركبة الثقيلة، خلينا أقول اللي اليوم لازم يكون يدرك أنه إذا غير مسرب بشكل مفاجئ بشاحنة ضخمة ولا بسيارة كبيرة ممكن يعمل كارثة، خاصة إذا كان بالطريق معه سيارات صغيرة. فاليوم الشاحنات والحافلات يعني هي مش مركبة عادية يا جماعة الخير، يعني احنا قاعدين بنقول ان معظم الحوادث التي وقعت على الطريق الصحراوي سببها الشاحنات او السيارات الكبيرة. وزنها مختلف، حجمها مختلف، طريقة قيادتها مختلف، توقفها مختلف، النقطة العمياء فيها اكبر، وكثير كثير تفاصيل. فالخطأ فيها يعني بيكون اضعاف الخطأ بمركبة صغيرة. لكن هذا لا يعني انه احنا كمان اليوم يعني نلقي باللوم دائما فقط على السيارات الكبيرة. طبعا انتم عارفين انه في بعض الدول ومنها دول الخليج العربي هاي السيارات مش يعني لا يعني حتى مش مقبول انها تمشي مع السيارات الصغيرة، خلينا نقول السيارات الثقيلة او الشاحنات الكبيرة لها مسرب خاص فيها. اكثر من 80 الدعسة ما بتعطيك. احنا مرات بتلاقي بعض السيارات بشوارعنا داخل المدن، زي السيارات اللي تلاقي مثلا ينقل حجر او ينقل مواد طبيه، او ينقل مثل الصهريج المي وغيره، بتلاقيه بيسابق الناس ماشي على الشمال وقاعد بتجاوز. وقديش شفنا هاي المناظر. فمتى سنفهم ان السلامه على الطريق يعني مش بس والله مسؤوليه القانون، مسؤوليه رجال السير، مسؤوليه الكاميرات والرادارات. المفروض انه هاي مسؤوليه كل واحد فينا. يعني الرادار ممكن يرصد مخالفة، الكاميرا ممكن توثق مخالفة، لكن لا يستطيع أي شيء أن يمنع شخص متهور وبلحظة تهور إنه اليوم يعني يتسبب بكارثة. هي لأنه مسؤولية السائق مش مسؤولية أي حدا. فإن شاء الله ما ننتظر حتى نسجل لا قدر الله فاجعة جديدة. إن شاء الله نقدر نتذكر قيمة الحياة، ونتذكر أنه إحنا قاعدين بنفقد مئات الأشخاص بدون مبالغة، ونسجل آلاف الإصابات على الطرقات كل سنة. إن شاء الله نعتبر أنه إحنا إذا وصلنا بعد بدقيقة، بعد بعشر دقائق، بعد بربع أو بنص ساعة، أهم من أني أنا أوصل قبل بدقيقة، لكن يعني على الأقل أن أوصل سالما إلى المكان اللي أنا أقصده. فمرة ثانية

في تقرير صدر عن الباروميتر العربي وهو شبكة بحثية مستقلة غير حزبية، هي شبكة تشتغل على قياس بعض الاتجاهات الرأي العام الاجتماعية والسياسية وتعمل من عام 2006 تقريبا. طبعا احنا لما نقول 2006 تحس الوقت مش كثير بعيد، لكن لما تقول 20 سنة بحسب الباروميتر العربي، اقرأ لكم بالأرقام، هذا آخر تقرير قبل كم يوم طلع، أعتقد مبارح أو أول مبارح. ارتفعت نسبة الراضين، ارتفعت نسبة الراضين عن مجمل الأداء الحكومي إلى 61% بزيادة 16 نقطة مئوية في آخر استطلاع رأي أجري حول موضوع رضا المواطن عن الحكومة. بالمقابل بلغت نسبة الذين يقولون أنهم يثقون بالحكومة 49% بزيادة 10 نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق. ما شاء الله الحكومة، يعني المؤشرات تتحسن بالنسبة للحكومة وحتى الرضا يعني. فمش عارف، بدي أسمع منكم اليوم لما المواطن يقول أنا راضي عن الحكومة، أنا راضي عن أداء الحكومة. البعض يقول قد يكون بالعادة يعطي تقييما عن خدمة معينة وليس ثقة في الأداء في المستقبل، ويمكن هذا الذي يختلف عن بخاصة بالأرقام التي تقول أن 61% الرضا عن الأداء و49% الثقة في الأداء. فإحنا لما نقول بين 39 ارتفع الأداء إلى 49، يعني أصبح ارتفعت الثقة إلى 49، فأصبح تقريبا نصف الأردنيين بحسب الباروميتر العربي يثقون بالحكومة. وعن 61 بعد أن كانت تقريبا بالأربعين، أعتقد كانت 45، اليوم أن تصل إلى 61 نسبة الرضا عن الأداء الحكومي، فأيضا باعتقادي يعني هذه يعني مؤشرات اليوم بدي أسمع تعليقكم عليها. يمكن البعض بيقول لي أنا إذا بدي أقيم بقيم العمل، أقيم النتائج، أقيم الخدمات، قد أكون راضي عن الأمن، عن الكهرباء، عن المي، عن المدارس، عن المستشفيات، عن التعليم، عن سرعة التعامل في بعض الملفات، لكن أنا بمعنى آخر قد يكون الرضا يعني أقرب إلى أنا كيف قيمت الحكومة في الملف المعين أو في ملف مثلا ملف خدمي. أما اليوم الرضا، أما اليوم الثقة، أنا قد لا أكون أقيم مجرد إنجاز حصل اليوم، هذا مرتبط ب ب ب ب بصورة تراكمت على مدى سنوات. فهل اليوم احنا بنتصرف باعتقادكم يعني او خلينا اقول اذا كنا نعتقد ان المؤسسات تتصرف بكفاءة، لذلك احنا اليوم ننظر مستقبلا ان القرارات ستكون عادلة. البعض بيقول احنا اليوم هذا الشعور بين الناس، يعني انا موضوع الثقة والرضا هو شعور عند الناس. اذا انا كنت اشعر مثلا ان القانون يطبق بشكل متساوي على الجميع، ما في تنفيعات، ما في وسطات، ما في محسوبيات، الناس جميعا سواسية، شعور الناس اليوم أن هناك مقصرين مثلا، فأنا اليوم في محاسبة لهؤلاء المقصرين. إذا كان هناك قرار اتخذ للعام، فهذا القرار اتخذ لمصلحة الجميع مثلا، وليس هذا القرار جاء محاباة لجهة أو لقطاع على حساب قطاع. أنا اليوم لما أشعر بهذا الشعور

فأنا ممكن أحس بالثقة، ممكن خدمة تتحسن خلال سنة يرتفع رضا المواطن عنها مثلا، ممكن اليوم استعادة الثقة لا تحتاج وقتا أطول. فبدي أسمع منكم اليوم، خاصة لما نقول إحنا قاعدين بنبني على موضوع هذه الأرقام، قديش مهم موضوع الاستمرارية، قديش مهم موضوع المصداقية، قديش مهم موضوع العدالة الاجتماعية والقدرة على الوفاء بالوعود لما تطلق بالتصريحات. لذلك اليوم لما يسأل المواطن عن مجمل الأداء الحكومي، هو مش بالضرورة بس يقول لك أنا قاعد أفكر بقديش راتبي آخر الشهر أو قديش صار سعر كيلو اللحمة مثلا. لا، أنا اليوم يعني 90% من المستطلع أراهم بيقول لك أنا بعبر عن الرضا في الأداء الحكومي مثلا في المؤسسات الأمنية والتي تصدرت مثلا القوات المسلحة ثم الأجهزة الأمنية في موضوع الرضا. أنا لما أقرأ الأرقام التي تقول الرضا عن الكهرباء مثلا وصلت إلى 79%، عن جمع النفايات إلى 73%، هذا بحسب التقرير، عن المياه إلى 69%، الرعاية الصحية 67%، التعليم 67%. أعتقد هاي ملفات مش هامشية، أبدا مش هامشية، هذه ملفات أساسية، هاي خدمات أساسية اليوم يلمسها المواطن بشكل مباشر. فالأرقام تقول إنه إحنا عنا ارتفاع في موضوع الذين استطلعت أراهم في رضاهم عن أداء الحكومة في هاي الملفات الأساسية مثل ما قلت: الأمن، الكهرباء، النفايات، المياه، الصحة، التعليم. لكن بالمقابل الأرقام تقول أن 22% فقط يقولون أن الحكومة تقوم بجهد جيد في خلق فرص العمل، يعني الرضا منخفض في هذا الموضوع، و 23% يقولون أن الحكومة قادرة على إبقاء الأسعار منخفضة، و 24% عن جهودهم في تقليص عدم المساواة، وهذا اللي كنت أقوله قبل شوي، الشعور العام بالعدالة الاجتماعية، و 59% يعتبرون أن الاقتصاد هو أهم تحدي يواجه المملكة، و 20% يرون أن الفساد هو التحدي الأهم. لكن إحنا لما نحكي مثل ما قلت في هذا الموضوع، يمكن البعض يسأل أسئلة أعمق، يقول إلى أين تسير الأمور في العامين المقبلين؟ إلى أين يسير الاقتصاد؟ إلى أين تسير كلفة الحياة؟ هل ما زالت الأمور بالنسبة إلى كلفة الحياة تحت السيطرة بالنسبة للمواطن؟ هل فرص العدالة، هل الفرص موزعة بعدالة؟ وما تعليقكم على موضوع العدالة الاجتماعية؟ الفجوات بين الناس، هل الفجوات تضيق بين الناس؟ هل الإصلاحات اللي نحن نسمع عنها فعليا اليوم تصل فعلا إلى المواطن ويشعر بها المواطن بشكل مباشر؟ هذه الأسئلة التي تقيس ليس فقط الرضا بل تقيس أيضا الثقة بالمستقبل. ويمكن الدراسة نفسها كشفت عن 30% فقط يتوقعون أن يتحسن الاقتصاد خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة. طبعا الأرقام كثير طويلة صراحة، أكيد مش راح نذكرها أكثر. يمكن أنا بهمني أني أسمع منكم موضوع الثقة والرضا، الرضا الذي ارتفع مثل ما قلت من 45% إلى 61%، وهذا مؤشر الناس اليوم يعني ترى أنه الأداء صار أفضل. والثقة التي ارتفعت من 39% إلى 49%. فكيف وصلنا إلى 61%؟ هذا السؤال، كيف وصلنا؟ كيف استطعنا أن نصل إلى 49% ثقة؟ وكيف نحول هذه الثقة، إذا أردنا أن نقول أن نصف المجتمع يثق، كيف نحولها إلى ثقة مستدامة وتكون الثقة أكبر؟ هل الموضوع فقط الموضوع متعلق بتبعات التحسن الاقتصادي؟ هل الموضوع متعلق بقرارات يجب أن تكون هذه القرارات مدروسة وتداعياتها وأثرها إيجابي؟ أن تكون أوضح هذه القرارات بالنسبة للناس؟ هل اليوم نشتغل على العدالة الاجتماعية وأن تكون الفرص موزعة بعدالة على الجميع؟ هل اليوم نقول للناس والله هنا احنا حاربنا الفساد وتفضلوا هذه النتائج اللي احنا اليوم طلعنا فيها بعد السنوات من محاربة وقصم ظهر الفساد؟ اليوم قاعدين نشتغل على الثقة والرضا بنفس الوقت، فمن الطبيعي اليوم أن المواطن إذا كان راضي عن خدمة معينة لكنه قد يكون قلق عن المستقبل الاقتصادي أو عن مستقبل الوضع المالي، فأنا اليوم في بعض الملفات قاعد أشتغل حتى أزيد من نسبة الثقة ونسبة الرضا، وحتى تكون هذه المسافة اليوم شوي يعني تبلش نقلص المسافة وتتحسن الأمور. ما رأيكم يا أخوان؟ يمكن البعض يقول لي أيضا الدراسة قدمت صورة أكثر نضج للمواطن، أنه قادر يميز يعني بين الخدمة
وقادر يميز بين السياسة، قادر يميز ما معنى الرضا وقادر يميز ما معنى الثقة، بين من بين ما يراه اليوم وبين ما يتوقع في الغد، بين ما يتوقع في المستقبل. فيمكن هذه الأمور من الأمور اللافتة كانت في التقرير. أيضا من الأمور اللافتة أن الثقة بالحكومة مثل ما قلت التي بلغت 49%، يعني نصف المجتمع تقريبا وصل إلى درجة الثقة والاطمئنان بالحكومة. يقابل ذلك توقفت الثقة بمجلس النواب إلى 27%، عند 27% فقط. وهنا أعتقد إحنا بنكون أمام سؤال مهم، كيف حكومة مش منتخبة من الشعب تحصل على ثقة 61%، وبالمقابل مجلس النواب المنتخب من الشعب يحصل على ثقة أقل، وخاصة إحنا بنقول يعني وصل أعضاؤه عبر صناديق الاقتراع. فبعتقد اليوم هاي فجوة كبيرة، يجب أن يعمل مجلس النواب على تعزيز ثقة المواطن في، لما نقول إحنا والله بس 27% فقط يثقون بمجلس النواب، فبعتقد اليوم هذا يحتم على أعضاء البرلمان، يحتم على مجلس النواب أن يعملوا بطريقة من شأنها أن تعيد ثقة المواطن بهذه المؤسسة الوطنية المهمة، مؤسسة البرلمان، أن تعيد ثقة المواطن بالنائب، وكيف يمكن للنائب أن يكون سبب في مراقبة الأداء الحكومي. إذن 61% من الأردنيين راضون عن الأداء الحكومي، ما تعليقكم يا أخوان؟ هل باعتقادكم هذه الرقم منطقي أم مبالغ فيه، أم باعتقادكم لا الحكومة لسه نسبة الثقة فيها قد تكون أعلى من ذلك؟ ما الملف الذي تعتقدون أنه إذا نجحت الحكومة اليوم في معالجته سيرفع ثقة المواطن بها أكثر؟ ويمكن دائما كان يقال عن الثقة بالحكومات، وإذا بتنزل وتسأل الناس في الشارع وتسألهم كيف رضاك عن الحكومة، أو كيف تعتقد أن الأداء الحكومي تحسن على مدى السنوات الماضية، أو هل تعتقد أنه تحسن أو أنه سيتحسن السنوات المقبلة، يمكن كثير من الناس يرى بصورة مختلفة. لكن اليوم البارومتر العربي في استطلاعه الأخير يقول أن 61% راضون عن الأداء الحكومي. أنتم ما تعليقكم على هذا الرقم يا أخوان؟ طبعا راضون عن الأداء الحكومي، يقابل ذلك مثل ما قلت 49% يثقون في الحكومة، أي نصف المجتمع يشعرون بدرجة من الاطمئنان. وباعتقادكم ما الملف اليوم إذا نجحت الحكومة في معالجته أو في السير فيه أو في الانتباه له أو في التركيز عليه سيرفع أيضا ثقة المواطن بها أكثر؟ أو اليوم يجب أن ننتبه إليه بشكل مباشر ونبدأ ننظر إليه بأنه هو الأولوية؟ ملف التعليم مثلا، ملف الصحة، ملف النقل العام، ملف الخدمات، ملف المرتبط بالأمور المتعلقة بالأمور الاقتصادية مثل الرواتب. ما الملف الذي إذا نجحت الحكومة في معالجته أو بدأت اليوم بتسليط الضوء عليه باعتقادكم سيرفع ثقة المواطن ورضا المواطن عن أثر؟ وأريد أن أسمع تعليقكم أيضا على ارتفاع الرضا من 45% تقريبا إلى 61% بحسب التقرير الأخير. بعد موجز الأخبار مع صفية نبدأ باستخبار اتصالاتكم.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وزارة العمل تمدد دوام عدد من مديريات العمل حتى الساعة 5 مساء حتى 30 من أيلول الحالي بهدف إتاحة المجال للاستفادة من الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. العراق وإيران يبحثان تداعيات الهجوم على السعودية وملفات هرمز واليمن. العراق يضبط 15 منصة لإطلاق الطائرات المسيرة مؤكداً أن بغداد لن تسمح بأي خروقات أمنية تطال دول الجوار. إصابة شخصين جراء سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي في منطقة جازان بالسعودية. القوات الحكومية اليمنية تشن سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في جبهة الضباب غربية عزة. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 079-93-41.

طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
4: تطبيق أشيائي

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا واستطلاعنا لكم مرة أخرى بحسب الباروميتر العربي، الاستطلاع يقول بأن 61% من الأردنيين راضون عن الأداء الحكومي. ما تعليقكم يا أخوان؟ ما تعليقكم على هذه النسبة؟ هل باعتقادكم الرقم واقعي وقريب إلى الواقع؟ وما الملف الذي تعتقدون أنه إذا نجحت الحكومة في معالجته سيرفع ثقة المواطن بها أكثر، سيرفع رضا المواطن بها أكثر؟ وهذا السؤال أو شق الثاني من السؤال واللي مهتم أسمع رأيكم فيه. ما القطاع الصحي، التعليمي، الخدمي، النقل العام، الخدمات، النظافة، البنية التحتية؟ بدي أسمع منكم اليوم إذا كنتم تعتقدون أن هناك ملفات إذا الحكومة اليوم نجحت في معالجتها، الرواتب الموظفين طبعا هذا من أهم الملفات أيضا، سيرفع ثقة المواطن بها أكثر؟ وما تعليقكم أن نسبة الرضا وصلت إلى 61% مقارنة بآخر استطلاع كانت 45%، زادت 15 نقطة، والثقة بالحكومة ارتفعت 10 نقاط مئوية من 39% إلى أن أصبحت اليوم 49%، أي نصف الأردنيين، وهذا رقم كبير. وللعلم الحكومات السابقة ما وصلت لهذا الرقم. ما الذي جعل الأرقام تصل في حكومة جعفر حسان أو لحكومة جعفر حسان اليوم أن تصل إلى هذه النسبة، نسبة الرضا المرتفع ونسبة الثقة المرتفعة؟ على أرقام نشاركونا رأيكم 06-516-2020 516-5020 516-2060. أيضا يمكنكم المشاركة من خلال رسائلكم الصوتية على الواتساب 0787-93-22-93.

0: أبدأ باستقبال اتصالاتكم. أبدأ مع معتصم. يا هلا أخوي معتصم. معتصم معي؟ أروح لعامر. تفضل أخوي عامر.
1: الله يسعد صباحك أخوي.
0: يا هلا صباح الخير أخوي عامر. هلا بك
1: أبو زيد. بس يعني سؤال.
0: تفضل.
1: مين اللي عمل الاستطلاع؟
0: أنا ذكرت في البداية شبكة الباروميتر العربي. نعم. وهي يعني شبكة بحثية مستقلة ولا تتبع لحزب أو تتبع إلى جهة حكومية. نعم.
1: طب هم من وين يعني؟ مين بيستطلعوا؟ مين بيسألوا؟ يعني ما احنا ما نسألناش يعني.
0: يا لازم يعني لازم استطلاع مر عليك. إذا ما مر عليك أنت مش مقتنع فيها.
1: لأني بصراحة مستغرب النسبة يا أبو زيد.
0: يعني قصدك لازم أكثر ولا أقل؟
1: لا أقل. ما يعني ما
0: نسبة الرضا. نسبة الرضا ولا نسبة الثقة؟
1: نسبة الرضا والثقة أقل من هيك بكثير.
0: يعني الرضا 61%. يعني باعتقادك أقل من هيك قديش يعني؟
1: يعني ما بعطيها يعني صدقني ما بعطيها أكثر من 35%.
0: أنت مش راضي على الحكومة عامر؟
1: لا مش راضي طبعا. ما فيش وين الإنجازات يعني؟ القطاع الصحي تعبان، القطاع التعليم تعبان، الطرق، المواصلات، البطالة، ارتفاع الأسعار. ايش بدي احكي
0: يا رجل؟ قطاع التعليم حصل على 66% من من من من الرضا، نسبة عالية. يعني الصحة 67%.
1: الصحة يعني ما يعني ما شفنا شيء جديد. ماشي.
0: يعني ما تعتقد انه هاي الأرقام واقعية؟
1: لا انا ما
0: جمع انا الرضا عن جمع النفايات 73%.
1: والله أصور لك الله يعزك الحاويات اللي عندنا من يوم ما صارت هاي الرؤية. والله العظيم الشيء صار يعني سيء جدا للغاية.
0: الرضا عن الكهرباء 79%، عن المي 69%.
1: لا كثير يعني عن جد مبالغ. بالنسبة لي كرأي شخصي مبالغ فيه جدا يعني.
0: مبالغ في الأرقام.
1: مبالغ في الأرقام جدا. نعم صحيح. نعم بجوز جهة زي ما تفضلت مستقلة وما لها علاقة بأي حدا. بس ما بعرف يعني هم استطلعوا مين؟ سألوا مين؟
0: سألوا المواطنين جابوا أكيد يعني. يمكن صح أنت بتقول لي أنا ما حدا سألني، بس هم سألوا المواطن.
1: أنا فاهم عليك. ما جبت عن طريق المزح، بس أنا بقول لك إنه يعني النسبة الكبيرة هاي ليش ما راحوا على؟ أعتقد إنه يعني لو راحوا على عمان الشرقية والناس اللي ماكلها وهذا كان بيختلف الوضع. أنا هيك في رأيي. طيب. كان بيختلف الوضع.
0: شو الملف اللي اليوم إذا نجحت الحكومة في معالجته راح يرفع الثقة فيها أكثر؟
1: والله يا أبو زيد ملفات يعني ملفات. زي ما تفضلت قلت لك صحة وتعليم وطرق والبطالة ورفع وارتفاع الأسعار وتدني الرواتب. يعني في شغلات كثيرة المواطن والله مو قادر يلحق. والله مو
0: يعني هذه الملفات كلها بدها شغل.
1: كلها بدها شغل وبدها رك مظبوط يعني. لو اشتغلوا لو كل سنة يشتغلوا ملف ملفين والله بينجزوا. والله بدناش طيب. نقول 10 ملفات والله
0: بينجزوا. عامر يرى أن الأرقام مبالغ فيها ولا تعكس الواقع. شكرا يا سيدي. خلينا أرجع لمعتصم. تفضل معتصم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: الله يعطيك العافية.
0: يا هلا أخوي معتصم.
2: يا أخي أول شيء أنا بشكر إذاعة الأف أم لأنها إذاعة فعلا تحاكي شعور المواطن وتحاكي يعني مشاكله.
0: الله يحييك. بالنسبة يا هلا.
2: الله يرضى عنك. طبعا أنا معتصم العتوم من جرش وإلي نظرة بالنسبة للحكومة.
0: نعم هلا أبو عتوم.
2: الحكومة شوف لما يعني بتلاقي الدولة عليها مديونية عالية جدا. والمديونية العالية جدا هاي أثقلت كاهل الحكومة وكاهل المواطن.
0: نعم.
2: فلو ما فيش مديونية الحكومة أنا أجزم إنه دولة جعفر حسان راح تقوم بواجبها على خير قيام. لكن لما أنا بكون بعاني من الناحية المالية وبعاني من الدعم لا كافة المشاريع الحكومية. فمية بالمية لو كنت نبي أو لو كنت عمر بن عبد العزيز اللي قال غسروا القمح في الجبال حتى لا يقال انه طير جاع في عهده. بده يعاني. اما لما بتكون الناحيه الماديه موجوده فبتوقع انه الحكومه بتقوم بواجبها خير قيام. فانا من وجهه نظري
0: تفضل
2: انه نجاح الحكومه في المشاريع سواء في مجال الصحه او في مجال التعليم او في مجال في كل المجالات يعتمد على الدعم من الناحيه الماديه.
0: طيب أخوي أبو عتوم.
2: نعم.
0: يعني باعتقادك الملف لليوم إذا الحكومة عالجته راح يرفع ثقة المواطن فيها هو ملف الرواتب.
2: البطالة فقط.
0: البطالة ولا الرواتب؟ لأنك بتقول الناحية المادية.
2: هي آه نعم هي يعني لما أنت بتقبض على البطالة بيجي راتب، الراتب بيصرف على
0: يعني ملف البطالة. إذا الحكومة عالجت البطالة راح اليوم الثقة عند المواطن تزيد بالنسبة لل.
2: نعم يا نعم يا سيد.
0: طيب شو رأيك ب61% رضا الحكومة أو الرضا عن الحكومة و49% ثقة بالحكومة؟ ما رأيك بهاي الأرقام؟ تعكس الواقع.
2: لا مش لا تعكس الواقع.
0: لا تعكس الواقع. ليش؟
2: ومعظمها مجاملة ومعظمها يعني نفاق، نفاق سياسي واجتماعي.
0: نفاق سياسي واجتماعي.
2: احنا قاعدين من نافخ. قاعدين من نافخ. احنا من نافخ من حيث لا ندري. انا لما بتكون عندي نسبة البطالة عالية جدا وانا عندي اولاد مثلا خريجين جامعات كلهم مهندسين وتلاقيهم نايمين بالدار، كيف بده يكون في ثقة بالحكومة؟ انا لما بتلاقي الان اصبح كل التركيز على مخالفات السير وعلى الواحد ده يحصل على رخصة سواقة بنشف دمه وبيدفع الفوقي وتحكي له مش قادر يحصل، كيف بده يصير ثقه بالحكومه؟
0: والله انا التقيت يوم يوم الخميس اخوي ابو على سيره مخالفه، على سيره الرخصه والسواقه، التقيت يوم الخميس باحد الشباب يقول لي صرت ممتحن 40 امتحان عشان احصل الرخصه ولليوم ما نجح.
2: صحيح انا كنت عقيد امن العام. انا
0: التشديد اللي موجود
2: خدمت 28 سنه بالامن العام.
0: نعم.
2: وكنت عقيد يعني ترمجت عقيد وخدمت في مواقع حساسه
0: ما شاء الله.
2: في في في في في خطا وفي اخطاء كثيره على الحكومه، لكن انا بقول لك الحكومه تجتهد والله. دوله جعفر حسان ما قصر يعني. دولته ميداني بده ينجز، لكن ما فيش. لما قاعد بيعاني من الناحيه الماديه او بيعاني من الدعم، وقاعد بوعد جلاله الملك انه والله بدنا نقوم كذا وبدنا نعمل كذا وبدنا نسوي مشاريع كذا، لكن بالمقابل مش قادر. ف يعني من النقطه لو دولته ركز على موضوع البطاله وركزوا على نواحي التعليم، لان والله وزاره التربيه والتعليم اصبحت عباره عن حقل تجارب وضاع اولادنا ضاعوا.
0: طيب.
2: كان يضرب بالاردن المثل في المخرجات التعليميه وفي ابناء اللي خرجت علماء. أشكرك. علماء منهم الان بيشتغلوا بناسا. اما الان انا طالب التوجيه يا جماعه، اصبح التوجيه شوربه عندنا. اصبح التوجيه لما بتلاقي عندك اكثر من 11000 واحد جايبين معدل فوق ال 95.
0: نعم.
2: يعني كمان هي عليها اشارات. اصبح التعليم عندنا اصبح شوربه. الصحه كمان بدي احكي لك عن الصحه. والله تاخرنا كثير عن الصحه.
0: نعم.
2: كانت الاردن عبارة عن وجهة للسياحة العلاجية. أنا كنت في السودان مع قوات حفظ السلام الدولية.
0: أيوة.
2: لما أروح بالطيارة على الملكية الأردنية كلها أشخاص مرة بدهم على مدينة الحسين الطبية للسياحة العلاجية. الآن ما ظلش.
0: نعم.
2: الآن ما ظلش. أنا الآن رحت قبل فترة عملت عملية قسطرة في القلب. ما عادت المدينة الطبية زي هذيك الأيام فيها العلماء. ايام الدكتور اسحاق مرقه وايام.
0: نعم.
2: يعني تغيرت الاردن كليا.
0: اشكر.
2: التعليم كل من مخرجات التعليم.
0: تسلم. يعني باعتقادك هاي الملفات اذا الحكومه عالجتها ترفع ثقه المواطن فيها.
2: يا سلام.
0: اشكر.
2: يا سلام. كل الثقه ثقه ونص. زي ما قال الزرقي ثقه ونص.
0: ثقه ونص. شكرا للعقيد المتقاعد معتصم عتوم. شكرا سيدي. بشير البيضين تفضل اخ بشير.
3: السلام عليكم. الله يسمح.
0: هلا اخوي بشير. عليكم السلام.
3: ما بثق في الدراسات، لا أثق فيها. تحسين الوضع، التحديد الاقتصادي، هل الوطن وضع تحسن؟ هل إزدادة وضع النقل التعليم الصحة ما إلى ذلك المسؤولية؟
0: طيب يا أخوي يا أخوي بيضين، إيش الملف اللي اليوم إذا الحكومة نجحت وعالجته أنت راح تصير تثق بالحكومة؟ كونك دائما لا تثق، بدنا إياك تثق الآن. شو الملف اللي يشتغلوا عليه عشان تثق بالحكومة؟
3: المديونية.
0: ترى ملف مهم والله.
3: وتعديل اقتصادي.
0: والله ملف مهم. لسه الارقام كانت خليني كونا قلت لي عن المديونيه، خليني اقرا لكم بالارقام. الارقام كنا لسه نحكي فيها على جروب صوت حياه على الواتساب قبل يومين انا والشباب. الارقام تقول على موضوع المديونيه ان نسبه المديونيه ارتفعت في عهد حكومه جعفر حسان 6.3 مليار لتقترب الآن تقريبا من 50 مليار دينار. وهي أرقام كبيرة والله، أرقام كبيرة. تفضل أبو مبيضي كمل.
3: المديونية.
0: نعم.
3: البطالة.
0: والله البطالة بعتقد هذا الهم الأول لكل المواطنين. لأنه ما في عائلة ما في بيت ما عندهم ما في عندهم اثنين ثلاثة يبحثون عن عمل. نعم.
3: هل تحسن الوضع الاقتصادي تعديل الاقتصاد صار 4-5 سنوات هل المواطن تحسن الوضع الاقتصادي التعليم بطالي الجنوب مشاريع ليش ما شو مشاريع استثمار يجيب لكم استثمارات ليش ما تجي يعني هالمدينة ما لنا هالمدينة استاذ رئيس وشكرا.
0: شكرا سيوك تسلم. هلا بيضين محمد إشراعة تفضل أخوي محمد.
4: صباح الخير.
0: هلا بشرع صباح الخير.
4: أنا بدي أسأل سؤال يعني هل اللي بيعملوا استطلاعات هاي يعني وين بيعملوا استطلاعات بأي منطقة يعني؟
0: شو يفرق شو يفرق المنطقة
4: يعني
0: شو تفرق؟
4: هم جايين من أي كوكب يعني؟
0: إذا عملوا بالمفرق ولا عملوا بمادبة ولا عملوا بإربد؟
4: تعال شوف يا أخي تعال شوف بعينك.
0: آه.
4: تعال شوف على أرض الواقع كل شيء دمار يا جماعة نظافة ما فيه. المهارات وسخة.
0: مع انه يعني نسبة الرضا عن النفايات وجمعها عالية 73%
4: صفر عندنا بالمفرق. تعال بلف بقع كل حارات المفرق اذا بتشوف فيها حارة نظيفة. والفقر والبطالة كمان تعال شوف بالمفرق تعال خل فرج على الناس اللي تعال شوف شوارع فاضية من الان هسه ما في ازمة عندنا انتهت الازمة ما ظل في ازمة ازمة الصبح المعلمين والطلاب واسعناهم عليها للعصر تعال تفرج.
0: نعم.
4: تعال شوف الحاويات من برا كيف تخزي يا زلمة.
0: طيب ال ال ال
4: المي والله العظيم يا اخوان قسما بالله
0: المي
4: نسبة الرضا بقول لي راضي عن الحكومة لا مش راضيين عن الحكومة اي حكومة نرضى عنها يا زلمة.
0: بس
4: وفي حكومة اصلا
0: نسبة الرضا عن الحكومة واصلة يا اخوي محمد الشراعة على 61%.
4: مين هذا اللي مين اللي عمل الاستطلاع هذا باي دولة هي عملها بالامارات ولا بالسعودية ولا بقطر
0: وكيف بالأردن؟
4: الشوارع تشرب المية عليها تشرب شرب المية تعشب شوارعنا المجاري كلها خربانة إذا ما هي عندنا بالمفرق عندنا وادي إذا ما عبارة مكره صحية وتقول لي راضي عن الحكومة ولا راضي عن البلدية لا ماني راضي مش راضيين هذا اللي عمل استطلاع هذا ربط عادي مخدرات ما قد هروين ولا شامل له شغلة.
0: طيب لما يعني يكون الثقة بالحكومة تصل إلى 49% يعني نصف المجتمع تقريبا
4: وين أبو زيد وين عن مين احنا 12 محافظة وين بعمان بس بعبدون ودير غبار وعمال غربية بس تعال شوف يا زلمه تعال منظر والله صور لك منظر الحاويات غير تقول لي شو هاي الحاويات اللي عندكم بالمفرق والشوارع اللي كلها زبالة يا زلمه اقسم بالله العظيم شيء مقرف يعني احنا قديش اشتكينا وقديش حكينا وعلى المجاري اللي تفيض كل اسبوع المجاري فايضه كل اسبوع كل شيء فايض كل شيء خربان كل شيء مدمر يحفروا بعد شهرين ثلاث شهور حتى يزبطوا الشوارع مع الشتاء مع المطر بتهبط.
0: طيب اخوي محمد شو الملف كونك الان واضح انك يعني مش راضي عن مجمل الاداء الحكومي شو الملف الذي اذا اليوم الحكومه عالجته راح تصير راضي وتثق بالحكومه؟
4: والله سيدي أهم ملف اللي هو الفقر والبطالة والرواتب والله. اللي لا تغني ولا تسمع من جوع والبنوك المتغولة على المواطنين ويعني شو بدي أقول لك شو بدي أدلك حتى أرضى عن الحكومة أولادنا متخرجين قاعدين هاي بصفطين بيشتغلوا بالمياومة طالب بكالوريوس مخلص بكالوريوس يا رجل اتقوا الله اتقوا الله فينا يا مخلصين بكالوريوس يشتغل مياومة
0: مين ابنك محمد؟
4: لا درس لعاد هو يا رجل
0: ابنك
4: ابني وبنتي كمان نفس الشيء واولادي يعني شو اولاد غيري مو بس انا لحالي روح طلع على الاردن كله عندهم خريجين مهندسين ودكاتره وقاعدين
0: صح الملف المهم والاهم البطاله انا معك والله هذا صراحه فعلا يمكن اكثر اهم
4: تعال شوف الشوارع تعال شوف الاولاد الصغار اللي بيطلعوا من المدارس وبيدخنوا بيشتروا دخان وبيدخنوا
0: هذا شو دخل
4: الحكومة؟ هذا كله شوف بعيوننا قاعدين
0: هذا كمان الحكومة لها دور فيه؟
4: بغض النظر طب الماشي المعلمين بالمدرسة يا أبو زيد عدم المؤاخذة مين بدور المسألة التعليمية بالدولة مش الحكومة والوزارة التربية؟
0: صح
4: زمان احنا لما كنا نجيب عن الحصة بيكحشنا المدير روح جيب ولي أمرك
0: نعم
4: ايه خلونا اللي بيشوف ما يشوف من الغربال أعمى
0: أبو شراعة لسه اليوم الأحد بداية أسبوع روق الله يرضى عليك لا تحرق دمك
4: شكرا
0: سيدي بسام عودات هلا أخوي بسام هلا يا سيدي هلا أخوي بسام
5: صباحك يا رب
0: صباح الخير يا هلا
5: والله والله بالنسبه لي انا الارقام اللي هاي ذكرتها مبالغ فيها جدا يعني. يعني نسبه الرضا في واحد من المتصلين ذكر لك 35 وانا شايف مشاهدة حاله صراحه انا اقل من 35 لو نسبه الرضا.
0: يعني انت اليوم ما الذي يجعلك غير راضي عن الاداء الحكومي اخ بسام على الصعيد الشخصي؟
5: الواقع ابو زيد الواقع اللي امامك يعني الواقع اللي امامك ترى اقطاع الصحه امبارح مختبر مستشفى البشير كراسي للمراجعين ما في المراجعين قاعدين على الارض
0: مراجعين قاعدين على الارض في مستشفى البشير
5: التعليم فتحوا رياض الاطفال سجلنا اطفالنا اضطرينا نسجلهم في خاص قال ما في مقاعد البطاله هينا انا شهادتين بكالوريوس بشتغل على شغل تاكسي
0: تشتغل على تاكسي نعم
5: شهادتين بكالوريوس معي بشتغل على تاكسي والوضع يعني بكل نسبة الرضا 61 والله اتوقع لا تتجاوز 20%
0: والثقة والثقة والثقة تقريبا 49 يعني نصف المجتمع مبسوط
5: على الثقة 49 كمان انا بالنسبة لي برضه لا تتجاوز 20% هذا رأيي الصراحة
0: يعني تعتقد يعني انه حتى الثقة ايضا مبالغ فيها
5: مبالغ فيه جدا يعني ارقام مبالغ فيها
0: طب يعني شو الملف اسمح لي اسالك نفس السؤال شو الملف اللي لازم اليوم الحكومه تبدا تعالجه حتى تبدا يعني تعتقد انك راضي او تثق بالحكومه او باداء الحكومه تحديدا
5: بالنسبه لي اقصد اهم ثلاث ملفات الصحه والتعليم والبطاله زي ما ذكر الاخوان
0: الصحه والتعليم والبطاله
5: والتعليم.
0: يعني هاي ملفات مش هامشيه اكيد خدمات اساسيه نعم
5: التعليم فيه قرارات تخبط كثير يعني في التعليم في قرارات تخبط كثير يعني زي تأنيث المرحلة الأساسية هاي الأول للسادس فضروري شوف المدارس شوف ليش يعني كيف المعلمات تعاني مع الأولاد يعني
0: قصدك قرار تأنيث المدارس
5: قرار تأنيث المدارس
0: للصف السادس عليه ملاحظات كثير والله عليه ملاحظات كثير هذا الموضوع
5: لما ذكرت استطلاعك عن الموضوع هذا قلت ليش ما التعليم بطل الجانب حاولت أشارك معاكم ما ضبط معي الخط قرارات شباب قرارات بزيادة قرارات مجحفة يعني انت تقول انت الناس بالتعليم من اول للسادس المعلمات لا قدرات تضبطهم طلاب ولا قدرات تضبطهم ذكور وانت هيك كمان يعني المعلمين يعني شطبتهم بزيادة بطل واحد بيدرس معلم صار يقول لك مدرس معلم صار يفكر عدة المليون
0: نعم
5: فهذول اهم ثلاث ملفات يعني لازم يشتغلوا عليهم
0: طيب تسلم سيدي شكراً أبو العدات أمين عياش هلا أخوي أمين
6: الله يعطيك العافية
0: حياك تفضل أخوي أمين
6: والله أنا مبارح مرجت على الطوارب حمزة الصحيح يعني ناقلينها ما شاء الله شفتها 50 نجوم
0: يا سلام
6: الجاحدين وضميري اللي شفته مبارح أنا يعني اللي شفته أنا مبارح مرجت على قسم الطوارب حمزة ناقلينه على اليمين صار مش زي ما كان ما هو يعني ما شاء الله مطورينه تطور ممتاز أنا ما شفت أزمة ما شفت ناس كثير أنا جيت يعني أسأل الشغل وظلتني طالع هسا بالنسبة إلى يعني إحنا كاقتصاد أردن يعني إحنا بلدنا صغير سيدي إمكانياتنا محدودة الأصول نفكر في إيش في اللي جينا من برا يفتح عنا يعني هدول بيشغلوا البلد بشكل كبير يعني
0: ما تعليقك على الخارجي. الأرقام التي تتحدث أن نسبة الرضا عن الأداء الحكومي وصل إلى 61%
6: والله يا سيدي الحكومة أعطيني قمحا أعطيك خبزا هذا الموجود عندها تزعلش مني هسه بقول لك هذا الزلمة أبصر ليش بيحكيك أنت لما بدك تعطي واحد طحين عشان أسوي لك خبز عقد ما بتعطيه بيسوي لك يعني
0: شو المقصود بالكلام يعني عشان افهم عليه
6: المقصود بالكلام انه هاي امكانياتنا الموجوده سيدي هاي امكانيه روح على قطاع يعني الناس بتعترض على مثلا قطاع ال خلينا نحكي الطبي ما هو مش معقول انت بدك تخش البشير كانك داخل مستشفى 5 نجوم بدك تتحمل شوي بجوز السرير يطلع لك غير المخده تطلع لك لونها الثاني يعني في شويه اجراءات
0: فالرضا يعني انت انت انت انت اول الراضين عن الحكومه
6: احنا بنقول لك بشكل عام هذا الموجود يا ابو
0: تمام يا سيدي واضحه بس بقول انا يعني
6: الحكومه
0: انت اول الراضين عن الحكومه الان بي
6: بي يعني بي يعني واحد عنده 5-6 اولاد مخلصين علم طب الحكومه مين ومين بدها تشغل تزعلش منك اذا صح له واحد اثنين يحمد الله كمان
0: ايوه
6: فاحنا بشكل عام هاي امكانياتنا يا ابو
0: بس
6: زي.
0: هاي الفرص يعني هاي الفرص موزعه بعداله فرص التوظيف مثلا يعني ليش انا كمواطن ليش انا كمواطن عندي 4-5 بتقول لي احمد الله اذا شغلنا لك 1-2 ومثلا بعض المسؤولين عنده 3 و4 كلهم موظفين وبمناصب مرتبه
6: ما هو المسؤول له دور كمان يا ابو زيد يعني له وسطه له دوره
0: طيب كيف تقول لي هذا الموضوع؟
6: بنقارن كل الناس.
0: يعني أمين أول الراضين عن الأداء الحكومي؟
6: أنا ما بحكي لك أول الراضين. أنت بتحكي عن المسؤولين.
0: الله يرضى عليك يا أمين.
6: أبو زيد في مسؤولين عندنا ومعروفين. كم عيل هم سيطرين يعني بدك أحكي هيك بحكي هيك. هم سيطرين على الوضع. بس ما بنقدر نقارنهم إحنا بمئات الآلاف. بس أنا أقول لك راضي مباشرة لا مو راضي أنا.
0: مش راضي. طيب هل يعني تثق بالأداء الحكومي؟
6: سيدي ها مش أنا لا أثق بس هذا الموجود. بس أنا بدي أحكي كلمة واحدة أنت ما خليت نحكيها.
0: قول يا سيدي.
6: بدنا اقتصادنا يتحسن من برا. بدنا واحد زي شوف أندونيسيا قديش عدد سكانها طلع اقتصادها. إحنا لسه نقطة في بحر. مع ذلك عمانا بنهرب المستثمرين البيجو. العقبة الاقتصادية لو بس نستغلها البلد بتتحرك.
0: أشكرك. خلينا نسمع رأي محمد الذياب. تفضل أخوي محمد.
7: بخير أبو زيد.
0: هلا أخوي محمد. يا هلا.
7: تكرم. أنا بدي أسأل سؤال الحكومة.
0: تفضل.
7: الكريم على زيد فضلك.
0: نعم.
7: الزيارات اللي راحوها الحكومة على المحافظات.
0: نعم.
7: أنتجت شيء أبو زيد؟
0: أها.
7: ما أنتجت شيء. أنا واحد. اثنين أنا سمعت كل
0: يعني فتحوا مدارس عشان أجاوبك حتى نكون مهنيين. فتحوا مدارس وفتحوا مراكز صحية وفتحوا بعض المصانع زي اللي صار بالمفرق. تفضل.
7: طيب يا سيدي احنا هذا كله حكي ما شفنا اشي على ارض الواقع. يعني انا اللي بسمعه من الشعب كله يعني عن الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار. فيش بيت في الاردن الا في اثنين ثلاثة شايف علي في اثنين ثلاثة انه قاعدين عن العمل. يعني هاي شغل. الشغل الثاني هل يعقل يا دولة الرئيس يا محترم اللي باخد عجز 80% يشتري كيلو الخبز زيك وزي الوزراء وزي العيال وزي النواب؟ هل يعقل يا دولة الرئيس يا محترم انه الفقير يشتري لتر البنزين او السكر او الزيت نفسك انت بتاخد راتبك او الوزير او العيال او النواب؟ هذا ظلم ولا ما ظلم ابو زيد؟ هل يعقل يا دولة الرئيس انه 70% وانا من ضمنهم مش قادر ادخل ابني في الجامعة خلص توجيه يصلوا سنتين قاعد؟ هل يعقل؟
0: ليش مش قادر تدخله في الجامعة؟
7: ما في دخل يا ابو زيد. انا انت واحد الشعب المواطن الاردني يوم ما يطلع من الصبح يشتغل 16 ساعة عشان يروح ب 10 دنانير 16 ساعة ب 10 دنانير يدخل على مول بدقيقة بخلصوا 10 دنانير وعنده أجار بيت وعنده التزامات. هل يعقل يا دولة الرئيس؟ أنا استفتاء بتحكوا عنه قاعدين انتو. انزل على الشارع يا دولة الرئيس انت اعمل استفتاء لف على الشعب انزل على الميدان. هذول اللي اعطوا الاستفتاء هذول مستفيدين من الحكومة وليس مستفيدين. لتر البنزين في سوريا يا دولة الرئيس يا محترم لا يعادل عن 40 قرش أردني لتر البنزين وسوريا فيها حرب واقتصادها صفر وفيها دمار. ليش احنا هو لتر البنزين بدينار؟ هل يعقل يا دولة الرئيس عمرك شفت واحد حامل قال البنزين ورايح على الكازية؟ وانا العدل يا دولة الرئيس؟ احنا بنحب بلدنا ومنحب ملكنا. احنا بدنا نخلي الأردن دائما أول ناس بس مش لهالدرجة الفقر والبطالة والرفع الأسعار. لا تقول لي عملنا استفتاء وراضين عن الحكومة. لا احنا مش راضين عن الحكومة. مجلس النواب شو بسوي؟ والله مجلس النواب ما بمونه انه يشتبوا خالف ظلم. اي والله ليش المواطن الأردني وصلتوا لهذا الدرجة؟ ليش؟ مش حرام؟ المواطن الأردني دائما رافع راسه فوق ودائما متحمل. اتحملنا وعشنا الفقر مشان بلدنا. يعطيك العافية أبو زيد.
0: شكرا محمد الله حيك. شكرا سيدي. خلينا نروح للواتساب ثم أعود إلى محمد وأبو جهاد. نسمع طارق ضمور.
8: السلام عليكم. الله يصبحك بالخير أخوي.
0: هلا أخوي ضمور. عليكم السلام.
8: يعني أنا ما بعرف شو النسبة هاي صراحة والله. النسبة هاي اللي طلعت وانها بازدياد لثقة الحكومة ما بعرف بناء على ايش اللي اعطى الايجابية هاي. شو الداعي اللي اعطاها؟ اول شغلة بنتكلم عنها عجز الميزانية.
0: نعم.
8: هل انه بنقص ولا بزيد؟ ثاني شغلة الان قاعدين بعملوا خلل بالتعليم. التعليم اللي هو الركيزة الأساسية لأي شعب إذا بدك يكون ناجح. وأي بلد يكون ناجح بدك تكون مراعي أمور التعليم فيه ومنجحها على أساس أنه الشعب أو البلد تنجح.
0: نعم.
8: وهذا قاعدين الحكومة بتحاربه. ثالثا حقوق المواطن، أغلب حقوق المواطن الآن ما بأخذها إلا إذا اشتكى على الراديو أو اشتكى على التلفزيون أو وصل لمسؤول أو دخل بالواسطة. منهن ديوان الخدمة يا سيدي، ليش تسكر الدور اللي كان بديوان الخدمة؟ في ناس تخرجت وتعينت مباشرة، وفي ناس 16 و17 و18 سنة وما لحقها دور.
0: نعم شكرا طارق. نسمع ابراهيم.
9: ابو زيد السلام عليكم وعلى المستمعين وعلى المشاهدين. ابو زيد اول شيء عدالي هاي انساها، ما في عدالي. والاستطلاع انا بستغرب ابو زيد، يعني اشتغلت في عمان 20 سنه وهي اللي بالصيفي بحدود 12 سنه، ولا واحد اجى سالني يعني في الاستطلاعات كلها، يعني ما اجوا بيسالوا، بيسالوا مين هم يا ابو زيد؟ بعدين يعني اذا بدها الحكومه يعني عن جد تصير حكومه توفر حياه كريمه للمواطن. ما في حياه كريمه ابو زيد، والله حياه كريمه ما في، يعني كلهم بيطلعونا في قانون جديد، في قرار جديد، والتقرير ابو زيد عادي زي ما افتوا بتحريم عدم اخذ المطعوم اللي ضحكوا علينا فيه، عادي ابو زيد الاستطلاعات بتطلع زي ما بدك، بكره بصير 90%. استنى شوي ابو زيد، خليها ربك ابو زيد.
0: هلا سيدي اسمع حسين.
10: كمان زيد الله يعطيك العافيه.
0: هلا اخوي حسين.
10: شكرا لك ولا برامجك الهادفه.
0: يا هلا والله.
10: والله اخوي ابو زيد مش عارف من وين بيجيبوا هالنسبه هاي، يعني الناس والله ابو زيد الله يكون بالعون، لا في دعم حكومي ولا في تخفيف على المواطن ولا في اي نوع اللي تقدر انت تحكي والله الحكومه ما شاء الله واقفه مع المواطن ولا اي شيء. وأنا من يوم ما استلمت الحكومة لأسا أتحداك إذا عملت إشي لصالح المواطن.
0: طيب نسمع عبد الفعول.
11: أخوي أبو زيد الله يسعد صباحك، صباح الأخوة المستمعين الكرام. بالنسبة لموضوع الناس كيف تحسب الأمر، بقول لك شو في بجيبتها فلوس على ضوء بتقرر، يعني شو بجيبته مصاري بقول لك الوضع تمام التمام. يا عمي المشكلة مش كل شيء مصاري، يعني أنت عندك المراكز الصحية، أنا بحكي عن محافظة البلقاء.
0: نعم.
11: يشهد الله أنا 5 نجوم، أنا بحكي وأنا صادق إن شاء الله.
0: نعم.
11: مراكز محترمة، مراكز مرتبة،
0: ممتاز.
11: يعني بتفوت على المركز وكل شيء من أحلى ما يكون.
0: مهم.
11: وأنا مسؤول عن كلامي.
0: نعم.
11: والمستشفى برضو ما شاء الله تبارك الله، يعني شيء فخم. بالنسبة لموضوع البطالة، يا عم إحنا موضوع البطالة من المشكلة فينا مش بالحكومة. هسا بقول لك الزلمة هذا بصحيج للحكومة، أنا مش أقسم بالله بحكي الواقع. يعني إحنا جاء على الأردن تقريبا حوالي 3 مليون من الأخوة السوريين في فترة ما، وعندنا حوالي 1 مليون من الأخوة المصريين، يعني بمعدل لا يقل عن خلينا نقول نصهم، يعني 2 مليون، والباقي اعتبروهم أطفال بالرغم أنه الرقم أكبر من هيك. وكلهم ما شاء الله عليهم اشتغلوا وعين الله عليهم. يا عم احنا جماعتنا بالمختصر البطالة احنا السبب فيها، احنا جماعة شغل مش ضد التعليم انا، بس احنا جماعة بعيدين كل البعد عن المهن وعن الشغلات اللي بتجيب مصاري. احنا جماعة منحب نكون بس هيك برستيجات، والناس راح تزعل من كلامي بس هذا هو الواقع يا اخوان. كلنا جماعة احنا شغل شهادات وعلق على الحيطان، وسلامة عمرك، الله يسعد صباحكم جميعا.
0: شكرا ابو الفعول، صباح الخير.
12: ابو زيد الغالي حبيبنا الله يصبحك بالخير، انت وجميع الكادر اللي معك الرائع جدا،
0: صباح الخير.
12: يعني انا مش عارف يا اخوي ابو زيد هذول اللي بيجيبوا الارقام هاي والاستطلاعات هاي منين بيجيبوا الارقام؟ وين بلاقوها الارقام هاي؟ وين بلاقوها؟ ومنين في اي مناطق بيعملوا استطلاعات؟ ومين هم المواطنين؟ مين هم المواطنين اللي سالوهم؟ يعني انا ما بعرف، زي ما بيقولوا المثل المي بتكذب الغطاس. ما احنا شايفين ابو زيد، يعني انا اهم ملف للحكومه ملف البطاله والفقر، ملف المديونيه وملف الصحه والتعليم. هذول مش فاهم كيف يعني اخذوا علامات عاليه. والنفايات ابو زيد، النفايات معقول توصل لهالدرجه هاي استطلاعها؟ طب احنا شايفين شوارعنا، شايفين زبال بالحاويات على الشارع جنب الحاوية وبالشوارع العامة وبالشوارع الفرعية والشوارع الرئيسية حتى. النظافة معدومة، ما بعرف كيف جاب الأرقام هاي.
0: أشكرك.
12: هاي أرقام مش صحيحة، وتقييم إذا بتعطيه صحيح يا دوب يوصل 20% حتى يا دوب.
0: نسمع إيهاب الفعول.
13: السلام عليكم، صباح الخير أبو زيد، معك إيهاب الأخرس.
0: هلا إيهاب الأخرس.
13: سيدي أبو زيد، صار لي 30 سنة شوفير تاكسي، قسما بالله يا أبو زيد اللي بشكل فيه بروح أجار بيت ومي وكهرباء وأكل الشرب.
0: نعم.
13: سلامتك يا سيدي.
0: الله يسلمك ويقويك. هلا أبو على أخوي إيهاب الأخرس، شكرا. أبو جهاد حياك، هلا أبو جهاد.
14: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته.
14: الله يصبحك بأنوار النبي.
0: يسعد صباحك، هلا سيدي.
14: أخي الكريم، في إحنا بالنسبة للخدمات هو في تحسن، يعني مثلا بالمدارس بنا المدارس الجديده بس احنا الناس معترضه على ايش؟ انك سياستك الاولى انك اعتمدت على القروض على الديون انك تزيد مديونيه واحنا عارفين تماما انه فيما بعد راح تتدور انك تعوض الفرق اللي اجى من وراء الفوائد اللي بدك تدفعها للدين انك ترفع غلاء المعيشه في احدى المجالات الاساسيه في حياه المواطن. هذا الناس اللي بندرس منه باستمرار. انا ما بدي تروح تقترض 6 مليار عشان تعمل لي شويه خدمات، انا بدي اجوع وتوفر مصاري وتعمل لنا خدمه على مستوى البلد.
0: انت على الصعيد الشخصي اذا بدك تقيس ثقتك بالحكومه على اي ملف؟
14: على صعيد الشخصي انا طبعا اي انسان بيكون مبسوط انه بيلاقي الخدمه تحسنت، بس انا احنا انت بتحكي عن سياسه الدوله انها تامن لي خدمات مقابل دين، انا برفض، انا رافض، لانك انا عارف انه بعدين راح ترفع علي
0: ضريبه. شو تعليقك على نسبه الرضا الحكومي الذي وصل الى 61%؟
14: اخي الكريم انا بالنسبه للاحصائيات حتى اكون صادق معك انا ما بامن فيها. ليش؟ لانها بتتجير.
0: ما الملف الذي اذا الحكومه اليوم عالجته تعتقد ان هذا سيزيد الرضا والثقه في الحكومه عند المواطن؟
14: قديش جابوا من وراء الفساد مليارات رجعوها للمواطن؟ قديش المديونيه خفضوها؟ هذا اللي بنحكي فيه، هذا الاساس.
0: طيب ايش الملف يعني ملف المديونيه والفساد باعتقادك؟ هذول اللي لازم الحكومة تشتغل عليهم اليوم.
14: شو الفائدة إذا تشتغل وفي ناس فساد بضيع اللي أنت بتجيبه؟ شو استفدت؟
0: تمام. أبو جهاد شكرا. محمد عدنان تفضل أخوي محمد.
15: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام. هلا.
15: لسان الحكومة يقول ستصلح الحكومة ما أفسد هدى، والمواطن يقول لن تصلح الحكومة ما أفسد هدى. يعني الحكومة تحاول الإصلاح، ومن هون شوي ومن هون شوي بتحاول تسد ثغرة بالتعليم، بتمسك وزير الصحة بتقول له صلح لي المراكز الصحية، كل واحد يشتغل على جهته.
0: نعم.
15: هي تحاول يعني بكامل طاقتها أنها تصلح، لكن يعني في ناس بتحط عصيب الدواليب، في ناس تخطئ أخطاء فردية بتحمل الحكومة مصايب، بس هذا هو. يعني إذا طلع مسؤول عين كل أولاده أو ما هو بهم للحكومة باختصار.
0: نعم.
15: دائما التعيينات بتصير بعد الإحصاء، سبحان الله، وكأن الحكومة بدها تصل للمواطن اللي قاعد بعيد، غاد تعرف كم ولد عنده وكم خريج عنده، وبتوعد بوظائف كثيرة، وقبل ما تعين بتروح تعمل إحصاءات وأسئلة، وكأنها بدها توصل لكل مواطن وتعين كل إنسان بعدالة. لكن
0: كيف رضاك عن الحكومة يا أخوي محمد؟
15: أنا أثق بالحكومة وأعتقد أنها تريد الإصلاح وتريد العدالة.
0: نعم.
15: لكن إنما يطلع 2-3 يخربوا عليها ويشوه سمعتها.
0: قصدك من الحكومة نفسها؟
15: يعني من الموظفين، من المسؤولين أكيد.
0: من الموظفين يعني سواء مسؤول
15: من الموظفين
0: أو وزير أو غيره. أوكي. نعم. وهي هاي باعتقادك التصرفات الفردية في عليها محاسبة؟
15: هي تصرفات شخصية بضعف الإنسان فيها أمام
0: في عليها محاسبة، في عليها محاسبة
15: حدا معين.
0: عليها محاسب أقول؟
15: طبعا بحاسبه، ما في حدا بغلط. شوف علي. إذا كتب في الإعلام في الجريدة أو الوسائل الإعلام المختلفة عقوبة أو خطأ، بنكتب بنفس المكان عقوبة. لما تلاقي بالصفحة الأولى كتب خطأ باسم فلان، في نفس المكان بعد أسبوع أسبوعين حينكتب إنه طار هذا الشخص من مكانه. ما في إنسان في حكومة بغلط وبضل مكانه.
0: لازم يطلع الموضوع للناس أو للإعلام عشان يتحاسب.
15: أنا أتحدى إذا في مسؤول أو موظف كتبوا عنه إنه غلط وظل مكانه.
0: لا، بقول لازم يطلع للإعلام أو ينكتب عنه، ولا ممكن يتعالج الموضوع ويتم محاسبته حتى لو ما طلع للإعلام؟
15: هو أكيد اللي بغلط بنتقل من مكانه، اللي بغلط بتروح عنه مكافآته، ممكن تلاقي مدير بدون دائرة. ليش؟ لأنه غلط، كان في دائرة غلط، ضل اسمه مدير، لأنهم في القانون ما بيقدروا يغيروا مسماه يعني، لكن جمدوه. صار اسمه مستشار، بطل معه دائرة، راحت عليه الإضافة، راحت عليه السيارة، راحت عليه شغلات كثيرة، تعاقب. لكن هلا لو فيه هذا إذا كان فساد إداري، أما إذا كان فساد مالي وفي أوراق تثبت، بروح السجن وبترك الشغل وبنفصل، وبتروح عليه مدخراته وبتروح عليه شغلات كثيرة. لكن ما في حدا بغلط وبضل مكانه، بنتقل وبتعاقب،
0: بتصير
15: محاسبة لحظية يعني.
0: أوكي. تسلم محمد عدنان، أشكرك. محمد يثق بالحكومة ويعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح بخصوص الإصلاح. أبو زيد هلا أخوي تفضل. أبو زيد

0: تعكس الواقع.
1: الأرقام لا تعكس الواقع، شو الواقع أبو زيد؟
0: أيوة الواقع حقيقة أنا عندي مجموعة ملفات كلهم في الإخوان مثلني، كان عندي ملف التعليم، ملف البطالة، النظافة، الرواتب، ملف الفساد، يعني ما اشتغلنا عليها في الشغل اللي يصل للدرجة الحقيقة اللي تربي المواطن. المستشفى أعطيك مثال بسيط، المستشفى الحكومة المراكز الصحية في الأردن، لا تقول لي أنت عفوا الدراسة هذه بتمثل عمان الغربية، أنا عندي 12 محافظة، لماذا لم تأخذ الدراسة؟
1: مين قال أنه الدراسة تمثل عمان الغربية؟
0: أنا بقول لك أنا أتوقع هذه دراسة عمان الغربية، أنا عندي 12 محافظة، هل يعقل بقول النظافة والموجودة في المفرق والزرقاء وعمان الشرقية نفس عمان الغربية؟ لا طبعا لا، أنا زرت، أنا زرت المحافظات، زرت عمان وزرت عمان الغربية والشرقية وزرت المفرق وزرت الزرقاء، حقيقة الشوارع بتختلف، الشارع الضوئي بتختلف، المناطق بتختلف، النظافة بتختلف. طب ليش أنت عملني فلان يرد فلان 1 2 3، ليش عملني رقم 12 وعمان الغربية رقم 1؟ يعني ملف التعليم لحد الآن إحنا صحيح عفوا بلد متقدم في التعليم ومتقدم في الطب، لكن للأسف تعال تفضل على المستشفى الحكومية، أعطيني في مستشفى الزرقاء الحكومي في متخصصات غير موجودة، وقيس على ذلك مستشفى السلط الحكومي ومستشفى المفرق الحكومي. أنا أقول لك في سنة من السنوات لما رجعت أحد التخصصات يعني فوجدت في طبيب واحد عنده 90 مريض، الطبيب بداوم في مستشفى البشير ونفسه بداوم كل 3 كأنه في مستشفى الزرقاء.
1: نعم.
0: طب ليش ما تخصص انت؟ يعني معقول انت مش قادر تعين لي طبيب وطبيبين يؤدوا الغرض لاهل الزرقاء 1,750,000 نسمه؟ معقول مش قادر تعين لي انت طبيب قلب مثلا في مستشفى المفرق؟ وقيس على ذلك المراكز الصحيه، واحنا بنحاول نطور كذا للاسف، الرواتب يعني 300 دينار الحد الادنى 290 300 دينار، والله انت ادرى والله ما بتفتح بيت.
1: طيب الان تسلم ابو زيد، بارك الله فيك. ناصر الله دندن، اهلا اخ ناصر.
2: الخير.
1: يا مرحبا، صباح الخير أخوي ناصر.
2: الله يسلمك. والله أستاذ ليس يعني ربنا الله الحكومة هاي اشتغلت، وبالأخص دولة الرئيس زلمة شغيل وجلالة الملك حاطه لأنه عارف أنه شغيل وعنده ما فيش عنده مجاملات، ولكن الحكومات السابقة هي اللي أهلكت البلد هاي كاملة. مطلوب من الحكومة هاي ومن رئيس الوزراء أنه يرجع وراء الحكومات السابقة، لأن الحكومات السابقة لو اشتغلت زي الحكومة هاي كان وضع البلد مش زيه، والمسؤولين اللي
1: يعني
2: قاعدين اللي
1: يحطوا
2: الرئيس الوزراء والوزير ليش ما بيشتغلوا؟
1: 61% الراضين على ذا الحكومة، هذا رقم منطقي باعتقادك؟
2: هذا رقم منطقي، بس في ناس حتى لو تجيب له لو تجيب واحد من الصحابة وتحطه رئيس وزراء ما بيثق فيه. في ناس ما بتثقش فيه، ليش؟ لأنه
1: طيب.
2: خرب مصالحهم.
1: تسلم سيدي، شكرا ناصر، شكرا لكم جميعا. بدي اروح لامين عام حزب الشعب الديمقراطي الاردني عبلة ابو علبة. ست عبلة صباح الخير.
3: صباح الخير، اهلا وسهلا.
1: الارقام تقول ان 61% من الاردنيين راضون عن دار الحكومي، و49% يقولون انهم يثقون بالحكومه، اي نصف المجتمع تقريبا. ارتفعت الرضا من 45 الى 61 وثقه من 39 الى 49، ارقام يعني لم تحصلها حكومات سابقه. ولكن معظم من تواصل معي الآن يقولون هاي الأرقام غير واقعية أو لا تعكس الواقع، شو رأيك؟
3: أولا أنا بتمنى التوفيق لأي سلطة تنفيذية لأي حكومة، لأنه هذا بالضرورة بنعكس على الخدمات المقدمة للمجتمع وفائدة الناس. فأنا شخصيا بتمنى أن يكون هذا الرقم صحيحا وهذه النسبة صحيحة، لا بل أعلى من ذلك بكثير، أتمنى ذلك. ولكن في هناك قضايا لا نستطيع أن نتجاهلها، عبر عنها بعض الأخوة من قبلي، وأنا أضيف لها ما يلي. على سبيل المثال في منظومة التعليم في هناك يعني تراجع واضح في منظومة التعليم، تحديدا في موضوع التوجيه في مستويات التعليم إلى آخره، هذه لم تطالها اليد بعد يد الإصلاح يعني بعد، وهذه مسألة شديدة الحساسية والأهمية. لكن في بنفس الوقت المنظومة الصحية في هناك تدخل مباشر من الوزير لإصلاح كثير من القضايا، يعني بمعنى في هناك مداخل لإصلاح المؤسسات الحكومية على وجه التحديد، لم تصلح بعد بالكامل مثل ما ذكر الأخ من قبلي، ولا زالت هناك ظواهر اكتظاظ وتأخير وإلى آخره، لكن في إيد بتنمد عمالها

0: الإصلاح، وهذه بتاخد وقت. هذا في المنظومة الصحية، هذا مهم جدا. يجي للقوانين الستة اللي أقرها البرلمان مؤخرا في دورة الاستثنائية، في هناك يعني معظم المجتمع الأردني غير راضي، لا بل أما بعضه ساخط عليها. يعني نسبة 61% أخشى أن تكون قد أخذت من العينات اللي من القطاعات اللي جرى فيها تدخل مباشر، إما تدخل ميداني من دولة الرئيس أو تدخل ميداني أيضا من معالي رئيس وزير الصحة سبيل المثال. مع ذلك فيش هناك يعني ما يمكن أن يقدم. شوف مثلا موضوع الطريق الصحراوي وهذه الحوادث المفجعة المؤلمة التي تحدث، ما الذي يمنع من إصلاح هذا الطريق بأي شكل من الأشكال؟ معقول يعني 5 من أفراد الإخوان استشهدوا مؤخرا عشان هذا الموضوع. في النقل، في التعليم لا زالت القوانين الحريات إلى آخره لم تمتد اليد لإصلاحها بعد. لذلك أنا أدعو إلى مزيد من التدقيق في هذا الموضوع، لأننا جميعا نطمح لاستقرار الوضع الاجتماعي ووضع البلد، ونطمح إلى أن كل سلطة تنفيذية تتمكن من أن تقدم أفضل الخدمات للناس. ويخوفي في المرحلة القادمة في الدورة القادمة للبرلمان من أن تكون في هناك يعني مزيدا من القوانين التي تستفز مصالح المعيشية للناس، ويعني يكونوا غير راضين عنها. فأنا يعني أدعو الحكومة لمزيد من التدقيق في هذا، من هي العين التي أخذت منها هذه الهب، ليس من أجل التشكيك إطلاقا، ولكن من أجل الموضوعية، من أجل أن تسير بصورة أفضل.
1: نعم إن شاء الله. ستي تسلمي على الكلام، تفضلتي فيه. أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني عبلة أبو علبة، شكرا لكم جميعا. شكرا أبو أحمد، شكرا خالد صلاح، إبراهيم زيادة، فادي، سامي، راجي، صبيح، بسمة، زيد، هلا ستي، محمود حياك، هلا أخوي محمود، زكية صباح الخير، أبو أحمد صباح الخير، محمود صباح الخير، ياسر، أبو سنينة، منى، إبراهيم، شكرا لكم جميعا، محمد نضال، عبير، عمر غزال، وكل الشباب على التعليقات، أبو رأفت عفوا الشرفات، سناء، عنان، وموسى الشطي، يا أخوي موسى يسعد صباحك، بارك الله فيكم. فصل ونعود معنا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيقل.

0: ترسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حركة أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وزارة العمل تمدد دوام عدد من مديريات العمل حتى الساعة 5 مساء حتى 30 أيلول الحالي بهدف إتاحة المجال للاستفادة من الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجر اليوم مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرق المدينة. العراق يضبط 15 منصة لإطلاق الطائرات المسيرة مؤكداً أن بغداد لن تسمح بأي خروقات أمنية تطال دول الجوار. إصابة 2 جراء سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي في منطقة جازان بالسعودية. وسائل أعلام إيرانية رسمية تفيد بتعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة سواحل جنوب إيران، مما أسفر عن مقتل 1 وإصابة 3 آخرين. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: اسم له تاريخ. اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية. البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي

0: بلد.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن اسمحوا لي قبل ما أبدأ باستقبال اتصالاتكم أرحب بوزير الزراعة الدكتور صائب خريسات. وبعد اختيار البتراء عاصمة للزيتون الأردني لعام 2026، معالي الوزير صباح الخير سيدي.
2: صباح النور أخي ليث.
1: يا مرحبا دكتور صائب. إذا ممكن بس نوضح للإخوان المستمعين، يمكن البعض يسأل يعني ما سبب اختيار البتراء تحديدا عاصمة للزيتون، وخاصة أننا نتحدث عن أنها المدينة الوردية. تفضل السيدي.
2: صحيح، شكرا لك أخي الكريم. عندما تم اختيار مدينة لواء البتراء عاصمة للزيتون لعام 26، هذا الاختيار تم تقدير لما تمتع به المنطقة المقومات زراعية وتراثية وأشجار معبرة أيضا وأصناف مختلفة محلية ارتبطت بالمشهد الزراعي في لواء البتراء. دائما ننظر إلى البتراء من الناحية السياحية ونغفل الناحية القطاع الزراعي.
1: نغفل القطاع الزراعي صح؟
2: نعم. في لواء البتراء هنالك في زراعة الزيتون بالتحديد يوجد حوالي 6700 دنم مزروعة بأشجار زيتون من الأصناف المحلية والنبالي والنبالي المحسن والبلدي والأصول الرومية. وهذا الاختيار تم لما تمتع به هذه المنطقة حقيقة من مقومات سياحية وبيئية واقتصادية. الاختيار لم يأتي مجرد أنه فقط لعملية الأشجار الزيتون. طبعا احنا في عندنا سنويا اختيار محافظة، لكن عندما يكون هنالك إن شاء الله ستكون قريبا تنشط السياحة في مدينة البتراء ويكون المنتج المحلي من زيت الزيتون وأيضا من منتجات أشجار الزيتون المباركة متوفرة للسائح سواء السياحة الداخلية أو الخارجية، هذا سيعزز مكانة البتراء كإقليم سياحي وبيئي وزراعي واقتصادي مهم.
1: نعم. يعني يمكن اليوم احنا لما نقول عن قديش مهم ان نبرز الميزات بالنسبة لمحافظاتنا الاردنية وهوية الزراعة تحديدا، وانت تعلم معالي الوزير والكل يعلم ان شجرة الزيتون يعني جزء من موروثنا الزراعي الاردني، فقديش مهم ان ينعكس هذا الموضوع وخلينا نقول يصير في تكامل بين الزراعة وبين السياحة بنفس الوقت.
2: 100%، هذه هي التكاملية، هي المنشود من هذا الشيء. نعم. حقيقة عملية أن تكامل بين القطاع الزراعي البيئي السياحي، وأنا نتكلم عن البتراء هنالك أشجار معمرة سواء نتكلم عن الأشجار الحرجية أو أشجار البساتين من مختلف أنواع الخضروات وأيضا من أشجار المثمرة، هنالك أشجار معمرة في البتراء وأصولها من البتراء مثل أشجار العرعر. وقامت وزارة الزراعة بالتعاون مع مؤسسات دولية بإعادة تحريج وتشجير وزراعة هذه الأشجار التي موطنها الأصلي أي منطقة البتراء، مدينة البتراء.
1: نعم.
2: فالآن هذه التكاملية بين القطاع البيئي والزراعي والسياحي والاقتصادي والمردود الجيد بحمد تعالى لمنتجات أشجار الزيتون وعلى المجتمع المحلي، هذه سيكون لها إن شاء الله أثر في تنشيط السياحة أيضا وأيضا تعريف بالمنتجات المحلية الزراعية الموجودة في لواء البتراء.
1: نعم. عليك بدي أستثمر وجودك معي، يعني نعلم جيدا أنه كمان شهر من الآن تقريبا أو شهر وشوي راح تفتح معصر الزيتون إن شاء الله أبوابها لاستقبال قطاف الزيتون وعصر الزيتون، فشو توقعاتكم لهذا الموسم، خاصة أن الموسم الماضي كان ضعيف واضطرينا من خلال وزارة الزراعة أن نفتح باب الاستيراد من عدة دول.
2: وشكرا لسؤالك. نعم، بحمد تعالى هذا الموسم إن شاء الله سيكون موسم جيد ومبشر. نحن على تواصل دائم مع المزارعين وأيضا مع خلال مديريات الزراعة وكل الجهات المعنية.
1: نعم.
2: بحمد تعالى هذا الموسم مبشر، إن شاء الله سيكون إنتاج وفير وسيكون أيضا في إنتاج جيد من مادة زيت الزيتون ويكون في محصول كافي بإذن تعالى.
1: نعم.
2: في حال كان هنالك كميات كافية إن شاء الله تلبي حاجات السوق لن نلجأ لأي عملية استيراد.
1: لن نلجأ للاستيراد. نعم.
2: كما تعلم العام الماضي لجأنا للاستيراد لسد العجز.
1: صح.
2: كما كميات الإنتاج كانت غير كافية لتلبية الاحتياجات المحلية.
1: نعم.
2: فلجأنا إلى الاستيراد من مصادر أخرى لسد العجز، لكن متوقع هذا العام أن يكون هنالك وفرة إن شاء الله وتكون الأسعار معقولة ومتناول الجميع كما كانت في الأعوام السابقة.
1: يعني قديش توقعاتك معليك معقولة؟ كم متوقع أن تكون سعر تنكة الزيت؟
2: نقابة أصحاب معاصر الزيتون كان هنالك لهم الأسبوع الماضي تصريح بأنه ستكون حوالي 100 دينار.
1: نعم.
2: وهذا هو السعر اللي كان متعارف عليه، معدل السعر على مدى السنوات الماضية.
1: نعم.
2: إن شاء الله سيكون بهذا بهذا المعدل. إذا كان هنالك كما ذكرت وفرة في الإنتاج سيكون السعر مقبول. إذا كان هناك فيه نقص وزادت عمليات الطلب مقارنة مع العرض، سنلجأ إلى الاستيراد لسد أي عجز ونقص في هذه المادة الحيوية الأساسية.
1: 100%. تسلم سيدي، وأكيد رح نحكي أكثر إن شاء الله عند بدء موسم الزيتون. شكرا جزيلا وزير الزراعة دكتور صابخ رسات. شكرا معالي
2: حياك الله. شكرا لك. حياك
1: تسلم. شكرا.

0: اسمحوا لي أروح مباشرة إلى الأخ محمد قاسم. أخ محمد صباح الخير في البداية.
1: صباح النور.
0: يمكن كل الأردنيين أكيد كان خبر موجع لهم ومؤسف اللي قرأناه الأسبوع الماضي، وهو حادثة الوفاة التي حصلت لإلياس ابنك الله يرحمه 5 سنوات في مدينة الزرقاء، عندما يعني إثر نسيانه داخل حافلة النقل المدرسية في بداية العام الدراسي. ف يعني احنا يمكن حكينا اول شيء حتى نعزيك ونأكد لك انه هذا المصاب يعني اثر في الجميع، وكلنا يمكن دعينا بانه ربنا يعني يلهمكم الصبر والسلوان وان يربط على قلوبكم. وبنفس الوقت انا حاب احكي معك بما حصل في تطورات الصلح العشائري وعن العفو عند المقدرة اللي قمتم فيه في موضوع التنازل التام عن حقوقكم الشخصية والقانونية تجاه سائقة الحافلة. فإذا ممكن توضح لنا شو اللي صار أخ محمد، إذا تكرمت تفضل يا سيدي.
1: الحمد لله وشكر الله وسعيكم.
0: الله يبارك فيك.
1: يعني بالنهاية هو قضاء الله وقدره، ولأن كنا في استهتار كان في الموضوع، والحمد لله ربنا كنا على الطريق.
0: نعم. استهتار من أي ناحية تقصد أخ محمد؟
1: عن طريق الشيخ نايف العموش.
0: نعم، وأنا هي الشيخ نايف هو معي على الخط أحد وجهاء الزرقاء. يا مرحبا شيخ نايف، صباح الخير.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله يحييك. هلا شيخ نايف، يا هلا. تفضل أخ محمد كمل سيدي.
1: جمع طلب الصلح يعني وصلنا لحل يرضي الطرفين.
0: نعم.
1: يعني مع أنه والحمد لله يعني بالنهاية ناولية ولازم تطلع.
0: نعم.
1: يعني بتضل أولية وأنه كان لازم أنها تطلع.
0: يعني
1: أنا حاليا بالمحكمة.
0: يعني
1: بجوز كانوا ينادوا علي عشان المدعي العام.
0: الله يقويك. طيب أنا قصدي اليوم الصفح التام والتنازل التام جاء بسبب أنه إحنا ننظر إلى الموضوع كأنه حصل قضاء وقدر وخطأ، ولا كيف؟
1: أكيد قضاء وقدر. هو في استهتار وخطأ، بس ولكن بالنهاية قضاء وقدر. يعني المقدر مكتوب والحمد لله رب العالمين، إن لله وإنا إليه راجعون. الله يصبرنا بس.
0: آمين. وهل صفحتم بشكل كامل عن الطرف الثاني؟
1: الآن أنا بدي أفوت أسقط الحقوق كاملة إن شاء الله
0: القانونية يعني والشخصية.
1: يمكن إنها اليوم أو بكرة تطلع، واحتمال كبير إنها اليوم.
0: يا سيدي يعني طبعا احنا بنحكي عن تجاه سائقة الحافلة اللي وقفت على ذمة القضية، فيعني مرة ثانية عظم الله أجركم والله يرحم إن شاء الله إلياس رحمة واسعة، وإن شاء الله طير من طيور الجنة، وربنا يعوضكم خير أخ محمد، ربنا يعوضكم خير إن شاء الله.
1: تعيش.
0: الله يبارك فيك. احنا ما رح نطول عليك، هناك بدك تفوت وتخلص إجراءاتك.
1: والله هم بينادوا علي.
0: الله يقويك. هلا يا سيدي، شكرا. بدي أروح للشيخ نايف العموش. شيخ نايف، أنت كنت مع الإخوان من بداية القضية، ويعني حتى وصلت لإتمام الصلح والعطوة العشائرية. بدي أحكي معك بموضوع أو بزاوية الصفح اللي إحنا بنسمعه الحمد لله في عشائرنا وفي مجتمعنا. قبل فترة أيضا يعني دهس شاب في الكرك من قبل فتاة، مباشرة تم التنازل من قبل ذوي المتوفى عن الفتاة وصفحوا عنها بشكل كامل. قديش مهم أن يتم تعزيز هذه القيمة في مجتمعنا الشيخ نايف؟
3: سيدي الفاضل، أول شيء الله يعطيكم ألف عافية والاهتمام بشأن الأردن والأردنيين. هذا الأمر جانب، لابد أنه إحنا أول شيء نوضح نقطة. عملية التنازل ليست هضم لحق الطرف الآخر
0: 100%،
3: وإنما هي تتم إذا شعرنا وتلمسنا وتأكدنا أن الأمر كان غير مقصود، لأنه من أمن العقاب أساء الأدب.
0: نعم.
3: ولذلك لما كنا في هذه القضية من البداية علمنا أن الأخت أغلقت الباب ليست قاصدة.
0: نعم.
3: وإنما ظنا منها أن الجميع قد غادر الباص. وهذا الأمر كان يعني له الدور الأعلى بالتنازل عن هذه القضية. طبعا حتى أوضح لك سيدي وللأخوة، تم الاكتفاء بمبلغ التأمين اللي هو 20,000، تمام؟
0: نعم.
3: على أساس أنه قضية غير مقصودة ولم يكن هناك أي نوع من التعمد.
0: نعم.
3: فهذا الأمر يعني يدخل بيوت الأردنيين وليس غريبا عليهم.
0: نعم.
3: إنما هي عادات توارثناها عن الآباء والأجداد، وصرح الدين الشرعي قال أو أن يعفو. فالعفو هذا من شرعنا وديننا الحنيف.
0: ونعم بالله.
3: فهي دروب ممشية وجسور مبنية.
0: يعني العفو والتسامح أكيد أكيد يعني هو من أرفع القيم اللي إحنا اليوم ممكن نحكي فيها. لكن اليوم يمكن البعض يقول لك طيب هذا الأب قد فقد فلذة كبده شيخ نايف وكان بإمكانه أن يطالب بأقصى العقوبات. فاليوم اختار هذا الطريق الأسهل. قد يكون أمام الطرف الثاني لكنه أصعب عليه أن يقوم بالتسامح والعفو. قديش مهم فكرة العفو عند المقدرة يا سيدي؟
3: الله سبحانه وتعالى قال ومن عفا وأصلح فقد وقع أجره على الله.
0: نعم.
3: فلما يقع أجرك على الله، الله سبحانه وتعالى يربط على قلبك إن كان هذا خالصا. فلا تظن أن الله سبحانه وتعالى يكلف نفس فوق وسعها. فما دام الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصفح والعفو، إذن الله سبحانه وتعالى سيعطينا ما يرضينا.
0: نعم.
3: وإن
0: نعم.
3: ذهبنا إلى سورة الكهف نجد أن الغلام الذي كان سيكون شقيا الله سبحانه وتعالى أبدلهم بتقي.
0: 100%. شيخ نايف أنت قلت هاي العادات توارثناها من أبائنا وأجدادنا وإحنا اليوم نترجمها كأبناء في أخلاقنا كأردنيين، يعني أنه إحنا اليوم رغم الألم اللي في الصدر ورغم الوجع، وأكيد ما في حدا ينسى ابنه، لو بده يعيش بعد ابنه سنوات طويلة ما راح ينساه طول العمر، لكن هو يقول لك أنا اليوم على الأقل أجعل من المصيبة باب للرحمة بالنسبة للطرف الثاني.
3: نعم، هذا هذا هذا الأمر، إنما هي صدقة جارية ورحمة للميت، والله سبحانه وتعالى قال والصلح خير. فلا تظن أن الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى الخير ثم يجعل فيه السوء.
0: نعم.
3: أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى حقا عليه أن يبدلنا. فمن عفا وأصفح وقع أجره على الله قلبا وقالبا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهذا الأمر إذا كان ديننا الشرع قبل 1460 سنة بأمرنا بهذا الشيء، وقد كان في الجاهلية قبل الإسلام الصفح.
0: نعم.
3: كان في الجاهلية قبل الإسلام، فما بالك لما يعزز بالإسلام وينسب الأمر إلى الله، أي شيء ينسب إلى عظيم فهو عظيم.
0: صحيح.
3: يعني نحمد الله سبحانه وتعالى بكل عطواتنا اللي بنروحها، نجد أن الله سبحانه وتعالى يضع في قلوب الأردنيين ميزة، ألا وهي التفكير دائما بالصفح.
0: الحمد
3: دائما نجدها بجميع البيوت.
0: الحمد لله. وهذا الدور صراحة أنتم يعني أنتم لكم دور كبير في صراحة كل الشيوخ عشائرنا. وبعتقد اليوم احنا لما نحكي على موضوع الجهات والعطوات اللي بنشوفها، يعني الهدف منها هو اصلاح ذات البين. فالله يقويكم سيدي، ومره ثانيه الله يجبر على قلب ام وابو ويعوضهم خير، والله يزيل خير الاب الذي عفى عن السيده خير الجزاء. وبالنهايه مثل ما قلت وتفضلت شيخ نايف، هاي هي شهامه الاردني، وهاي هي اليوم اخلاق الاردنيين. فتسلم. نعم. يا سيدي تفضل.
3: نعم، هذا اللي تعودنا عليه من الأردنيين، والله من أول يوم الأب كان والعائلة يفكروا في هذا الأمر، لكن قلنا اتركونا لبعض الشيء، حتى أنه يوم الجمعة أصلا ذهبنا للإسقاط والإخراج، ولكن أخبرونا أنه لازم يوم الأحد، لأنه المدعي العام اللي كان موجود مناوب، يعني شوف لوين من يوم الجمعة أصلا وإحنا بنحاول. ولله الحمد هذا الأمر مزروع طيبة وفطرة في الأردن. والله يا أخي الكريم، أنا دائما بقول الأردن بشبهها في المدينة، لأنها بلد أنصار، يعني ما صار شيء بالحدث اللي حوالينا إلا يلجأ إلى الأردن. والله هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى نسأله أن يديمها علينا أمنا وأمانا، وأن يديم علينا قائدنا وحفظ وطننا، وأن يحميه من كل شر وسوء.
0: بارك الله فيك. تسلم شيخ نايف عموش، أحد وجهاء محافظة السرقة. وشكرا مرة ثانية للأخ محمد قاسم والد الطفل إلياس الله يرحمه، الذي فقده بإثر نسيانه داخل حافلة مدرسية في بداية العام الدراسي الأسبوع الماضي تحديدا. شكرا يا سيدي، بارك الله فيك. شكرا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: تشيكو.
1: تشيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 الأردن.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع.

0: جل الاستحمام من هايجين لارتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: مدارس الوطن العربي،
2: تطبيق أشيائي.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أعود إلى اتصالاتكم، أروح ليوسف قدامات. هلا أخي يوسف.
4: ألو.
3: هلا أخي يوسف، يا هلا.
4: السلام عليكم، يعطيك العافية حبيب أبو زيد.
3: عليكم السلام، هلا أخي يوسف.
4: بارك الله لك ولجميع المواطنين.
3: إحنا حكينا يوم الأربعاء الماضي وكان معنا مدير مستشفى الجامعة الأردنية.
4: كان معنا مدير الجامعة.
3: بخصوص والدتك رحمة الله عليها وعزيناك بوفاتها.
4: على أساس نتقارن فحوصات وشوف.
3: نعم أتذكر نعم.
4: اليوم تفاجأت بلنوا علي هسه، بلنوا علي بقول لك تعال خذ الملف. طب الحجة صار لها أسبوع متوفية وعارفين هذا وأنتوا عزيتوني على الهواء.
3: يعني مين اللي رن عليك أخوي يوسف؟
4: الجامعة. الديوان اللي بالجامعة.
3: مين اللي رن عليك؟ مستشفى الديوان. الجامعة اللي رنوا عليك؟
4: برن علي بقول لي تعال خذ الملف وبكلفك مبلغ كمان.
3: كم بكلفك؟
4: والله يعطوني سيدي صور أشعة أقسم بالله ما فتح.
3: رحت استلمت الملف.
4: شو أروح أستلم الملف؟ شو بدي فيه؟ شو بدي فيه بعد الحج ما راحت؟
3: الله يرحمها يا سيدي، الله يرحمها.
4: شو بدي فيه الملف؟ يعني بأي منطقة دولة كيف بيشتغلوا؟ أنا من 2/9 طالب ملف يحكوا معي ب14/9 قال لي يومين وبنحكي معك.
3: نعم.
4: يومين. بحكي معي أشب وقال لي تأخذ الفحوصات وتعمل وقت يعني جرح زي ما تحكي جرح اندمل أو شبه اندمل راحوا فتحوه من جديد.
3: يعني وقديش يكلفك؟ بيقول لك يكلفك قديش يكلف؟
4: قال لي بكلفك مبلغ، يعني مش حتى الملف اللي حق للمواطن يعطوه فحوصاته أو لما تطلع بدهم حقه كمان. يعني شغلة تعليم على البشر وفوق هذا اللي بتعلموا عليه بده يدفع لهم.
3: يعني كم بدك تدفع؟ كم طلبوا منك؟ قديش طلبوا منك يوسف؟
4: ما طلبوا مني مبلغ، هذا ببين قال لما أروح عندهم.
3: لما تروح عندهم وتنزل المحاسبة.
4: لما أروح، طب شو بدي فيه؟ شو بدي فيه؟
3: نعم. خلص. أنت الملف هذا أنت طلبته قبل ما تتوفى الحجة.
4: أنا طلبته والحجة مستشفى البشير كانت. قعدت 4 أيام بالبشير بالعناية المركزة بالبشير بالطوارئ، وبعدين لأنه ما فيش سرير وما فيش مستشفى حكومي في سرير نقلناها على الرويال. احنا نقلناها على الرويال.
3: نعم.
4: لأنه ما استفادت بالبشير، بتعرف طوارئ هذا مش مجهز لغرفة خاصة.
3: نعم.
4: وبارك الله بالبشير والله ما قصروا
3: يا سيدي. الله يرحم الحجة مرة ثانية، رحمه واسعة،
4: الله يرحمه. بس في منطقة يعني بيحكوا لي، واحنا قبل اسبوع حاكين معهم ونعمل حجة توفت خلاص ما بدي ملف، ما بتجني.
3: نعم.
4: وبعطيني سي دي صور أشعة بفتحش بمحل، بفتحش بالمرة، بضحكوا علي، أنا بضحكوا على الناس هم.
3: الله يرحمه يا سيدي، الله يرحمه إن شاء الله. وعظم الله أجركم.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، نحكي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: ونعم بالله يا صديقي. شكرا شكرا أخي يوسف، شكرا. هلا يا سيدي. أروح لإبراهيم. هلا أخي إبراهيم.
5: صباح الخير أستاذ لي.
3: يا هلا، صباح الخير.
5: الله يعطيك العافية سيدي.
3: هلا أخي إبراهيم، هلا.
5: الله يسلمك. تحملني بقصة قصيرة بس هيك على السريع.
3: نعم.
5: شركات تمويل تنزل منشورات على الفيس على أساس أنها شركات بتعطي قروض للناس، طبعا بستغلوا حاش الناس. أنا واحد من الناس اللي انخرب بيتي طبعا من تحت راسهم، بترن عليهم بدي تمويل سواء لمحل لبيت إلى آخره، بطلبوا منك أوراقك الرسمية، هويتك، دفتر عيلتك إلى آخره، بتروح عليهم بتقدم بعد ثلاث أيام أستاذ غيث، شوف أنت الطريقة بعد ثلاث أيام بغنوا عليك، مبروك موافقة. طبعا أنت كواحد غشيم وبنفس الوقت مزنوق وبدك تمشي أمورك بتكيف.
3: ليش مبروك يعني؟ شو جائزة هي؟
5: لا مبروك إنه وافقنا لك على القرض يعني. أنت والبو اللي ما هو اللي بروح عليهم أستاذ غيث بكون مستوي يعني، عفوا على اللفظ تفاهم. فبتروح أركاض عليهم. أيوة قال إحنا نسبتنا مثلا حسب المبلغ اللي أنت بقدمه، إحنا نسبتنا 3000 أو 4000 أو 5000 دينار. طيب يا عمي لما تعطونا القرض خذوا.
3: شو تجربتك يا أخوي إبراهيم؟ شو أخذت أنت؟
5: ما هي تجربتي اللي بحكي لك عنها، أنا اللي قاعد بسولف لك عنها.
3: شو أخذت أنت؟ قديش أخذت؟
5: ما أخذت ولا إشي. أنا قدمت على قرض لمحل تجاري، بدي أكبر محلي أشتغل زي هالناس. طلبت قدمت له ورقي سجل التجاري ورخصة المهن إلى آخره. حكوا معي بعد ثلاث أيام موافقة على قرضك.
3: نعم
5: تمام. قلت لهم قبل ما أنا بدي أوصي على بضاعة قيمتها مبلغ كبير، فلا توقعوني بالغلط إذا ما بدكوا، لأنه أنا بدي أدفع عربون البضاعة اللي تيجي من برا قبل ما أدفع ولادي عربون للبضاعة. أكيد قالوا أكيد توكل على الله. رحت رجعتهم. طبعا كنت مقدم على 40,000 أستاذ ليش. تمام. لما رحت عليهم قالوا موافقة، إحنا نسبتنا 4000 دينار. طيب أمي بتأخذ 4000 بعد القرض؟ قالوا لا، احنا سياسة الشركة لازم تدفعهم قبل القرض يا اولاد الحلال يهديك ويغضب. قال ابدا
3: تدفع 4000 بعدين تاخذ 40.
5: قال هاي نسبة الشركة.
3: طيب يعني انت رايح لانه معكيش مصاري، كيف بدك تجيب 4000؟
5: هالصدق دبرت حالي بالتي هي بمبلغ بسيط يعني حوالي 1500 دينار. اعطيتهم اياه. طبعا انه هم هيك صربوني بالنية انه احنا انه موافقوا ياخذوا 1500 وصلت. وقعوني على كمبيال ب 2500 دينار. انه اساس خلاص اسبوع زمن قرضك طلع.
3: نعم.
5: اخذوا ال 1500 دينار من هان. بضاعتي انا يا استاذ ليث وصلت. عربون اللي دفعته للبضاعه راح، البضاعه راحت لانه طلعوا ما في من الحكي حكي، لا في قرض ولا في غيره، وطلعوا من الشركات اللي باخذ الدفعه الاولى وزي ما شفت خرف زي ما بقولوا بالبلدي يا استاذ ليث.
3: نعم.
5: تمام. طبعا شركات مش مرخصة، انا متأكد المعلومة هاي مليون بالمية. بنشتكي عليهم بصيروا يهددوك في الكمبيالة اللي انت وقعت لهم اياها. مش هالسنة انا دفعت. تمام. اللي بيشتكي عليك في الكمبيالة شخص طرف ثالث انت ما بتعرفه. لأ انا ما في شاكي عليهم طبعا عشان تكون مصر. انا مش
3: يعني انا يا ابراهيم يعني انت بس عشان في اشي مش منطقي يعني. انا رايح اخذ مثلا تمويل من جهة معينة يعني. نعم. كيف ادفع لهم قبل ما يجيني التمويل؟ شو هذا الشيء غريب؟
5: عفوا منك، انا زلمة يا استاذ ليث في زي كثير يعني من الشعب الاردني عمره لا دخل مغفر، عمره ما سوى قضية، عمره ما دخل على موضوع القروض. معلش عفوا منك، مع احترامي لك. وبعدين انت اذا بتروح عليهم على المكتب بتفهم انا شو بحكي. استقبال سبع نجوم ان شاء الله بنساعدك. لا باذن الله احنا بنحب نساعد يعني. بخذوك بالحكي بطريقه بدخلوك الجنه. فاعذرنا يا استاذ ليث، الواحد لما اللي مش مجرب عادي بقع. انا طبعا اسمع استاذ ليث، كل الاوراق اللي وقعتها بيني وبينهم وصلتني موجوده عندي يعني. في عقود رسميه وفي كلام.
3: نعم.
5: وفي قضيه شغاله في المحكمه كمان.
3: نعم.
5: وفي قضية شغالة في المحكمة. يعني ما في أي كلمة من اللي حكيت لك إياها إلا عندي استعداد أثبت لك إياها بالأوراق. الآن أستاذ ليث سبب مكالمتي معك، أنا في قضية شغالة في المحكمة.
3: يعني أنت الآن رفعت 1500.
5: أنا رفعت عليهم قضية
3: وعليك 2500 دينار كمبيالة.
5: لا مش علي.
3: دفعت عربون لبضاعة، بالآخر البضاعة ما قدرت تجيبها.
5: دفعت عربون 10,000 دينار قيمة البضاعة 30,000.
3: 10,000 دفعت عربون.
5: والعربون اللي دفعته يا أستاذ صالح مدين ودين. الآن أنا مديون بما يقارب 20,000 بيوم وليلة. أنا مش يعني أستاذ صلى الله عليه وسلم، أنا مش ران عليك استعطاف أو شيء. لا والله أنا ران عليك بس عشان عن طريقك الشركات هاي يعني. أنا نفسي أفهم عدوار المدينة في صويلح بشارع الجامعة ما يقارب 50 مكتب، معقول الدولة مش عارفة عنهم؟ أنا ما بديش، أنا خلص وقعت الحمد لله رب العالمين وفي قضية شغالة هسه. تمام.
3: نعم.
5: بس الخمسين مكتب هذول الستين مكتب بترن على التجارة والصناعة؟ لا مش عندنا. بترن على البنك المركزي؟ على مش عندنا، فمين المسؤول عنهم؟
3: صح كلامك.
5: بعبش وراهم في الشهوات رسمية.
3: صح كلامك مهم. صح.
5: كل
3: زي ما اليوم انت، زي ما اليوم انت كنت يعني وقعت بهذا الاحتيال وهيك بتقول لي انا صرت بيوم وليلة مطالب من 20,000، يعني هذول اكيد في قصص ثانية كمان لناس وقعوا في هذا الفخ، فخ الاحتيال.
5: كان السبب اللي خلاني استاذ ليث اشكي عليهم. انا ما كنت ساوي اشكي. طبعا بصير بتعاملوا مع محامي ابن حلال جدا. بصير يهددك انه يا بتسمح له بال1500 دينار اللي انت دفعتني يا بنرفع عليك الكمبياله.
3: نعم.
5: عشان هيك الناس بتخاف تروح على القضاء، لانه سمعه القضاء مع احترامي لك انه عادل عندنا، لكن الوقت باخذ معك. يعني انا هيني شغلي سنه وشوي بجلس على القضيه، ليش ما بعرف؟ عقود مبينه. ازيدك من الشعر بين استاذ ليث، عليهم قيود اسبقيات نصب واحتيال. يلا وين؟
3: نعم.
5: ومعروفين لدى الدوله، ومع هيك بتقعد سنه ونص وانت بترايح جاي على المدعي عام وعلى القاضي. بدك أكثر من هيك؟
3: نعم.
5: سبب شكوتي عليهم، تيجي عليهم والله يا أستاذ ليث، تيجي عليهم حجة.
3: أيوة.
5: بتشوفش بعينيها يا أستاذ ليث. بتشوفش. يما بدي 1500 دينار أسوي عملية لعيني.
3: نعم.
5: أبشر يا حجة، بتأخذ راتب من التنمية، أنا أكثر من 50 دينار بقدرش أسد يا بني شاري. أبشري. دبرينا بس ب 300 ليرة أو 350 ليرة كأنه رسوم. واعتبر الموضوع اخذوا من الحجه 350 ليره وقالوا لها يلا زي ما شفتي خلفي
3: ونصبوا عليها.
5: اه هذا الموقف قدامي يا استاذ ليث. انا برجع احكي لك استاذ، انا كابراهيم ما لي اي طلبات، انا في قضيه شغاله في المحكمه. لكن
3: مهم الاسئله اللي ذكرتها، مهم انه احنا اليوم اين الرقابه على مثل هذه المكاتب واللي قاعدين ينزلوا اعلانات على السوشيال ميديا للناس؟ تعال
5: خليك تضحك، خليك تضحك استاذ ليث. الجلسة الماضية، الجلسة اللي قبلها، بصير ملاسنة بيني وبين القاضي، بقول له هذول الطرف اللي قاعد قدامي هسه شو صفته الرسمية؟ قال لي كيف يعني؟ قلت له أنا بدي أفهم على أي أساس بنزلوا منشورات على الفيسبوك إنه إحنا ممولين مشاريع و و إلى آخره بدون أي سبب، وين مراقبه؟ القاضي بقول لي أنت لازم تثبت. بقول له أنا اللي لازم أثبت إنه الشركة مش رسمية ولا هم لازم يجيبوا مراقبهم؟ قال لا أنت بدك تثبت. استنى هسه مخاطبات ما بين المحكمة للتجارة والصناعة للبنك المركزي عشان تثبت انه الشركة هم فعليا شركة مش امراض.
3: خليك معي، بدي اروح للاستاذ صلاح جبر المحامي المستشار القانوني. استاذ صلاح صباح الخير. يعني لو بدنا نحكي بموضوع انه كيف اليوم احنا نحمي الناس من ان يقعوا بهذا الفخ، فخ الاحتيال بمصيدة القروض، وانا اليوم بفوت على شركة ومثل ما قال لك استقبال وسبع نجوم، وبالاخر بالاخر يعني بيطلع كل الموضوع نصب واحتيال عشان ياخذوا هم مني مصاري، يعني بدل الموضوع انهم يساعدوني في تمويل. شو رايك بهذا الموضوع؟
6: نعم. يعني ابتداء لازم يتاكد كل شخص رايح على شركات التامين انه هاي شركه فعليا مسجله وشركه رسميه، ومن ضمن غاياتها الاقتراء تقديم القروض، انه هاي الغايه بدها موافقه وزاره، بدها موافقه البنك المركزي ولها موافقات خاصه، مش اي شركه بيتم السماح لها انها تقدم هاي القروض. هلا في حال ما رصت غايه، خصوصا هاي الغايه انه مش مصرح لها فيها، مش مسموح لها انها تقدم القروض، هاي فيها مساءلة جزائية.

0: توقيع العقد يقرا ويحكي بدي اخذ نسخه عشان اشوف استشير اراجع انا موضوع العقد قبل ما اتقدم بالعقد. يعني احنا الكل يعني صحيح بكون صاحب الحاجه ارهن بكون رايح بده المهم يوقع وياخذ هالفلوس
1: صح.
0: لكن بحاله الاخ ابراهيم اللي اتصل انه ما اعطوه المبلغ او ما عرفوا
1: لا هم اللي يطلبوا فلوس مش العكس يعني هم بدل ما يعطوه بيعطوه. طبعا انا بس اسمح لي بدي اركز على ان هذه قروض ربويه وناكد على انه هذا حرام يعني في شرعنا في ديننا وناكد على اهميه انه احنا نكون حريصين بانه احنا ما نقرب على مثل هذه الامور. نعم تفضل استاذ صلاح كمل.
2: استاذ ليف
1: لا سيدي
2: اذا تسمح لي انا ابراهيم
1: تفضل ابراهيم.
2: الاستاذ صلاح مع كلام مع صح مع حق كلامه تمام لكن عفوا بما انه محامي هو يعلم انه اكثر من نص شعب الاردني يعني علياته بالذات لما الواحد يكون واقع بظرف معين لما يكون بظرف معين ببطل يعني بعيد عن كل هم يعني ببطل يجمع خلاص بصير كل تفكيره بدي اخلص من الهم. مظبوط مظبوط ولا لا؟ الان مش موضوع
0: حد ما بيعرف محامي ما بيعرف حدا قانوني
2: صلاح.
0: ما حتى الناس صارت يعني معي الناس ما شاء الله كلها متفتحين وبتعلمين صار يحط العقد على الشات جي بي تي ويقرأ له إياه ويفسر له إياه
2: تمام أستاذ صلاح الآن تمام. الآن يا سيدي غلطنا ما في جهة تحمينا معقول
0: لما هي لا أنا حكيت بالبداية إذا الشركة مش مغرح لها والهاية هاي مش مذكورة هون في مشكلة وأتوقع أكثر من إنه الادعاء عام يعني
2: يا أستاذ صلاح أنا سؤالي كالآتي الآن أنا زلمة غلطت تمام ومسمع انا مستعد اواجهك انت شخصيا افرجيك مش انا الاف من الحالات نفس حالتي انا بطلعك بسيارتي يا استاذ زيد بلففك من شارع الجامعه لدوار المدينه لعند المدينه الرياضيه لصرح الشهيد بفرجيك اكم مكتب فوق الستين مكتب بفرجيك اياهم بعينك انا مش طالب إشي صحتي انا قبل شوي بقول للاستاذ ليس انا ما بدي الشخصي لي انا في لي قضيه شغال الان وربنا ان شاء الله بجيب حقي انا بدي افهم ال 70 80 مكتب هذول مين اللي مسؤول عنهم كيف شغالين يوميا في 6 7 حالات زي حالاتي بروح عليهم بعطوهم مصاري
1: مين المعني مين المعني بذلك استاذ صلاح مين المعني بذلك
0: والله هون لا بال يعني لازم يكون في رقابه وسيطره بال ومتابعة على هاي الشركات اللي بتمنح القروض يعني حكينا الغاية وأهم شيء البنك المركزي وزارة الصناعة والتجارة هلا إذا ما كانوا من مصرح لهم وبعطوا قروض هاي بنكون بمواضيع الاحتيال
1: هو على الأغلب هو على الأغلب الموضوع
0: بلموا الناس وبيجيبوا بيعمل
2: ما بعطوا قروض
0: مش مصرح له
2: أستاذ صلاح ما بعطوا قروض أصلاً هم بنزلوا منشورات
0: يعني مجرد البوست يكون إنه إحنا بنقدم قروض ومش مصرح لهم هذا أي احتيال وبدأ متابعة لكن مثل ما تفضل الأستاذ ليث يعني لما حكى من باب الربوي إلا في ناس كثير يعني كانت تروح عشان يأخذ تليفون 200 دينار يسدوا 1500 و2000 ليرة ويكتبوا إلا برضو الشخص بده يقدر إيش الأولويات اللي هي له بأخذ هذا القرض أو المبلغ اللي بده إياه من هاي الشركات.
1: يا سيدي شكرا إحنا
0: يعني
1: بنحاول
0: جدا ما بدها محامي بس ملاحظة ما بدها محامي تدخل على موقع الصناعة والتجارة وتحط اسم الشركة في استعلام الشركات واستعلام الأشخاص هذا متاح للجميع
1: وأيضا بنفس الوقت لازم يكون صراحة في رقابة من الأجهزة الحكومية
0: أكيد.
1: المعنية في ذلك بأنه أنا اليوم يعني طبعا هذا الموضوع أكيد ضبطه صعب لأنه ممكن أي حدا يقول لك أنا تعال استأجرت مكتب وبدي أعطي قروض للناس هو يكون نصاب ومحتال وينزل إعلانات على السوشيال ميديا لكن على الأقل يكون في كل فترة وفترة حملات تفتيشية ورقابية على مثل هذه المكاتب. شكرا أستاذ صلاح جبر المحامي والمستشار القانوني شكرا أخوي إبراهيم والله يعوضك خير يا أخوي على المبالغ اللي مع الأسف تراكمت عليك بسبب هذا الاحتيال وإن شاء الله نكون حريصين إحنا لما نسمع مثل هذه القصص يا إخوان على الأقل يكون في وعي وحرص بأنه إحنا نكون حريصين أنه ما نقرب على مثل هذه الأمور لأنه كلها مع الأسف تصب في نفس الخانة وهي خانة النصب والاحتيال على الناس. شكرا لكم شكرا للزملاء في الإعداد عدي القاضي شفاشل المؤمنة معالي محمود فتحي عبد الله الجعفري ومني محدثكم ليث جبون نلتقي غدا إن شاء الله إلى اللقاء.
3: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني معاملاتنا بسم الله.

0: وعلى بركة الله.
1: التقنية لصناعة الزجاج.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
4: تطبيق أشيائي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في صفة بتحدد ثقة الزملاء فيك أكثر من أي مهارة أو صفة تانية. الصفة بتحكي لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر بالعمل. أنت كموظف مش لازم تكون صاحب قرار عشان تنحاز. بتنحاز لما أحياناً بتنقل المعلومة لجهة وبتخفيها عن جهة كان لازم تعرف بهاي المعلومة كمان. لما تدعم رأي زميلك بالاجتماع لأنه صاحبك مش لأنه رأيه صح. لما تتساهل بمراجعة شغل معين وتتشدد مع حدا تاني. أو لما ترشح مورد لأنك بتعرفه بس. القاعدة موقفك لما يكون مبني على معيار واضح بالاختيار بيحترمك حتى اللي ما وافقته الرأي، ولما يكون مبني على الهوى ببطل يحترمك حتى اللي وافقته الرأي. ليش هذا خطير؟ لأنك أول ما تنعرف إنك مع فلان أو مع فلان أو تنحاز مع شخص دائما، الناس بتوقف تتعامل مع كلامك كمعلومة وبتبدأ تتعامل معه كموقف، وأي ملاحظة صحيحة بتحكيها بعد ما تنقرئ على أساس إنك بتدافع عن حد معين. وبتخسر أثمن إشي بتمتلكه كموظف إنه كلامك يؤخذ على محمل الجد. وقبل ما تحكي رأيك أو ترفع توصية وما تبين إنك أنت منحاز عند حدا وحيادي، مررها على ثلاث فلاتر. الأول، اسأل حالك شو الأساس اللي بحكم فيه هون وطبقه مهما كان الاسم اللي قدامك. الثاني، لو كان زميل تاني بنفس الموقف راح تحكي نفس الكلام؟ لو الجواب لا فأنت منحاز. الثالث، بقدر أشرح سبب موقفي أمام الكل بدون إحراج؟ لو بتخبي السبب معناته أنت منحاز وفي انحياز أنت عارفه داخليا. الاختبار الحقيقي مش لما تكون شاهد على خلاف بين غيرك، الاختبار لما تكون أنت طرف فيه، إنك أنت تعترف بوجهة نظر الطرف الثاني وأنت داخل هذا الخلاف حتى لو كانت ضدك. هاي مش سذاجة، هاي أعلى درجات النضج المهني وأكثر شيء بيرفع قدرك بعيون الإدارة. الحياد مش إنك بلا رأي، أنت أكيد لازم تنحاز بس للصح مش للشخص، للأداء الأفضل مش للأقرب لقلبك. ولما الحق يكون معك ومع طرف ثاني، وقوفك معه مش انحياز، هو عدل. بتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحاماتها لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. العراق وإيران يبحثان تداعيات الهجوم على السعودية وملفات هرمز واليمن. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية بطعيمة. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهم في أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وعلى الفور تعاملت القوات مع الموقف وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض على المتسللين دون السماح لهم باجتياز الحدود، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أن وحدات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم في إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطن واستقراره. مددت وزارة العمل دوام عدد من مديريات العمل في العاصمة والمحافظات حتى الساعة 5 مساء حتى 30 أيلول الحالي، بهدف إتاحة المجال أمام أصحاب العمل وأرباب المنازل للاستفادة من الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم بما فيها العمالة المنزلية. ويأتي تمديد الدوام الذي قرره وزير النقل وزير العمل نضال القطامين لتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل وأصحاب المنازل في ظل الإقبال الكبير من المراجعين وتمكينهم من الاستفادة من الفترة المحددة لتصويب الأوضاع. وأكدت الوزارة أن فترة تصويب الأوضاع لن تمدد ولن يطرأ أي تغيير على الإعفاءات المالية المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. طلب 69 عضوا ديمقراطيا ومستقلا في الكونغرس الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو بالتدخل لدى الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية الأسير لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 500 يوم. وإلى الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرق المدينة. وللحديث عن آخر التفاصيل من الضفة والقدس ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة FM محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل؟
1: نعم صفية، تحية لك والسادة المستمعين. بالفعل هناك اقتحامات متواصلة لعدد من مدن الضفة الغربية، تركزت هذه الليلة في مدن شمالي الضفة الغربية حيث اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا من مدينتي جنين وطول كرم. من بين المعتقلين طفلين تم اعتقالهما بعد مداهمة منزل عائلتهما في مدينة طول كرم. أيضا رافق عمليات الاقتحام بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفق أعمال تخريب لمحتويات هذه المنازل واستجواب لعدد من الفلسطينيين. في حارة جابر في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية تواصل قوات الاحتلال منع التجوال في هذه المنطقة لليوم الثاني على التوالي، ومنع الطلبة والعمال والموظفين في هذه المنطقة من التوجه إلى أماكن عملهم بحجة رأس السنة العبرية والذي يصادف هذا اليوم. وبهذه المناسبة أيضا لدى اليهود اليوم هناك اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى. بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال أول ساعتين من الاقتحامات لهذا اليوم. هناك دعوات لنفخ البوق خلال الاقتحامات. أيضا تم خلال الاقتحام أداء صلوات استفزازية ورقصات في مناطق متفرقة في المسجد الأقصى. رافق ذلك قيود مشددة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى واحتجاز هويات بعض الداخلين إلى المسجد. في بقية مناطق الضفة الغربية تواصلت اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، تركزت هذه الليلة في مناطق رام الله وبالتحديد في بلدتي أم صفاء وسنجل شمالي المدينة، حيث اقتحم مستوطنون محيط منازل هذه الفلسطينيين وقاموا بأعمال عربدة واعتداء على عدد من الفلسطينيين هناك.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة FM من القدس المحتلة محمد زمرين. بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تداعيات الهجوم الذي استهدف السعودية إلى جانب الإجراءات المرتبطة به وعمل اللجنة المشتركة للتحقيق في ملابساته، كما تطرق الاتصال إلى إغلاق عدد من المنافذ الحدودية وأسباب اتخاذ القرار وسبل معالجته، فضلا على العلاقات الثنائية بين البلدين. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلاقات الدولية دكتور طارق أبو هزيم. أهلا بك دكتور. بداية، هل الحوار والمفاوضات التي يدعو إليها العراق وعمان قادرة فعلا على احتواء التصعيد، أم أن التطورات العسكرية أصبحت أقوى من المسار الدبلوماسي؟
2: يسعد صباحك صفية. لا شك أن الوضع المتعلق بما يحدث في الخليج بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأذرعها يعطي أن المشهد معقد، وبالتالي يذهب بكل الخيارات وبكل الاتجاهات يعني فرض مزيد من خنقول كسب بعض النقاط من خلال اللي هي الضغط من خلال التصعيد. والواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بذلك في بعدي، هو البعد الحصار وأيضا أحيانا ضربات، وإيران بالمقابل تسعى بشكل وأصبحت خلينا نقول ضمن استراتيجيتها أيضا رفع الكلف على كثير من دول المنطقة وتحديدا الخليج من خلال أيضا استخدام أذرعها في بعض العمليات لإحداث نوع من أنواع اللي هي الضغوطات. لكن يبقى المسار الدبلوماسي أعتقد فيما يتعلق بمسائل التهدئة يعني حاضرا، ولكن لن يؤدي ذلك إلى حسم الملف بشكل كبير. إيران تسعى الآن بكل ما أوتيت من قوة أن تزيد من الضغوطات على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال أيضا أذرعها سواء فيما يتعلق في العراق وضربات العربية إلى العربية السعودية، بالإضافة إلى الحوثيين، وهذا يؤكد على أنه إيران هذا التصعيد لا شك أنه يعني يهدف بشكل أو بآخر إلى الضغط على الإدارة الأمريكية وأيضا التأثير بشكل أو بآخر على الانتخابات النصفية القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية لكي تحدث مزيد من خلينا نقول نقاط القوة التي تسعى إليها في ملفها مع الولايات المتحدة بعد عجز إيران عن القدرة بشكل كبير عن اللي هي ضعاف سواء فيما يتعلق الهجمات الأمريكية وأيضا الحصار الذي لا شك أنه يحدث أثر كبير وضرر في الاقتصاد. نعم. الإيراني.
0: نعم، يعني إذا استمرت إيران في ربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ واشنطن شروطها، وواصلت أيضا الولايات المتحدة حماية السفن بشروطها الحالية، فأين يمكن برأيك دكتور أن تكون نقطة التوافق بين الطرفين؟
2: لا شك أن نقطة التوافق هي تحدث في حال تقديم التنازل من كلا الطرفين. أكاد أعتقد وأجزم أن الإيرانيين مستعدين لتقديم بعض التنازلات فيما يتعلق بالدرجة الأولى في مضيق هرمز وأيضا في الملف النووي، لكن أعتقد هذا مشروط بمسألة رفع الحصار عن إيران، و يضاف إلى ذلك إلى تحقيق بعض نقول التوافقات فيما يتعلق بإنهاء الحرب. فإذا ما تقدمت هذه جزء من هذه التنازلات أعتقد أن المسار الأكثر سوف يكون هنالك نوع من أنواع التفاهمات، لا أقول اتفاق سلام لأن هنالك صعوبة في ظل وجود عامل أيضا إسرائيلي سواء فيما يتعلق بدولة إسرائيل أو في اللوبي في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه من الواضح كلما يحدث نوع من أنواع الإنجازات في اتجاه الوصول إلى نوع من التفاهمات ومن ثم إلى اتفاق يحدث خلينا نقول انكفاء أمريكي واضح أنه بتأثيرات اللوبي الصهيوني، لأنهم يريدون في ضمن استراتيجية هو مزيد الضغط ومزيد من الحرب على إيران ومن ثم الوصول إلى الاستراتيجية الأساسية وهي إسقاط النظام في إيران. فلأجل ذلك أعتقد أن المسألة اللي هو التصعيد المنضبط هو الذي سوف يكون سيد الأمور، والانفراجة قد تحدث فيما لو حدثت يعني بسبب الضغوطات الاقتصادية سوف تكون مفتاحها هو التفاهمات على مضيق هرمز ومن ثم الذهاب باتجاه نوع من أنواع من التفاهمات بشكل أو بآخر، لكن ما زلنا يعني بعيدين الآن في المدى القريب جدا، لكن أعتقد أن هذه المسارات الآن مفتوحة في ظل التصعيد. من الواضح أن الإيرانيين هذا التصعيد وجاء في هذه الفترة وفي قرب الانتخابات النصفية، أعتقد الهدف منه هو تحسين النقاط التفاوضية لإيران بالإضافة إلى زيادة الكلف على المنطقة، ومن الواضح أن دول المنطقة تسعى إلى الوصول إلى تهدئة وتسوية، فلأجل ذلك نعتبر أن عامل التهدئة قد يكون هو الأكثر بروزا في الفترة القادمة.
0: نعم، شكرا لك دكتور طارق أبو هزيم، أستاذ العلاقات الدولية، على هذه الإيضاحات والتفاصيل. أعرب المبعوث الأمريكي الخاص للولايات المتحدة جاريد كوشنر عن أمله بالإعلان خلال الأسبوعين المقبلين عن الخطوات المقبلة في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. زار كوشنر موسكو وكييف الأسبوع الماضي برفقة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في محاولة لإحياء المحادثات التي تقودها واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة اليوم وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 153، الذهب الحالي للأونصة 4348، الفضة الحالي للأونصة 64، الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 29384، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7662.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه. تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في رحاب مكة المشرفة وتحت ظلال الكعبة الغراء، حيث تذوب الفوارق وتخشع القلوب في الحج، كان هشام بن عبد الملك يطوف بالبيت في زمن خلافة أخيه الوليد، ومعه ثلة من أعيان الشام ووجهاء الخلافة الأموية. حاول هشام مرارا أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه، لكن الزحام الشديد حال بينه وبين مراده، فنصب له منبر وجلس عليه يرقب الناس. وبينما هو على تلك الحال، أقبل رجل عليه سيماء الأنبياء وسكينة الأتقياء من أحسن الناس وجها وأكثرهم هيبة، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين. وما إن دنا من الحجر الأسود حتى تراجع الناس له إجلالا، وانفسح له الزحام كأن الأرض طوع أمره، فاستلمه في طمأنينة ثم مضى يكمل طوافه. في تلك اللحظات تحركت الغيرة في صدر هشام، والتاعت نفسه من مشهد الإجلال الذي ناله زين العابدين ولم ينله هو وهو ابن الخليفة. فسأله رجل من أعيان الشام: من هذا الذي تنكشف له الناس ويملأ القلوب والعيون؟ فأجاب هشام بإنكار: وهو العارف به حق المعرفة لا أعرفه، خشية أن يفتتن به أهل الشام. وكان الشاعر الفرزدق حاضرا يرى الموقف ويسمع ما يقال، فلم يطق صمتا، فاندفع يقول بلسان كأنه السهم: أنا أعرفه، سلني يا شآمي. ثم انطلق ينشد ميميته الخالدة فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. استشاط هشام غضبا من جرأة الفرزدق، وأمره بالإقامة الجبرية في عسفان بين مكة والمدينة، خشية أن يذهب إلى الشام فيفتن أهلها. ولما علم زين العابدين بما جرى للفرزدق، بعث إليه 10,000 درهم، وقال: اعذرنا يا أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به. فردها الفرزدق وقال: يا ابن رسول الله، ما قلت الذي قلت إلا لله، وما كنت لأرزأ عليه شيئا. فردها زين العابدين إليه وقال: نحن أهل بيت إذا أنفذنا شيئا لا نرجع فيه. وهكذا بقيت الأبيات شاهدة عبر العصور على أن الهيبة الحقيقية لا تنال بالمناصب، بل بمكانة المرء في النفوس والانتساب إلى ذر المجد.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،
4: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 إلى 12 للربع بمواضيعنا العديدة واللي بتمس كل فرد من أفراد الأسرة بداية من الأجداد ووصولا للأحفاد. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد صرصك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال إلى الجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الـ IPTV.

0: وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
1: اليوم على قد ما أنا متحمسة لموضوعنا يلي بدنا نحكي فيه لحتى نسمع قصصكم لحتى ناخد الإيجابية والطاقة الحلوة منكم، يعني خلينا نبدأ دردشتنا من الآن إذا ممكن ونفتح خطوطنا من هاي اللحظة. بدنا نحكي عن هل مريتوا بمواقف سيئة اكتشفتوا لاحقا إنها كانت لمصلحتكم؟ شاركونا هاي التجارب. بيوم من الأيام كنتوا ماشيين في بموقف معين، سعيين لشغل معين وما زبطت الأمور، وكان الموقف كتير سيء لإلكم، حطمكم نفسيا، ممكن وصلنا لمرحلة الاكتئاب، تمام، اللي مش مشخص، احنا بنحكي انه اكتئبت، حزنت، بس اكتشفنا بالمستقبل انه فعلا هذا الاشي كان لصالحي، لو انه زبط كان كل حياتي تغيرت للأسوأ. فشاركونا تجاربكم يلي فعليا مواقف معينة مريتوا فيها احبطتكم انها ما زبطت وما صارت لإلكم، وسبحان الله بالمستقبل وجدتوا انها، او في الايام اللي اجت بعدها وجدتوا انها كانت خير لإلكم. طبعا بنحب نستقبل ارائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات او عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020.

استقبال آرائكم ومشاركاتكم. خلينا نقرأ الكومنتات يلي دائما بناخذ منها محبتكم وإيجابيتكم المطلقة وعطائكم اللامحدود لإلنا. أم أحمد، يسعد صباحك يا أم أحمد، بتقولنا سيزهر الياسمين في قلبك ولو بعد حين، فإن محاولاتك المتكررة، كلماتك اللينة سعت صدرك، ما هي سوى بذرة طيبة سينال قلبك من ياسمينها وتستأنس نفسك برائحتها الطيبة. يا هلا ورحب ويسعد هالصباح. يسعد صباحك يا أم أحمد، يا هلا بيكي. أم محمد الشافعي، يسعد صباحك. مي البلبيسي، يا هلا بيكي. مأمون ميناوي، ميساء غنام، مي البلبيسي، وشريف طباخ، يسعد صباحكم. الله يسعد هالصباح يا ربي. أنوار بتقول صباح أول الأسبوع، صباح الحكايات الحلوة والبدايات اللي بتشبه الأمل. صباح الخير لمذيعتنا الحلوة رنودة اللي بصوتها بيصير للصباح طعم أجمل. صباح الورد لكل مستمعينا الغاليين، رفقات الصباح والقلب. من هون بنبدأ أسبوع جديد بابتسامة صغيرة وقهوة دافية وأمنية حلوة مخباية بالقلب. يا رب يكون أسبوعكم مليان راحة فرح وأخبار بتسعد القلب. صباحكم حب وصوتنا رفيقكم بكل صباح جميل. يسعد هالصباح يا أنوار يا حبيبتنا. عمر أبو زيتون، يسعد صباحك. عمر بقول عمرك ما تحكي عن حدا إنه منيح، قول كان منيح مع اليوم. النفوس تتغير والمحبة مؤقتة، والناس أغلبها بتعامل بعضها على حسب احتياجاتها ومزاجها. بتقرب لك نهار وبتختفي عشرة، والغلطة معهم بألف حساب، بلحظة بيمحوا كل إشي منيح أعطتهم إياه. واللي بتعامل معك حسب مزاجه، واللي بتغير عليك بدون سبب، واللي بيأذيك حتى لو شيء بسيط تغير عليه وبيعه ببلاش. وخليك دائما متوقع أي إشي من أي حدا. يا الله يسعد هالصباح يا عمر. أمجد سمارة، يسعد صباحك وكل أوقاتك. يا هلا ورحب فيكم.

حتى حين أرائك هي رنود العسل فراشة تنتقل بين أجمل الورود وعبق طاقتك ينشر فينا الأمل والعطاء. الله يسعدك يا أم أحمد، شكرا شكرا على كلامك الطيب. أم خالد ضمرة يسعد هالصباح يا أم خالد، بتقول اللهم في هذا الصباح إنا نسألك التوفيق والإجابة واليقين والسلامة والبركة في العمر والوقت والرزق، اللهم اشرح صدورنا بذكرك ويسر أمورنا بفضلك، واجعلنا ممن تفاءل ببدء يومه فوجد من الخير والبركة ما يرضيه. يسعد هالصباح يا أم خالد. فاطمة بتقولنا صباحكم بساتين من الحب تثمر سعادة وأمان ونور يضيء قلوبكم الجميلة. الله على هاي الإيجابية المطلقة يوم الأحد والصبح وهذا الكلام الطيب، والله إنها مشاعر جميلة غمرتونا فيها. شاركونا بأفكاركم ومشاركاتكم اليوم، رب ضارة نافعة. عمركم مريتوا بموقف سيء أحبطتوا فيه، زعلتوا، يعني ممكن نحكي كمان اكتئبتوا وخلص بطل فينا طاقة لحتى نكمل، واكتشفتوا لاحقا انه هو كان لمصلحتكم، واكتشفتوا كل الخير كان بانه هذا الموقف يصير، شغل ما زبط، بيت كنتوا حابين تشتروه وصلتوا لآخر مرحلة وما انشرى، نقلة من مكان لمكان ما زبطت، سبحان الله شغلات ممكن نكون مرينا فيها فكرناها شر طلعت خير. شاركونا بمواقفكم بقصصكم لحتى ننشر الإيجابية بكل مكان لكل شخص عم بيسمعنا وفكر إنه هون النهاية يلاقي الضوء والأمل جاي على الطريق. موسى يوسف يسعد صباحك يا موسى، يا صباح الخيرات والمسرات، يا هلا ورحب ربعنا بجرش يسعد صباحك. ميساء غنام بتقول أكيد ربنا دائما بيختار الأفضل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يسعد هالصباح. زكية يسعد صباحك يا زكية، يا هلا بيك يا زكية. مي خلف بتقول يا صباح الخيرات والبركات وبداية الأسبوع، يسعد صباح الجميل، يسعد صباح الجميع. الشخص الذي يمكن إتقان الصبر يمكن إتقان أي شيء آخر، وعلى قدر الصبر يأتي الفرج ويأتي الجبر. الحمد لله على كل شيء وعلى كل النعم. يسعد هالصباح يا مي. أم يوسف غنام بتقول لنا منورك العادة وإطلالتك روعة، صباح المحبة والمودة لأحلى وألطف رنود والأغلى مستمعين وأروع كادر، صباحكم سعادة وفرح وطاقة حلوة تشبهكم. يسعد هالصباح يا أم يوسف غنام. وأم يوسف بتقولنا صباح الورد والياسمين يا أحلى وردة. أبو العز العبيدي يسعد صباحك يا صباح الفل والياسمين. شريفة بتقول ما أجمل الصورة الوردية اللي خلفك حبيبتي رندي، بتعطي طاقة إيجابية جمالية خلابة. يسعد هالصباح يا شريفة وشكرا على كلامك الطيب. يعني أكيد لازم وجه تحية لعبد الله حسن مسؤول تلفزيون حياتي اللي دائما ببدع في انتقاء الخلفيات في برنامج بيت حواء.

راتب الباز بقولنا يسألوني أحبابي ماذا وجدت في بيت حواء حتى جعلته قطعة منك لا تفارقه ولا يفارقه. قلت لهم وجدت فيه نفسي وكرامة وعزة ومعرفة وسعادة وراحة بال وعشق للوطن وأهله. ربي يحفظ للبيت وأهله. قل أعوذ برب الفلق. شكرًا لأصيلة رند عناب والكادر. أخوكم راتب الباز. هي إلى البيت يا كرام. يسعد هالصباح يا راتب. شكرًا على كلامك الطيب. زكية بتقول صباح الخير لحضرتك وأنا بحب كل الناس وأنا بحب بالناس. الله يسعدك يا رب. هيام جد الله يسعد صباحك يا هيام. هاجر بتقول إن كنت قادر على الابتسامة رغم ضجيج الحياة فاعلم أن أمورك بخير وقل الحمد لله. صباحكم خير من رب كريم للجميع. يسعد هالصباح يا هاجر. عزيزة بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة. أحلى صباح لمذيعتنا الأمورة رند عناب. يسعد هالصباح يا عزيزة. بتقول لي أنوار غريبة ما قرأت تعليق اليوم يا رنودة ولا قرأت وأنا ما انتبهت. لا أنا قرأت وأنت ما انتبهتي أكيد. ما بقدر أفشق ولا عن أي كومنت. يسعد صباحكم جميعا وشكرا جزيلا على كلامكم الطيب. مكملين معكم بعد الفاصل لنحكي ربا ضارة نافعة. هل مررتم بموقف سيء بس اكتشفتم لاحقا انه كان لمصلحتكم؟ شاركونا تجاربكم. فاصل وراجعين. ويسعد صباحك يا أم أشرف. فاصل وراجعين خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات

0: اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 07-99-36-41.

0: مركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. دردشتنا لليوم بتحكي رب ضارة نافعة. هل مررتم بموقف سيء اكتشفتم لاحقا انه كان لمصلحتكم؟ شاركونا تجاربكم. معنا مشاركة عبر الهاتف. ام احمد يسعد صباحك يا ام احمد.
1: يسعد قلبك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة والإكرام. يا هلا ورحب.
1: بداية اسبوع سعيد ان
0: بإذن
1: شاء الله
0: تعالى.
1: للجميع
0: حبيبتي بإذن الله تعالى. الله يسعدك. احكي لنا يا أم أحمد.
1: تفضل يا قلبي.
0: عمرك مريتي بموقف سيء بتجاربك بحياتك بعدين اكتشفتي انه هو هذا الشيء كان لصالحك؟
1: يعني يا قلبي هاي حياة مجندة. لابد للمواقف تكون كثير يعني. والحمد لله رب العالمين. ولكن اللي عنده يقين بالله بدي يحسن الظن بالله. والله خير ما بيجيب إلا الخير. حتى لو فقدت أقرب وأعز الناس إليك الله اختار لك الخير. صح الفقد غالي ولكن الرضا والقناعة من ربنا أحلى إشي في الحياة. والدليل سورة الكهف. كان في الظاهر شر لكن اللي برجع إلها ولتفسيرها في الباطن خير.
0: نعم نعم.
1: نصيحة إلي وللجميع. فقدت ابن الله يا رب أول حاجة ما حدا يفقد غالي.
0: آمين يا رب.
1: أو قريب أو نسيب أو صاحب أو شو مكان احمد ربنا لأنه ربنا أخذ إشي رح يعطيك أحسن منه.
0: الحمد لله على كل شيء. يسعد هالكلام الطيب يا أم أحمد.
1: دائما وأبدا
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله يسعدك ويبارك فيك يا أم أحمد ويديم عليك الهنا والرضا وراحة القلب بإذن الله تعالى. الله يخليك يا أم أحمد
1: يا
0: إن شاء الله
1: حبيب.
0: شكرا يا حبيبتنا. الله يرضى عليك. شكرا جزيلا لحضرتك. يا هلا بيكي. معنا كمان مشاركة. عمر يسعد صباحك.
2: يا صباح الورد.
0: يا صباح الفل. يا هلا ورحب.
2: صباح الخيرات والبركات.
0: يسعد قلبك. يا هلا بيك. كيف أمورك؟
2: الله يسعدك. الحمد لله.
0: الله يخليك ويبارك فيك. عمر احكي لنا يعني من الحياة اللي مريت فيها والمواقف اللي عشتها في إشي في حياتك كنت حابه كتير تعركس وكتير زعلت بلحظتها بس بعد ما مرت الأيام اكتشفت إنه هذا الإشي كان لمصلحتك؟
2: والله اختارت أولا يعني في البداية لابد من الشكر لحبيبنا عبد الله اللي بعض المناظر الحلوة اللي بتفتح النفس والواحد بيرتاح لما يشوفها.
0: الله يخليك ويبارك فيك.
2: والله اختارت. شوفي هو في مواقف كثير واحد بعد يعني لازم نكون عندنا إيمان بأنه رب الخير لا يأتي إلا بالخير.
0: نعم.
2: يعني ارضى باللي ربنا بعطيك إياه بتكون أنت أسعد الناس.
0: نعم.
2: شو مكان. أنا بدي أحكي موقف واحد بس صار معي أنا بالزمنات يعني. رحت أحج أنا والوالدة. كنا رايحين على حج. فالشركة سجلنا محمد كنا مسجلين في باص حديث وتكتك ومرتب يعني ومبسوط يعني وحنا متفقين محمد يعني. لما وصلنا عند الشركة جابوا الباصات. إيه والباص اللي جابينا إياه مدير قديم. ومش بالحسب الاتفاق اللي اتفقنا عليه. طبعا الباصات الحديثه موجوده عندهم لكن احنا ما حاطين اسامينا بكشف مع باص ثاني قديم. انا هنا ضايقت. حتى يعني وصرخت عليهم وطلعت صيحت عليهم. والدتي الله يرحمها وغمتها برحمته كانت جنب تقول لي يا يما الله يرضى علي خلاص ما بداش اطلع معها في الباص هذا خلاص خليها في الباص. قلت يما ما بنفع انا متفق معهم على باص حديث وما أنا متفق معهم وطبعا أنا متفق معهم ومتفق

0: على كل شيء وقلت لهم باص حديث يعني واتفقنا يعني خلاص لازم تتم.
1: نعم
0: والله الوالد رحمة الله عليها بتقول لي خلاص هدي على حالك وربنا كاتب لنا نطلع في الباص معلش توكل على الله. طلعنا في الباص القديم وصلنا فعلا واحنا ماشيين بالطريق سبحان الله الباص الجديد اللي كنا لازم نطلع فيه ثلاث مرات يتعطل بالطريق.
1: اوف
0: ثلاث مرات اثنتين منها كوشوك ضرب عنده كوشوك واحد منهم كان متعطل قبل ما يوصل المدينه حتى.
1: ربنا لطف ربنا لطف
0: قدر. احنا كيف عرفنا لما بالطريق وصلنا وشفنا الباص طبعا وتعدينا وطبعا وتغلبوا وبالترويح كمان لما روحنا الحج انا هنا ابو الحج وروحنا برضه الباص غايه في السعوديه رجعوا جابوا باص بداله سبحان الله حتى الباص جابوا بدال باص سعودي برضه تعطل بالطريق والركاب مع المساكين فجر روتين على الطريق شفناهم مرميين بيصطادوا في باص ثاني يجي ياخذهم. احنا باص القديم كان اقدم باص رحنا فيه والله يا اخترا رحنا وجينا ولا قال اخ.
1: سبحان الله سبحان الله رزقتك ونصيبك ربنا ييسر عليك الرحله
0: الحمد لله رب العالمين. داخل الواحد دائما يعني يرضى بما اختاره الله
1: صحيح
0: ربنا كتب لنا روحك والحمد لله رحنا وجينا بالسلامه والباص
1: الحمد لله رب العالمين ورحمه الله على
0: هذه واحده من مشغلات كثير يعني والحمد لله رب العالمين على كل على عطاء ربنا في كل شيء.
1: الحمد لله رب العالمين على كل شيء. شكرا يا عمر شكرا انك شاركتنا بهالقصه الحلوه اللي عن جد فعلا بتفرجينا انه بنزعل على شيء بس هو لمصلحتنا بكون. شكرا جزيلا يا عمر الله يخليك يا ربي.

0: معنا كمان مشاركة لينا. يسعد صباحك يا لينا.
1: يعطيك العافية ربي صباحك.
0: يعافي قلبك. هلا بيكي، كيف أمورك؟ طمنينا عنك.
1: حبيبتي مشتاقين لك إن شاء الله بخير.
0: نشكر الله الحمد لله رب العالمين. احكي لنا يا لينا.
1: هلا أنا حبيت الموضوع رب ضرة النافعة. أنا مديرة مدرسة. وكيف المديرة شو ما تتابع في المدرسة تعطيني تلم بجميع الأمور.
0: أكيد طبعا.
1: فعندي موظف أخت إجازة لمدة شهر لأنه الزواج. فأنا كثير يعني استأت لأنه كيف الطلاب رح نتركهم ومين رح يقوم بالواجب بكامل. ولكن عم رد وافقت إنه على الإجازة لحتى إنه يعني بتاعت زواج ما مجال نرفض يعني.
0: طبعا.
1: فحليت محل المعلمة بهاي اللحظة أنا. فاكتشفت في أشياء أنا كنت مقصرة فيها كمديرة، لازم أتابع الأولاد أول بأول، لازم أشوف بعيني. أشياء ما كنت يعني مكريت لها خير وجود المعلمة. لما حليت محل المعلمة عرفت أن لازم أتابع المعلمات، لازم أسمع صوت الطلاب. في أشياء أنا ما كنت يعني كوني إدارية ما كنت مكتبي لها. فغياب المعلمة عن الصف لمدة شهر كثير تمكن هذا الصف، عرفت نقاط الضعف اللي عندي، عرفت أعاد شو هاي الأمور. فمن العام القادم بلشت أتابع الطلاب بشكل شهري. ما يعني كل معلم ما شاء الله أنا ما بيقصر، ولكن لابد من وجود أيضا مراقب والمدير أو المديرة.
0: طبعا طبعا
1: بصراحة هاي كثير يعني فعلا رب ضرة النافعة. حكيت صح غياب المعلمة أنا ما رضيت عنه، ولكن أنا عشت الطلاب بسرعة، أي مواطن ضعف تقويتها، علشتهم، درستهم، حط معلمة بديلة. فصراحة كانت كثير هاي الشغل مهمة.
0: سبحان الله سبحان الله فعلا. وهذا يعني لما تكوني انت موجوده بالوسط غير لما يكون في حد عم بينقول لك المعلومه، لما تكوني انت عم بتعيشيها اكيد غير. فالله يديم عليك كل شيء خير يا لينا.
1: خاصه المسؤول، خاصه المسؤول بيكون يعني يطلع بعينه.
0: صح طبعا طبعا أبداً. اكيد بايده اكيد،
1: خاصه مهنه التعليم.
0: صح
1: المعلم لا يكفي معلم ما شاء الله عنه، بس لابد موجود حدا متابع اكبر او اكثر درايه بهذا الموضوع. نعم. الحمد لله الصفر ممتاز مثل المعلم. حكيت لي بصراحه انت كنت جيده، ولك في امور انا في ملاحظات على هذا الصف بندير بالنا فعلا، وامور صارت تمام واجتزنا هالمرحله الحمد لله رب
0: ما شاء الله
1: تبارك الله. ربا ضرة نافعة
0: 100% يا لينا. والف مبارك للمعلمه. الله يسعدك يا لينا.
1: الله يسعدك حبيبتي.
0: شكرا. يسعد عمرك. هلا بيكي. هلا بيكي. معنا يا شريفه. يسعد صباحك يا شريفه.
2: صباح الورد حبيبتي.
0: كيف امورك؟ طمنينا عنك.
2: والله مشتاقيت لك حبيبتي.
0: نشكر الله يا حبيبتنا. احكي لنا يا شريفه.
2: يرضى عليكي. شوف يا حبيبتي رند، اهم شيء في الانسان انه يكون واثق بحاله، واثق بتقديرات ربه وعطاء ربه، صابر على اللي الله بكتب له اياه، لانه الله بده يمنحه شيء احسن افضل. بعد اي مصيبه سبحان الله بتعرض لها الانسان المؤمن الصادق، بعديها ربنا بيعطيه عطايا ما بيعلم فيها الا لما يشوفها بوقتها.
0: صحيح.
2: لكن بيختار ربنا الوقت المناسب.
0: صح.
2: يعني على سبيل المثال اخت رند، انا لما توفى زوجي الله يرحمه يعني عز علي فراقه كثير، ومش شغله سهله، بس سبحان الله ربنا حطني اني كمان اكون معينه لوالدتي، كانت تغسل كلى اني اوصلها اوديها اكون معاها. فتح علي ابواب بر من والدتي واهلي الحمد لله. وبعديها كمان تعلمت، اخذت يمكن 12 شهاده علميه اكاديميه الحمد لله. فالانسان الله بعوضه والله بيعطيه خيرات كثيره، بس هو يصبر على عطاء ربنا.
0: صحيح 100% شريفة. شكرا جزيلا على كلامك الطيب، وديم عليك يا ربي راحة البال وهدات البال والناس الحلوة اللي حواليكي. يعني بجوز سؤالنا اليوم بيحتاج لجوابه حدا عنده كان صبر كبير لحتى يشوف نتيجة الشيء، يعني ما يكون نعيشنا جو الإحباط الحزن إلا ما يكون في فرج، إلا ما يكون في أمل. فما نضل عايشين بفكرة أنه خلص الدنيا سكرت وانتهى، إن شاء الله الفرج قادم بإذن الله تعالى. ننتقل لموجز الأخبار مع زميلة صفية أبو طعيم، بعدها بنكمل معكم مع دكتورة سلاف أبو عياش لنحكي عن صحة الفم والأسنان.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،
4: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
5: الحادية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تبحث مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سبل تعزيز الدعم الإنساني المقدم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن يقول إن الأشهر المقبلة ستشهد عملاً مكثفاً مع الحكومة الأردنية والجانب الإيطالي لتطوير موقع مكاور التاريخي. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. مستوطنون يقتحمون اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيين بينهم طفلان خلال اقتحامات ودهم في محافظات جنين وطوباس وبيت لحم في الضفة. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات جوية مكثفة استهدفت ثكنات ومواقع للحوثيين في تعز وتدمير منصات لإطلاق الصواريخ بمحافظة البيضاء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الشمالي في سوريا بأكثر من 5 دبابات ونحو 20 آلية عسكرية محملة بالجنود. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون.
7: 077-84-99-444. حركة أسهل، شفاف، 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
8: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
9: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
10: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

تحضير ضمان فلات فود حسب بصمة القدم والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
1: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: اهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا ومستمعي اذاعه حياه اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معاكم اليوم بمعلومات غريبه عجيبه. بنروح على الدكاتره وبنلفلف، واذا ما لقينا سبب لها مثلا ضغط، سرطان، لا السبب تبعها شو بنعمل؟ بيحكوا لك روح شوف لك دكتور نفسي، انت ما مالك اشي، انت امورك تمام، ما في اي سبب عضوي. وبننسى اهم جزء فينا اللي هو الفم والاسنان، شو لهم علاقة بالأمراض التانية وشو ممكن يسببوا، وكيف ممكن تبدأ فعلا الصحة العامة للجسم من الفم والأسنان. الحديث أكثر حول هذا الموضوع بنرحب بطبيبة الأسنان الدكتورة سلاف أبو عياش. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أهلا وسهلا فيك، هلا بيك. يسعد صباحك.
0: يا صباح
1: المستمعين.
0: يا هلا بيك. يعني نحكي صحة الجسم العامة بتبدأ من صحة الفم والأسنان. يعني ممكن لو ياخذ دكتور الاسنان هيك النظره على فم المريض او على اسنان المريض يقدر يستدل كيف ممكن تكون الصحه العامه للجسم؟
1: طبعا هلا اهم فكره انه احنا الفم هو مش بوابه منفصله عن صحه الجسم. احنا جوا الفم الاورال كافيتي في عنا انسجه لثويه، في عنا بكتيريا، في عنا انسجه سنيه، جهاز مناعي، كلها بنسميها الاورال مايكروبيم. عباره عن مجتمع كامل عايش ومتعايش مع بعضه ضمن توازن سبحان الله معين، ابدا عمره ما كان منفصل عن باقي صحه الجسم. وهلا بالعلم كثير الدراسات عم تتطور وعم تدرس العلاقه بين صحه الفم وتاثيرها على الصحه العامه لجسم الانسان.
0: سبحان الله يا ربي. دكتوره في مرحله من المراحل خصوصا الناس اللي بتحب تحكي كثير بتطلع لها كل شوي كليكات، بتعرفي موضوع الكليكات من اللعابه اللي بيصير. فانا من الناس مش كنت بحكي كثير، انا كنت اعمل فويس اوفر من تجربه شخصيه دكتوره. فمن وراء الكليكات كنت عم بحاول ادور على شيء ممكن يخفف من اللعاب. رحت على طبيب اسنان قال لي تخفيف اللعاب بيقلل من البكتيريا المفيده والنافعه للفم، لكن ما خبرني انه البكتيريا هاي لها علاقه بضغط الدم. معلومه غريبه، بس شو العلاقه بين البكتيريا على اللسان مع ضغط الدم؟
1: صح، سؤالك شكرا كثير عليه لانه مهم جدا، بشكرك عليه. هلا المعلومه الغريبه اللي الناس ما بتعرفها بدنا نشرحها بهدوء. احنا لما ناكل خضروات ورقيه، جرجير خلينا نقول، فيه مركب النيتريت، ببلش عمليه الهضم. كلاتنا بنعرف انه هي اول شيء بتبلش من الفم. في نوع من انواع البكتيريا موجود على اللسان بيحول مركب النيتريت لمركب نيتريت، بعدين ببلش مسار افراز النيتريك اوكسيد. النيتريك اوكسيد له دور مهم جدا بالفازو دايليشن، يعني توسيع الاوعيه الدمويه، وهذا له دور مهم بخفض ضغط الدم. احنا ما بنقدر نقول انه اذا في عندك بكتيريا قليله او بكتيريا زياده انت هيك هتربطها بضغط الدم، بس نقدر نقول انه في علاقه وثيقه بين، حسب الدراسات طبعا اللي هي لساتها تحت الدراسة، بين البكتيريا الموجودة جوا تم الإنسان وضغط الدم. فبالتالي مش كل بكتيريا جوا تمنا هي بتكون بكتيريا ضارة.
0: معناته اليوم لما احنا بنفرش أسناننا وبنستخدم غسول الفم، بتعرف بنستخدمه لحتى احنا يعني ناخده لحتى نكون هيك فريش أكتر، خصوصا يلي الناس بتكون بتعاني من رائحة الفم المتكررة، ممكن عم نقتل بكتيريا نافعة.
1: طبعا انا مش من الاشخاص اللي ابدا بشجع على استخدام المضامد الماوث ووش اوفر ذا كاونتر، ودائما بحكي لكل حد براجعني خلينا اذا بدك تستعمل ماوث ووش خليني اكتب لك شيء يناسب حالتك. يعني بعض انواع المضامد اللي بتحتوي على ماده الكلوريهكسيدين هو مركب ممتاز جدا وبنحتاجه في علاج الحالات الشديده المتقدمه من التهاب اللثه، بس لازم يكون له مدة استخدام مش أكتر من أسبوعين، لأنه إذا أكتر من هيك رح يأثر ويعمل تصبغات بالأسنان رح يتطول. شغلة تانية ممكن يأثر على البكتيريا النافعة يلي بتفرق أو بتشارك بإفراز النيتريك أوكسيد اللي هو مهم لضغط الدم. أنا مش عم بقول إنه استخدام مضمضة الكلوريهكسيدين بدها ترفع ضغط الدم، بس أنا عم بقول إنه بعدها في دراسات عم تربط العلاقة بين هدول التنين. المهم إنه إحنا نحافظ على هذا التوازن اللي موجود بالبكتيريا، فخلي الماوث ووش المتقدم أو الأجريسيف وان للحالات الشديدة الخطورة خلينا نقول.
0: نعم، وفي كمان في إشياء ممكن نحن بنشوفه أكتر شيء على الترندز بتشوفيهم إشي كاشط لللسان بيستخدموا، هل هذا له علاقة بهيك إشي ولا هو بس شيء يعني شكلي؟
1: لا، هلا نظافة اللسان مهمة، بس إمتى؟ للأشخاص اللي عندهم أمراض مناعية مثلا، إذا أنت مش عم بتنظف أسنانك بصورة منيحة، بس إنه نبالغ باستخدام كاشطة اللسان. إحنا ممكن نعمل احتكاك بطبقة الإبيثيليوم الموجودة على اللسان، ممكن تؤدي للتقرحات، تعمل تهتك بالأنسجة الخارجية وتفتح علينا باب لمشاكل تانية. فخلي دايما الأشياء أبدا مش هدفنا نقتل كل أنواع البكتيريا، لازم نحافظ على التوازن.
0: أكيد طبعا، لأنه سبحان الله في شيء ضار وفي شيء نافع. نعم. وأيضا اللي يعني دكتورة كلنا مرينا بتجارب بحياتنا، يلي كانت حامل وبتصير أسنانها فجأة توجعها وبتروح عند الدكتورة وبتأخذ بقول لك لا تأخذي مضاد، لا خذي مضاد، وهاي الدوامة وخصوصا على الفيسبوك، أو اللي بيعانوا من أمراض معينة زي مرضى السكري، قد ايه بيصير يحكوا لهم انه انتبه على لثتك، دير بالك على اللثة. ف يعني لو بدنا ناخذها من جانب تاني، من زاوية تانية، لو حكينا انه في علاقة متبادلة بين السكري، مرض السكري واللثة، فهل فعليا اللثة لها علاقة في ضبط السكر في الجسم او في مرض السكري؟
1: انا بسمي علاقة السكري وامراض اللثة علاقة حب متبادلة، باي دايركشنال واي، باي دايركشنال ريليشن شيب. خليني أشرح لك إياها. صحيح، هو في علاقة جدا وثيقة ومثبتة بالدراسات إنه الشخص اللي عنده سكري بيكون عرضة لأمراض اللثة ومشاكل الأسنان بصورة أكبر. فدائما إحنا بننصحهم إذا عندك سكري خليه منتظم، راجع طبيبك، حافظ على نظافة الأورال هايجين تاعك بصورة صحيحة. مثلا إذا السكري كان مرتفع رح يخلي عنا السيطرة على البريدنتايتس، التهاب الأنسجة اللثوية الداعمة، يصير أصعب. وبنفس الوقت إذا الشخص مهمل بتنظيف أسنانه وصار عنده بريدنتايتس التهاب لثوي، راح يخلي السيطرة على مستويات السكر أصعب. فبالحالتين هم مرتبطين مع بعض. صحيح.
0: يعني طب المريض السكر هلأ شو لازم يعمل بالضبط؟ يعني كيف ممكن مريض السكر يحافظ على لثته لحتى تضلها العلاقة ودية بيناتهم؟
1: والله سؤالك جميل. أهم شيء وأول شيء أنه لازم يحافظ على مستويات سكر طبيعية.
0: نعم.
1: هذا رقم واحد. رقم اثنين، حقيقي لازم يلتزم بالمواعيد التنظيف الدوري عند دكتور الأسنان، وإذا طبيب وحوله على مختص بعلاج اللثة يلتزم فيه ويروح. اللثة هي الأساس عند مريض السكري، إذا كانت سليمة وقوية إن شاء الله بيحافظ على صحة أسنانه، ما بيكون إنه مضطر يخسرهم.
0: نعم. يعني دكتورة اليوم أنا أخذتك على ضغط الدم وأخذتك على السكري، بدي أوديكي هلأ على المرض هداك. الناس اللي بتخاف اسمه سرطان، وخصوصا سرطان القولون. ما العلاقة بين البكتيريا الموجودة بالفم وسرطان القولون؟ يعني قديه مهم الموضوع أنه نعرف هاي التفاصيل، لأنه إحنا منفكر فرشة أسناني مرة باليوم ولا مرتين وسلامة سلمك، لكن هل فعليا يوجد علاقة مع مرض السرطان؟
1: خلينا نشرحها هيك بهدوء وبدقة، بلاش الناس تخاف.
0: هلأ
1: احنا حكينا انه الأورال كافيتي مرتبطة بالفم مرتبطة بصحة الإنسان بشكل عام. هي جزء من الإنسان. طيب بالأورال كافيتي في نوع من البكتيريا، حكينا بالأول انه في انواع من البكتيريا النافعة والضارة. هاي بكتيريا ضارة الموجودة اسمها فيوسي بكتيريوم نيوكليتم، سيبكم من الاسم هلا بخوف لحاله.
0: الاسم كتير طويل يا جماعة، لو بدي اتهجم مش حتهجم.
1: خلوكم منه. هلا هاي البكتيريا موجودة، وبحسب الدراسات لقيوا انه هي بتأثر على امراض اللثة، ومرتبطة بصورة وثيقة بمشاكل اللثة والمتقدمة منها مثل الاجريسيف بيردنتايتس. بنفس الوقت لقيوا الباحثين حسب الدراسات انه الاشخاص اللي عندهم كولاترال كانسر، يا لطيف، هاي البكتيريا موجودة بتركيز كتير عالي جوا انسجة الاورام. مش عم بنقول يا جماعة هلا انه اذا لا سمح الله عندك خلل بكتيري او خلل بانواع البكتيريا الموجودة جوا التم انت رح تصاب بهذا المرض لا سمح الله. بس احنا عم بنقول انه هلا في دراسات حول هذا الموضوع بتستدعي منا ناخد صحة فمنا والأشياء اللي إحنا بنلاحظها بعين الاعتبار ونهتم فيها، ما نهملها.
0: فعلا تعرفي دكتورة ذكرتيني بأيام زمان، يمكن صف ثالث رابع، أول ما بلشنا ناخد لكل مادة معلمة بقلت معلمة العلوم ده تبهرنا، جابت زي نكاشة أدان من بطن الخد، أخذت زي من اللعاب وفرجتني أنه ممكن يكون الدي إن إيه موجود بهذا اللعاب.
1: صحيح.
0: فهل فعليا اللعاب بيحمل معلومات عنا ممكن لقدام يصير أداة تشخيص بالمستقبل؟
1: تنذكروا ما تنعاد، متذكرة بكورونا كيف كانوا ياخدوا؟ صحيح. احنا عنا بالأردن ما كانوا، بس في دول تانية كانوا ياخدوا عينة يتأكدوا انه فيروس كورونا موجود ولا، عينة من اللعاب. وفي بالعلم شيء اسمه salivary diagnostic، هو علم مختص بالتحليل للعاب. اللعاب مش مجرد سائل، اللعاب فيه بكتيريا، انزيمز، بروتين، ميتابولايت، RNA، DNA، مركبات كتير، كلها من جسم الإنسان. طبعا هو أخده كتير أسهل وما بيخوف وما بيزعج المريض، بس ما أظن أنه حالياً إحنا بنقدر نستبدله بعينة الدم. لكن العلم عم بتطور سبحان الله، وفي دراسات كتير عم بتصير، ممكن لقدام نلاقي له دور صار كتير أكبر بكشف بعض أمراض الموجودة بجسم الإنسان بشكل عام، مش عم بحكي بس عن صحة الفم.
0: سبحان الله، يعني أنا بقول لك قد ما هو سهل كنا ناخده بتجربة بالصف، قد ما الموضوع كتير سهل بالضبط كتاب العلوم. ففعلا يعني عالم كامل موجود بالفم، وزي ما بلشنا اللقاء دكتورة اليوم إنه ممكن نحكي هو المدخل للإنسان واللي هو هذا الفم. فهل اليوم طبيب الأسنان لما نيجي عندكم بنخاف منكم، بنخاف من أصوات الأدوات،
1: الله يسامحكم،
0: الدريل الصغير اللي بتستخدموا هذا، يعني صراحة ربنا الله دكتورة، يعني إبرة البنج لحالها قبل التقدم السيلفر والله إنها بتخوف، منظرها عن جد مخيف. أكون صريحة معك،
1: بنلفل لك إياها بهيك بإشي حلو.
0: لا لا، في إشي في يعني مؤخرا رحت عند دكتورة بتطلع موسيقى،
1: مزبوط،
0: فبتطلع موسيقى فرقت.
1: وفي هلأ تخدير إلكتروني ما في إيد بشرية بالموضوع، فأنت عن جد ما بتحسي أنه بوجع حقيقي.
0: بالضبط، فإنه يعني عن جد التطور هذا عم يخدم،
1: الحمد لله،
0: الحمد لله عن جد رب الحمد لله رب العالمين، خصوصا لأطفالنا اللي كانوا يخافوا واللي عم بتحمس يروحوا لدكتورة الأسنان أو دكتور الأسنان. لكن السؤال، لما تكوني عم تعملي مثلا بالتسوسات او باي اجراء، هل فعليا طبيب الاسنان ممكن ينتبه لشيء، لمؤشر، لدلاله لجسم، للصحه العامه، تقول له انتبه، دير بالك، افحص او كذا؟
1: بتعرفي رند، هذا واجبه، مش انه هالممكن، هذا واجبه. برضه بكتاب العلوم لما درسنا انه كانت عمليه الهضم بتبلش من الفم، وانا برجع بقول صحه الانسان بتبلش من الفم، تظهر هناك. واجب طبيب الاسنان انه لما يجي يفحص مريضه، أنا ما بتطلع بس على السن، أنتي بتقولي لي أنه بوجعك، أنا بتطلع على الأنسجة، بتطلع على باطن الخد، بتطلع على اللسان، على floor of the mouth، بتطلع على اللثة المحيطة، على سقف الحلق، بتطلع عليه كله. وإذا شفت أي شيء، خلينا نقول عمل عندي question mark، علامة استفهام، بطريقة لطيفة بوجه المريض على الأقل يروح أول شيء راجع طبيب مختص بأمراض الفم. ودكتور من هناك هو رح يكمل معه إذا كان محتاج. يمكن الموضوع يكون كتير بسيط، يمكن يكون محتاج يراجع طبيب هضمي أو طبيب أمراض مناعية، لأنه عن جد بعض الأمراض المناعية والهضمية بيكون لها مؤشرات ظاهرة جدا بالفم. ممكن يكون عنده نقص فيتامين سي، نقص فيتامين كي، فبصير عنده نزيف باللثة، أو يعني بعض أنواع الأنيميا.
0: نعم،
1: فممكن الإشي يكون أسهل ما هو متخيل الشخص.
0: صحيح، 100% أصلاً إذا عرف السبب
1: بطل العجب.
0: 100% دكتورة، إجانا كومنت بقول لك أفضل مادة بفرشي فيها أو بفرشي فيها الإنسان صباحاً هو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت اللافندر، مفيد ومنظف للفم ورائحة طيبة وأسنان ناصعة البياض.
1: زيت جوز الهند مزبوط، هو صراحة بيشتغل على بعض أنواع التصبغات الموجودة بالأسنان، ففعلاً بيساهم فيها. برضو بعض المركبات فيه بتشتغل على أنها تقوي اللثة. زيت الزيتون أكيد مذكور بالقرآن سبحان الله، فأكيد له فوائد حتى وإن لم تحصى كلها، ولا ما بنقدر أبداً نقلل من قيمته. والزيت اللافندر حقيقي ما عندي فكرة عنه، بس زيت الزيتون زيت جوز الهند أكيد طبعاً.
0: نعم، 100%. يعني اليوم فرجينا وحكينا معلومات أخذتنا لعالم مختلف في عالم الفم والأسنان. فعلشان ما تختلط الأمور على المشاهدين أكيد والمستمعين، لو بدنا هيك ثلاث أفكار عن جد ترسخ، ما نخاف بس نهتم، إيش ممكن تكون؟
1: أول شيء مهم كتير إنه ما تستنوا الألم، هاي أهم فكرة عندي، ما تستنوا الألم. كتير من تسوسات الأسنان، كتير مشاكل اللثة بتكون صامتة وبتضلها تتقدم لمراحل متقدمة بدون ما تسبب ألم. راجعوا طبيبكم دايما، راجعوا طبيبكم، الوقاية خير من العلاج. البكتيريا مش كلها عدو، احنا بدنا بكتيريا موجودة بالفم وبالجسم، لان هي بتشتغل لها دور مهم كتير سبحان الله، تعادل البكتيريا الضارة، هذه مهمة. ثلاث والأهم واللي دائما بضلني أركز فيها، صحة فمك وأسنانك انعكاس لصحتك بشكل عام، فما تهمل أي عارض أو أي شيء بتشوفه وتقول لا بسناني شو دخله، تابع ورا الموضوع.
0: 100%. دكتورة، في استفسار، سؤال، عندي طاحونة مسحوب عصبها وملبسة من 4 سنين وهلأ دابت كلها ومو راضي تلزق عليها التلبيسة، يجب خلعها؟
1: صراحة صعب إنه إحنا نعطي قرار بخلع السن بدون ما نكون إحنا شايفين صورة أشعة بصورة دقيقة ونكون فاحصين السن. بس بشكل عام أي سن ما بيكون تبقى منه كمية من السن تكفي إنه ناخد منه ثبات ميكانيكي، وما بنقدر نعمل إطالة لهذا السن عن طريق قص اللثة، الحل الأفضل له بيكون هو القلع وتعويض مكانه بزراعة أو جسر. نعم،
0: يعني أنا بعرف دائما أطباء الأسنان بيحاولوا إنه يحافظوا على السن طبعاً قدر المستطاع، فهي هاي الأولوية هي المحافظة على السن 100%. والسؤال الأخير أم أحمد بتقولنا طيب زيت المحبة والأمل لإيش بينفع؟ الله يسعدك يا أم أحمد، أكيد بيزبط للمودة والعلاقة الحلوة والعطاء اللي دائما تعطونا إياه بإيجابيتكم. دكتورة سلاف شكرا على كلامك الطيب، يعني شكرا إنك فتحت عيوننا على جوانب إحنا ما كنا مفكرين بهاي الأهمية، وخصوصا اليوم أول ما تحكي مع أي حدا شو بدغري بتنتبهي على أسنانه 100%. حتى ممكن وضعه المعيشي وحياته واللايف ستايل بيبين من أسنانه وطريقة اعتنائه بأسنانه. فشكرا جزيلا دكتورة سلاف أبو عياش طبيبة الأسنان، شكرا لك.
1: شكرا لك وشكرا لهذه الاستضافة الجميلة.
0: الله يسعدك ويبارك فيك، شكرا جزيلا. أما أنتم مستمعينا الكرام مكملين معكم، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إيكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-35-42-182 عمان الأردن.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم مدارس تزكية
1: كلية حطين
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بحلقتنا لليوم. قبل الفاصل كنا نحكي عن أهمية صحة الفم والأسنان، وهاي الكلمة اللي بدي أحكيها هلا موجهة لكل شخص حامل المسؤولية وكل الدنيا عكتافه وناسي حاله. ممكن سنك يوجعك ما تهتم، تحس في شيء غريب، طاحونة عم تتخلخل أو حتى تنخلع وما تهتم، بتقولك مدام قادر أبلع وأكل أموري طيبة. عشان تقدر تكمل مسؤولياتك أو مسؤولياتك اعتنوا بأنفسكم أولاً، ديروا بالكم على حالكم على أسنانكم علشان تقدروا تعطوا. مش لازم تكونوا عم تتألموا عم تتوجعوا من شيء، أنتوا حق فيه إنكم أنتوا تكونوا صحيحين من غير ألم لحتى يكون عطاءكم لا محدود، حتى تقدروا تديروا بالكم على أحبابكم. فخلينا ندير بالنا على أسناننا سواء بالزيارات الدورية يلي كل 6 أشهر أو كل ما نحس بنتفة ألم، مش غلط نشوف طبيب الأسنان. الموضوع ما بيخوف بإذن الله تعالى، يلي بيخوف إهمالنا لهذا الألم، إهمالنا لصحتنا، لأنه بالآخر ما رح نضل موجودين لحتى ندير بالنا على أحبابنا أو الألم بتمكن منا وفعلياً بنعجز شو ممكن نساعد غيرنا. الكل بيعرف ما في عن جد أعطل من ألم الأسنان. ألم الأسنان أنا بالنسبة لي هو أكثر شيء ممكن لو بدنا نحط له زي مقياس، هو أعلى مقياس ألم الأسنان وألم الأذن. فما نهمل أنفسنا لأنه بالآخر أحبابنا بيحتاجونا وبيستنونا.

0: شكرا لكم اليوم لمشاركاتكم معنا وتفاعلكم على موضوعنا. لكن لهون وصلنا لنهاية حلقتنا، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بحلقتنا لليوم. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى أحبابكم، في أمان الله.
1: بيت حواء برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: كلية حطين،
2: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: أم أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأتينا على تفسيرها سريعا. ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج العبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم يعني فيها استمرارية فعل مضارع، ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد.

0: إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا، العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا، والفتنة أشد من القتل. ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبر يعني، أن تجبره على أن ينخلع من دينه، وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل. الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل، لا لا ومعاذ الله. البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال، لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في بعض المواطن يكون الدين كله لله، هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا أي عن قتالكم فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم، هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلونا في الشهر الحرام نقاتلهم في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96%. سلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تبحث مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سبل تعزيز الدعم الإنساني المقدم للشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة. سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن يقول إن الأشهر المقبلة ستشهد عملاً مكثفاً مع الحكومة الأردنية والجانب الإيطالي لتطوير موقع مكاور التاريخي. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. أكثر من 300 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال بالتزامن مع ما يسمى رأس السنة العبرية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينياً بينهم طفلان خلال اقتحامات وعمليات دهم في محافظات جنين وطوباس وبيت لحم في الضفة. الحكومة اليمنية تؤكد إعادة ترتيب صفوف قواتها في الساحل الغربي لاستعادة مناطق في تعز، ورئيس الوزراء اليمني يربط تصعيد الحوثي بأجندات إيرانية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الشمالي في سوريا بأكثر من 5 دبابات ونحو 20 آلية عسكرية محملة بالجنود. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. فرض الله علينا العبادات كالصلاة والصيام والحج والزكاة، فرض علينا أن نغض أبصارنا، أن نضبط ألسنتنا. ما دامت هناك معاصي من نوع الإثم، في القرآن الكريم مصطلحان دقيقان: الإثم والعدوان. العدوان أن تعتدي على أخيك، على حياته أو على ماله أو على سمعته. الإثم ما فعلت، واحد شرب الخمر فيما بينه وبين الله، دخل إلى غرفة وشرب الخمر، نعم، نظر إلى امرأة لا تحل له في الطريق فرضا، تكلم كلاما لا يرضي الله عز وجل. يعني المعاصي التي لا تتعلق بحقوق العباد تتعلق بحقوق الله عز وجل. حتى في حديث أنا مؤمن أن معناه كما قال بعض العلماء عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من أوسع معاني هذا الحديث: حتى يحب لأخيه في الإنسانية ما يحب لنفسه. فنحن مبدئيا العدوان أن تعتدي على حق إنسان كائنا من كان، ولو كان هذا الإنسان غير مسلم، بل إن الإنسان غير المسلم العدوان عليه أشد من عدوان على مسلم. والدليل أن مسلما اعتدى على مسلم يقال فلان اعتدى عليه، أما مسلما اعتدى على غير مسلم يتهم الإسلام كله بهذا العدوان، وأنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. المسلم سفير هذا الدين، تصرفاته وحركاته وسكناته ومواقفه وعقوده وبيعه وشراؤه، هذا كله تحت منظار مكبر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. من هو الخصم الأول للمؤمن؟ الكافر. ومع ذلك لا يحملنكم كراهيتكم لهذا الكافر أن تظلموه، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بل إن الله سبحانه وتعالى يستجيب للمظلوم ولو كان كافرا، لا بأهلية الداعي بل بعدل الله عز وجل. يستجيب الله للمظلوم ولو كان كافرا، ويستجيب للمضطر ولو كان غير مؤهل للدعاء. المظلوم يستجيب له باسم العدل، والمضطر يستجيب له باسم الرحمة. فالعدوان على أي مخلوق هذا اسم لا يغفر، تابع للحلقة السابقة. أما الاسم، إنسان دخل غرفته وعصى الله فيما بينه وبين الله، فحينما يقع الإنسان في الإثم لا بد من أن يستغفر الله عز وجل. الذنب المتعلق بحق الله، الصلاة حق لله عز وجل، الصيام حق لله، الزكاة حق لله، الحج حق لله. فهذه الذنوب إذا وقعت وعلم الله من العبد صدق توبته وإخلاصه في توبته وإصراره على توبته غفر الله هذه الذنوب مهما كانت كثيرة. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. وهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى، وهي أرجى آية في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن وأنيبوا إلى ربكم. أنا نقطة متأثر بها كثيرا، أن معظم المسلمين يأخذون أشطار الآيات قسمها الأول، مثلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، طيب أتمم الآية وأن عذابي هو العذاب الأليم، طيب إلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، طيب أتمم الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. كل معاني التوبة وكل وعود الله عز وجل بالمغفرة وكل رحمة الله منوطة برجوع العبد إلى الله، أما أن لا يرجع مستحيل أن ينال شيئا من هذه الرحمات. رحمة الله متوقفة على أن تعود إليه. يعني هناك شاب له شيخ قال له: يا بني إن لكل سيئة عقابا. فهذا الشاب زلت قدمه في معصية فيما بينه وبين الله، وقع في الحجاب. بالمناسبة الإنسان الذي له صلة بالله عز وجل أكبر عقاب له أن يحجبه الله. الابن المربى تربية عالية جدا، أكبر عقاب له من أبيه أن يعرض عنه. فالذي على مستوى راقي جدا عقابه دقيق جدا. فهذا الشاب الذي عصى الله عز وجل فيما بينه وبين الله فحجب عن الله، شعر بضيق لا يحتمل، والجفوة مع الله شيء لا يحتمل لمؤمن. فمرة ناجى ربه قال: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني، ما عاقب عقاب مادي. قال: عبدي قد عاقبتك ولم تدري. وقع في قلبه كما يقول بعض علماء القلوب، وقع في قلبه أن يا عبدي لقد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ يعني فيما بينك وبين الله في أنواع من العقابات يعرفها المؤمنون يحجبك. لو فرض إنسان له دعوة وأخطأ فيما بينه وبين الله كيف يعاقب؟ الله حكيم، لا يعاقبه عقابا يفضحه به، يعاقبه بالحجاب يحجبه. لذلك قال الحسن البصري: من صلى فلم يشعر بشيء، من قرأ القرآن فلم يشعر بشيء، من ذكر الله فلم يشعر بشيء، فهو في حجاب مع الله. والحجاب أكبر عقاب للمؤمنين، بل إنه العقاب الأكبر يوم القيامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. بالمقابل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المؤمن حينما يسلك إلى الله عز وجل في الدنيا أكبر عقاب يعاقبه الله به أن يحجبه عنه. هو أمام الناس سليم، معافى، محترم، موق، لكن إذا أراد أن يصلي الطريق مسدود. فهذا عقاب المؤمنين الراقين، يعاقبون بالحجاب. فحينما يكون الذنب بينك وبين الله، الله عز وجل بحكمته الرائعة يختار لك يعني طريقة للتأديب، منها الحجاب، منها أن تقاسي، منها الهم، منها الخوف. هذا كله من عقابات الله لما كان بينك وبين الله. بالمناسبة ورد في بعض الأحاديث أنه ما من عسرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وكلما فهمت على الله وكلما ألم بالمؤمن شيء فسأل نفسه: لماذا جاء هذا الشيء؟ ماذا فعلت حتى جاءني هذا الشيء؟ يكون على الطريق الصحيح. أنت حينما تتهم نفسك دائما أنت على الطريق الصحيح، وقد أقسم الله بها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لذلك أنا أقول دائما في نهاية كل خطبة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، ومن حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا، ومن حاسب نفسه في الدنيا حسابا يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا. الذنب الذي يغفر ما كان بينك وبين الله. ومن أبرز هذه الذنوب التقصير في العبادة، لكن كل رحمة الله وكل مغفرة الله وكل قبول الله وكل ما عند الله من عطاء لا يناله المؤمن إلا إذا أناب إلى الله وعاد تائبا مستغفرا. الحقيقة النقطة الدقيقة الأولى أن سيدنا بلال رضي الله عنه له كلمة رائعة، قال: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأ. فكلما ارتقى إيمان الإنسان بربه وكلما كان إيمانه يعني متعلق بالإحساس أنه مع الله، ألم يقل النبي الكريم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهو معكم أينما كنتم. فكلما شعرت أن الله معك تستحي منه، وكلما شعرت أن الله عظيم ترى الذنب الصغير بحقه عظيم. والقاعدة الأساسية قالها العلماء: كلما عظم الذنب عندك صغر عند الله، وكلما صغر الذنب عندك كبر عند الله. بل إن المؤمن ذنبه كالجبل جاثم على صدره، وإن المنافق ذنبه كذبابة دفعها. فأنا أعرف المؤمن من المنافق من حجم الذنب عنده. فقد يقول كلمة المؤمن لا ينام الليل، الكافر قد يرتكب جريمة وينام لا يأبه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وقد قيل أن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. امرأة عفيفة طاهرة تتكلم في عرضها بلا دليل بلا سبب، هيك لمجرد أن تتسلى، قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. ومن عد كلامه من عمله نجا يوم القيامة. الكلام عمل، حينما تعد كلامك من عملك نجوت، وحينما تظن الكلام لا علاقة له بالعمل والاستقامة هلكت. إذن لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت. إذن كلما عظم الله عندك عظمت معصيته، وكأنها علاقة طردية، وكلما صغر مفهوم الألوهية عندك رأيت الذنب الكبير صغيرا. إذن الذنب كلما صغر في نفسك كبر عند الله، وكلما كبر في نفسك صغر عند الله. هذه علامة طيبة جدا. المؤمن يرى ذنبه كالجبل جاثما على صدره يخاف أن يقع عليه، أما المنافق يرى ذنبه كالذبابة. هذه الفكرة الأولى. يعني أنت كطبيب لو جاءك مريض معه التهاب بالمعدة تعطيه قائمة صارمة من المطعومات التي ينبغي أن يأكلها، فإذا أكل شيئا نهيته عنه تقيم عليه النكير أن التهاب المعدة قابل للشفاء. أما حينما يأتي مريض معه ورم خبيث تقول له كل ما شئت. هؤلاء الذين شردوا على الله عز وجل لا يحاسبون على ذنوبهم. كأن تسوق إنسانا إلى المشنقة وعليه مخالفة سير، فبربك هل تحاسبه على هذه المخالفة؟ لا يحاسب. وهذا معنى قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهذا الشارد الجاهل كأن الله عز وجل قال له خذ الدنيا وأنت مطرود من رحمتي. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الطالب في المدرسة حينما يشكو صعوبة المناهج وصعوبة الكتب والأستاذ الصعب والأسئلة الكثيرة والأطروحة التي لا بد من أن تؤدى كل شهر، يشكو همه لشاب ليس في المدرسة، يقول له أنا أنام إلى الظهر أنا مرتاح. هذا معد ليأخذ دكتوراه وليكون في منصب قيادي، هذا معد ليكون من حثالة البشر. فلا يوازن إنسان يرتكب المعاصي ولا يعاقب عليها كإنسان يخاف يتكلم كلمة لا ترضي الله عز وجل. هذا في العناية المشددة، وذاك خارج العناية المشددة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذا مصيره إلى النار. المؤمن حينما يرى شاب شارد يعصي ويرتكب الموبقات وهو يضحك ويلعب، هذا الذي يسلك طريق الباطل الشيطان راض عنه يريحه. ألم يقل الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم؟ فلا يوازن مؤمن ورع يخاف من ذنبه الصغير أن يغضب الله عليه، لا يوازن مع إنسان جاهل. بالمناسبة مرة هيك طالب قال لي أنه أنا لا أخاف من الله، قلت له أنت معك الحق. قال كيف؟ يعني عجب لهذا الجواب. قلت الفلاح حينما يأخذ ابنه إلى الحصيدة عمره 2 وقد يمشي إلى جانبه ثعبان، لو رآه رجل لخرج من جلده خوفان، يضع يده عليه. لماذا لا يخاف منه؟ لأنه لا يدرك. الذي لا يدرك لا يخاف، الذي يخاف هو الذي يدرك. لو أن مهندسا رأى تصدعا في جسر في البناء يقول هذا البناء على وشك السقوط، لو رآه إنسان يطلي البناء يضع له معجون ويتابع. شتان بين من يرى أن هذا الشق في الجسر دليل قرب انهدام البناء وبين من يرى هذا الشق يحتاج إلى أن يملأه بالمعجون. مسافة كبيرة جدا بين العلم والجهل. الطبيب حينما يغسل الفاكهة لماذا؟ لعلمه بالميكروبات والعدوى وما إلى ذلك. أما الجاهل يقول لك كلها وسمي بالله. هذا الذي نحن نحتاج إليه، نحتاج إلى علم مع ورع. إذن الذنب الذي يغفر ما كان بينك وبين الله عز وجل، ولا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت. كل وعود الله بالتوبة والمغفرة لا ينالها إلا من عاد إلى الله تائبا ومنيبا ومخلصا وراجيا.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 55 بعد 100.
1: باب من شهد الفتح. الحديث 1678. عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغرى في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص.
2: في هذا الحديث يظهر عمرو بن سلمة رضي الله عنه قصة هداية قومه، وكيف أنه كان معهم وكان شابا صغيرا، ابن 6 أو 7 سنوات. فلما عرض عليهم النبي عليه السلام الإسلام أسلموا وآمنوا، ومكثوا مع النبي عليه السلام يتعلمون ويقرؤون القرآن. فلما أرادوا أن يعودوا إلى بلادهم أمرهم بالصلاة، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فبحث في هؤلاء القوم فما وجدوا أحدا أكثر قرآنا من عمرو بن سلمة الشاب الصغير، فكان إمامهم. فهذا دليل على أن من صحت صلاته لنفسه ولو كان صغيرا صحت صلاته لغيره، والله أعلم.
1: باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إلى قوله: غفور رحيم. الحديث 1679. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كان بيده ضربة، قال: ضربتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. باب غزاة أوطاس. الحديث 1680. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم، من رماك؟ فقال: ذاك قاتل الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى، فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف. فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم، فنزعته، فنزى منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له: استغفر لي، واستخلفني أبو عامر على الناس. فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، فقلت ولي فاستغفر، فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. باب غزوة الطائف في شوال سنة 8. الحديث 1681. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعته يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. الحديث 1682. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا قال إنا قافلون إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه، وقال مرة نقفل، فقال اغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1683. عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. الحديث 1684. عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما. قال أجل، أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. الحديث 1685. عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له أبشر، فقال قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال رد البشرى فاقبلا أنتما، قالا قبلنا، ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا، فأخذا القدح ففعلا، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منه طائفة. الحديث 1686. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار.
2: فيه يظهر فضل الأنصار رضي الله عنهم، أولئك الذين آووا، أولئك الذين آثروا، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يطمئنهم بأن الناس لو سلكت شعبا أو واديا سيكون معهم عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب فإن الدنيا إذا ندت منهم وابتعدت عنهم وقدم النبي الفقراء فلا يعني أنه يقدم على الأنصار أحدا، رضي الله عن المهاجرين والأنصار.
1: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. الحديث 1687. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مرتين.
3: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

أحلى حياة في طاعة الله. الواحدة ظهرا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام، لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة .fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. كنا في محاور كثيرة عن علاقتنا بالسنة النبوية وبالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن حقنا أن نتساءل كيف كانت علاقة الصحابة رضي الله عنهم بهذا النبي الكريم. هذا أفضل المحاور الكرام العملية، حتى لا نبقى في ناحية تنظيرية قد لا تتصور، إنه كيف نتعامل مع توجيهات الرسول، مع سنة النبي، مع أفعاله. علينا أن نقرأ في السيرة، في سيرة الصحابة، كيف كانوا يتعاملون مع النبي عليه السلام، سواء عند المخالفات عندما يختلف بعضهم من بعض، كما اختلف أبي بن كعب مع أو كعب بن مالك مع ابن حدرد في المال، فتدخل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا كعب ضع الشطرة، فقال سمعا وطاعة مثلا. ولذلك كما قال الله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بينهم، كان يرفع الخلاف من بينهم، كانوا يحتكمون إليه في الصغيرة والكبيرة، ويقول لهم إنما أنا لكم كالوالد، مع أن هنالك منهم من هم أكبر منه سنا، لكن لا يمكن لأحد أن يتقدم. وكيف يتقدم بعد قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وفي قراءة كذلك ليعقوب: يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فحقيقة علاقة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة اتباع واقتداء وأسوة، لذلك هم كانوا يحرصون على معرفة كيف كانت صلاته، كيف كانت عبادته، حتى يسبقوه، لكن لا يمكن أن يسبقوه، وبين لهم أنه أكثر تقى لله تعالى، لكنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء. إذن كان عيسام يرجعهم دائما إلى الجادة. وحقيقة لو قرأنا في صحيحات الصحابة رضي الله عنهم أي كتاب، كتب السيرة أو الكتب التي كتبت عن الصحابة مثل سير أعلام النبلاء ومثل كتاب رجال حول الرسول من الكتب الحديثة، سنجد العلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة عظيمة وممتدة في مختلف نواحي الحياة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم اختارهم الله تعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلاقة علاقة اقتداء واتساء واتباع ودليل ومشاركة في العمل، بدل اليوم حالة الفوضى التي تعيشها الأمة في علاقتها بالنبي وفي علاقتها بالسنة. اليوم السنة أيها الكرام يسأل عنها بعض الناس لتركها. طيب كيف كان الصحابة؟ كيف كان عبد الله بن عمر؟ وكيف كان أبو ذر وأبو هريرة؟ كانوا يبحثون عن السنن لفعلها. طيب خذوا مثلا في الموسم الحج أو العمرة، مثلا قضية تقبيل الكعب الحجر الأسود، يقول سيدنا عمر: شيء فعلناه لأجل مضاهاة قريش، وإني لا أعلم، يقول، أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن هاي قضية يكرم غاية في الأهمية، وهي أنهم كانوا يتبعون ويقتدون، وعلموا أن هذا النبي يوحى إليه، فلا مناقشة بعد هذا. طبعا نرحب بكم بأسئلتكم الهاتفية والمكتوبة، حياكم الله تعالى. سؤال متكرر ولكنه واقعي: هل يجوز تحميل بعض الورثة أجرة منزل مشترك قبل قسمته؟ الفكرة أن عقارا لا يزال مشتركا بين الورثة، وهنالك من يسكن في شقة أو في طابق، فيا ترى هذا الذي يسكن بعد وفاة صاحب العقار هل يسكن هكذا لأنه وضع يد ويبقى في هذا المكان جبرا عنهم ما بيطلع لهم. إنما الآن ما هو المخرج؟ إما أن تطيب أنفسهم بهذا، يكونون عن رضا، اجلس ولا شيء عليك. طيب، إما الآن أن يباع العقار كل واحد يأخذ بدية، وإما أن يدفع أجرة المثل وأقل من المثل مراعاة لأخيهم، بكون عدل وانصاف، وعندها بدفع هذه الأجرة هو للورثة، هذا بكون أحسن وأفضل. فإذا إحنا منفضل التراضي والإكرام، عجزنا نبحث عن العدل والإنصاف بالقوانين الشرعية. شركة بتعمل وفي لها يعني مبالغ كبيرة، كان عندها مؤسسة مؤسسات، وفي شروط بينهم أنه عند تأخير دفع المستحقات المالية بتأتي فوائد، ما بصح. أي غرامات تأخير جماعة المستحقات المالية هذا يدخل في الحرمة. ابحثوا عن وسائل أخرى للإلزام، بدنا نبحث عن وسائل أخرى لدفع هذه المبالغ في مواعيدها. إنما هاي قضية الغرامات هاي بتدخلنا في إشكال اسمه الربا. بصراحة العمل أيها الكرام واسع، ولكن بعض الناس يأتي إلى منطقة فيها يعني يعاني على خطأ فيتساءل ذلك، اللي هو بده يتخصص في فحم الأراجيل تحديدا، والله فيها إشكال لأنه هذا فيه ضرر محقق، فلا تشتغل، لا تشتغل فيما يضر الناس. لو تشتغل أنت بمنتج الفحم المطلق يجوز عملك، لأنه سيستخدم استخدامات للطهي وللشوي وللبخور، وسيستخدم استخدامات خاصة، كل إنسان على مسؤوليته. هو حلال قطعا للفحم، لكن نتكلم عن منتج يستخدم استخداما خاصا. كل ما الإنسان ابتعد عن الشبهة كان أنقى لنفسه وأتقى لدينه، والله أعلم. طيب، ما حكم زيارة الكنيسة؟ طيب يعني زيارة الكنيسة بأي داعي، يعني كمعلم سياحي يجوز. احنا لما كنا نزور بعض الدول الأحيان الأوروبية وكذا، بتمر على كنائس بتقدر تدخل، ما في إشكال. كما دخلنا مثلا أي صوفيا وقبل ما يتحول لمسجد كان أصلا كنيسة، فزيارة إنك تشوف هالمعلم ما فيها شيء، فقط زيارة إنك والله تشارك في عزاء، تشارك ما في حرج، بدون مشاركة في دينهم يجوز، ما في حرج، بل تصح صلاتك فيها. ما النصيحة للحمالة التي تغار من زوجة ابنها وتسبب يعني طلاقها؟ لا، هذا حرام، ما بصح. يعني احنا نقول هنا المسلم دائما يسعى إلى الخير ولا يسعى إلى الشر، المسلم دائما يدعو إلى صلة الرحم لا إلى قطع الرحم، المسلم ينفع ولا يضر، المسلم يتأدب بأدب الإسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالحمال الآن يعني توغر صدر ابنها وتبالغ في أخطاء زوجته حتى طلق، بتكون بتتحمل، وإذا إفساد العلاقة الزوجية الكرام ملهاش علاقة بالغريب والقريب، إفساد العلاقة الزوجية حتى لو القانون لم تكن له كلمة عند الله ما بيضيع. إنه حما سببت طلاق كنتها بدون سبب وجيه شرعي، هذا عليها مسؤولية أمام الله طبعا. ما حكم ذكر سيئات الإنسان واستغابته بينه وبين نفسه؟ بينه وبين نفس ما لناش علاقة، ولكن نحن نفضل دائما أن يكون في حسن الظن، وحسن الظن فكرة مطلوب، والنبي إسلام ذكره في مواطن كثيرة حسن الظن، بل القرآن قال اجتنبوا كثيرا من الظن. ليش يظل في نفسك أو في نفسك أيها السائلة هذا الظن السيء عن فلان وعلان؟ ألا تخافين أو ألا تخاف أن يتطور ذلك إلى أخطر من هذا؟ بدأ انتباه شوي. يقول أمس في إذاعة القرآن الكريم بعد رفع أذان الظهر قال المذيع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هل هذا جائز؟ ولا شو اللي مش جائز يعني؟ طبعا جائز. يقصد اللهم صل وسلم على والدي سيدنا محمد. أكل حالة ما سمعته، ولكن هذا بده ينبني على مسألة من لوازم ذلك، إنه ما حكم والدي النبي عيسى، هل هما مؤمنان ولا هما كافران؟ يعني بصراحة الأرجح والأظهر في هذا أنهما ناجيان وليس بكافرين كما ذكر بعض الناس، والأدلة على هذا كثيرة. هي مسألة علمية، هاي مسألة علمية، مسألة خلافية، لكن هذا هو الأظهر، هذا هو الأرجح. أنا قرأت أبحاث في هذا وبحث واسع للشنقيطي صاحب أضواء البيان، وهو عالم كبير، لا أحد يطعن في علمه ولا في فهمه للنصوص، وكان يتبنى هذا الرأي بقوة. فاللي يرى أنهما مؤمنان بيصلي عليهما تكريمة لرسول الله، المسألة علمية ولا تضر إن شاء الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول جمعية معينة مش راح أذكرها، ولكن هل هي موثوقة أم لا؟ والله الإنسان بده يبحث هذا في الزمن عن الثقة في كل شيء. والله ليس الثقة فقط عند قطاع مثلا مقدمي الخدمة للسيارات ميكانيك الكهرباء، بل بدك تبحث فيهم في القطاع الطبي وفي القطاع الهندسي وفي قطاع التعليم وفي قطاع الفكر وفي في قطاع العمل الإسلامي. بدك تبحث عن الثقة، من يوثق بعلمه وبأمانته وبصدقه وباعتداله، لأنه احتمال يكون هو نظيف في اليد لكن ليس نظيف الفكر. بدك تبحث. احنا في مناخ كثير صعب، وكل من هب ودب يكتب انتبه فإنها غاية في الخطورة. طيب، يقول ما الحكمة انه كان تم حفر قبر ميت ووجد فيه ماء؟ ما فيه شيء، احنا ما بناخذ منها احكام. هذه اراضي، الاراضي قد تكون ارض زراعية قد تكون ارض طينية يوجد فيها الماء، بس ليس اكثر، ما في اي علامة ابدا. هذه العلامات لا بناخذ منها شيء، لا حسن ظن ولا سوء ظن في الناس اطلاقا، والله اعلم. طيب، دعونا نكرم مع بعض اتصالاتكم الكريمة، بدءا مع اخي ابي هاشم. ابو هاشم تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
2: كيف الدكتور؟ ما شاء الله طيب.
1: حياك الله ورعاك. أهلين يا أبو هاشم، تفضل يا سيدي.
2: نحترمك ونعظمك ونعظم علمك.
1: استغفر الله، حياك الله، تفضل يا سيدي.
2: الله حيك. أنا كنت مسبوق في الصلاة.
1: نعم.
2: وقمت وصليت ركعة لحالي.
1: نعم.
2: تمام.
1: نعم.
2: الجماعة اللي أنا مسبوق معهم أجا واحد من جديد والتحق مع الجماعة اللي كنت أنا مسبوق معهم، أنا صليت ركعة لوحدي بعد ما كنت مسبوق والتحقت فيهم، يجوز؟
1: يعني في إجا واحد التحق بهم وبعدين أنت تحولت لتصلي معهم في الجماعة، صح؟
2: بعد أن صليت ركعة.
1: حتى لو ذلك صحيح، في النهاية صليت يجوز. الظهر أربع ركعات، ثلاثة مؤتم.
2: نعم صحيح.
1: ووحدة لحالك.
2: نعم صحيح،
1: ما في أي مانع، ما في أي مانع،
2: ما في مجال.
1: لا أبداً. بارك الله فيك، أشكرك.
2: شو الدليل؟ خلينا نقول يعني
1: الدليل
2: جنبي جماعة وأنا تلبكت ما عرفت شو قلت.
1: لا
2: أنا الدليل. أنا سمعت عالم قال كذا وأنا مشيت عليه، بس
1: كلام صحيح.
2: شو الدليل؟ ما
1: علمت. بتعرف في رأي لكثير من أهل الفقه إنهم لو عن صلاة المسبوق لما يكمل الإمام يستطيع واحد من المسبوقين أن يتقدمهم فيصلي بهم. قولوا عليه السلام صلاة
2: ذلك، وقالوا هذا ما سمعناه من قبل.
1: لا لا لا، اسمع شوي، في حديث يقول صلاة الرجلين خير من صلاة الرجل. هلا لا مانع أنك تكون أنت بدأت في صلاة الظهر لحالك، فإذا رأيت جماعة شرعت في الصلاة تقدم إليهم وصلي بهم، لا حرج في ذلك أبدا.
2: الدليل
1: الدليل. طيب ماشي أبو هاشم، أنا بعطيك التفاصيل إن شاء الله. أنا بشكرك على هذا السؤال، وهذه التفاصيل اللي حصلت وكان بين الإمام والمأموم تفاصيل غير متناهية، لأن هذا وقائع حال قد تقع مع إنسان بطريقة ومع إنسان بطريقة. الإسلام يرغب دائما في الجماعة، ويفضل أن تكون صلاة الرجلين أفضل من صلاة الرجل، والثلاثة أفضل من صلاة الرجلين، ما عندنا دليل يمنع. على كل حال سأذكر ذلك لكن بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: Joanne.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين مكان.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-1100.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
6: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم البرنامج فتاوى استكمال الواجبات. إذا السائل الكريم سأل أنه كان يصلي مسبوقا ركعة ثم قام الجماعة فتقدم وصلى معه، ما في أي حرج، لأنه أن ينتقل الإنسان من الصلاة إلى الأفضل منها هذا مستحب عند كثير من العلم. منهم من قال الأفضل أن يبدأ من جديد، قال استحباب، والبعض قال يجوز. ولذلك هذه المسألة في كثير من التفاصيل. واحد مثلا أدرك الإمام في التشهد الأخير ثم أقيمت جماعة، إن أكمل وحده صحت، وإن التحق بأولئك أفضل وأحسن. طبعا في القيام يستطيع ينتقل، أما في الجلوس صعب. المهم أن لا ينفتل عن القبلة، المسألة قابلة ولا حرج. سأل هنا حول قضية دخل يهود على النبي وسأله أين أبي، قال إنه بأباك في النار. المسألة فيه لا روايات، ولكن هو الحديث مشهور عن عبد الله بن حذافة السهمي قال إن أبي وأباك في النار، والعلماء لهم أنظار في هذا، ومن أفضل من ذكر ذلك حملوه على الأب هنا اللي هو العم وليس الأب المباشر، والله أعلم. وهذا جمع بين النصوص. ثم قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، كان سؤال حول الممتلكات الشخصية للميت، هل تورث؟ طبعا أخوانا، لما يموت فلان كل ما يملكه هذا ميراث، عنده يكون بالتراضي أو بالحساب. أبعوني تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله.
1: شاهدت فيديو أجنبي لدراسة علمية حديثة تقرر أن مفاصل الإنسان 360 مفصل.
0: صحيح.
1: وهذا ما يوافق حديث
0: صحيح على كل سلامة من الناس الصدقة
1: قبل حوالي قرن ونصف.
0: صحيح.
1: فهل لنا اعتماد أن هذا إعجاز في السنة؟
0: طبعا، وأظن أستاذنا الدكتور زغلول رحمة الله كمان كتب في الإعجاز في السنة. ما أعرف هذا الحديث ذكره ولا لا يا أبعوني؟
1: والله مش متذكر، بس أنا اليوم شفت الفيديو والدراسات كاملة عليها.
0: طيب.
1: وشفت أنه موافق حديث سيدنا النبي سبحانه
0: الله. بعون الله تعالى، أنا بشكرك وسأتابع الأمر بإذن الله تعالى.
1: نعم.
0: أشكرك يا أبعوني. أخي جهاد تفضل.
2: يعطيك العافية شيخ.
0: حياك الله، تفضل.
2: الله طاعات يا رب.
0: من نومكم إن شاء الله.
2: شيخ، يوم صلاة الجمعة كان في جنبي شخص بعد ما خلص الصلاة الإبراهيمية والتشهد رفع إيديه وبلش يدعي، هل هذا الحكي صحيح ولا لا؟
0: يعني قبل السلام؟
2: قبل السلام، هو خلص الإمام لسه ما سلم، هو رفع إيديه وبلش يدعي، بس الإمام سلم، نزل إيديه وسلم.
0: ما في شيء، يعني هو بس اللي زاده رفع اليدين بس، واللي هو كان هو من أماكن الدعاء هاي، لكن رفع اليدين صح؟
2: صحيح.
0: هو اللي فعله صحيح، ولكن ليس من مواضع رفع اليدين عند العلماء. يعني لو لو لو لو لم يرفع لكان أحسن. لكن صلاته صحيحة، ما فيها شيء.
2: إن شاء الله.
0: أكرمك الله، أشكرك يا جهاد. أخي عامر تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل.
3: الله يسعدك دكتور.
0: عليكم إن شاء الله.
3: دكتور، عندي سؤال هسه. يعني كلنا بنعرف إنه القرآن الكريم يعني كله فيه فاضل وكله، يعني بس السؤال إنه يعني بشوف كثير إنه يعني أشياء بيحكوا عن سورة البقرة إنك تقرأها يومياً.
0: ما في دليل، ما في دليل تقرأها يوميا، هذا من عند الناس. في حديث البيت
3: دليل.
0: لا ما في، لا
3: هو تبريد الكرب
0: لا لا لا لا ما في أدلة، بس في حديث في هذا صحيحة، البيت الذي يقرأ فيه البقرة يفر منه الشيطان.
3: يفر، نعم صحيح. بس أنا كنت حاب أسأل إنه مثلا الواحد يعني بما أني أنا بدي ملتزم بالقراءة يومين، هل أقرأ كل يوم مثلا جزء ولا أقرأ كل يوم سورة البقرة؟
0: لا لا، الأفضل ختم القرآن كل شهر.
3: ختم القرآن،
0: هذا هو الأصح، والبقرة يعني تأتي في دورها، هذا أحسن وأفضل.
3: جزاك الله.
0: أنا بشكرك يا سيدي عامر، لأنه بعض النساء الله يعزك، بعض النساء من عندهم بيجيبوا أنه 41 مرة و 42 مرة، وتبدأ تقرأ فيها كل يوم مرة ويثقل عليهم. هذا كلام غلط. اللي بده يحكي أنه هذا الحديث أو هذا النص القرآني أو هذه السورة لها فضلها التالي، بده يجيب لي دليل على ما يقول. اللي ما عنده دليل يبقى الفضل العام للقرآن، واتركوا الناس وهذا الإلزام اليومي بسورة طويلة. خلي الإنسان تقرأ كتاب الله وما ما يهجره، كتاب الله أحسن وأفضل. رفع اليدين لا يضر، يعني بذلك بعض الناس يتشدد هنا في قضية رفع اليدين يوم الجمعة من الناس، إنه يرفعون أم لا يرفعون. بعض الناس بيقول لك بدعة، لا، هذا من الأمور الجائزة، وفي صلاتك من الأمور الجائزة، ويمكن أن تدعو بدون رفع اليدين، المهم أن تدعو. أخي أبا خالد تفضل يا سيدي.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك؟
0: أهلين يا أبو خالد، الله حييك، تفضل سيدي.
4: دكتور بدي أسألك، حديث الجساس اللي هو تميم الداري
0: معروف، ضعيف حديث هذا في صحيح مسلم؟
4: ضعيف، أنا سمعت امبارح أنه ضعيف. مضبوط،
0: والله العلماء لهم آراء فيه، من العلماء المحدثين اللي يستنكروا ابن عثيمين رحمة الله عليه، ابن عثيمين. هو الحديث فيه نكارة شوي، فيه نكارة سأذكر ذلك.
4: طيب دكتور، في كمان شغلة، أنت ما شاء الله عليك عالم،
0: استغفر الله استغفر الله،
4: وعارف كل شيء، يعني بعرفش ما بعرف يعني إذا بتسندني الرأي، يعني في ناس طالعين على النت كثير بيحكوا عن الدين وبيحكوا من الشرق ومن الغرب، وفي ناس يعني بتكون مش فاهم الدين مظبوط، بتكون تمشي وراهم
0: بدون انتباه.
4: اذا في مجال ان تحكي لنا مين هم هذول، مش لازم نسمعهم.
0: طيب بإذن الله، أنا بشكرك يا سيد أبو خالد، الله يرضى عليك. وبدنا نترك القضايا التخصصية شوي، لأنه الأحاديث النبوية الكرام يعني في مناهج لرفض الحديث أو لدراسة الحديث رواية ودراية، وهذا رد عملي على من يدعي ويزعم أن علماء الحديث يقبلون كل شيء. لا يقبلون كل شيء، هم أمهر الناس في الحديث. ذلك لما يسموه أمير المؤمنين في الحديث، ولما يسموه والله من أصحاب العلم في علل الحديث، هذا أمر لا يستهان فيه. يعني هؤلاء هم الذين يميزون الحديث الصحيح من الحديث اللي ظاهر صحيح وهو معلل أو شاذ. فهذا الحديث يعني في إشكال، جمعوا مع حديث ابن صياد وقالوا أنه ذاك هو الصحيح، وهذا اللي هو قضية وصف المسيح الدجال، وهذا فيه نكارة. هاي قضية في علم الحديث. بس والله أنا معك في التحذير من أئمة الضلال، أنا معك، لكن ما بنستطيع نسمي، إنما الآن واجبك أنت أن تثق بإنسان بعد اختباره وتسأله، اسأله عن كتاب الفلاني. لا تستسهل أن تختار كتابا من المكتبة الإسلامية، قد لا تعرف، قد تختار كتابا سيئا. اليوم والله كنت في المكتبة وقلبت كتاب، فإذا هو كتاب من شذوذ العلم لا يقرأ. يعني حتى هذا الكتاب كان الأزهر في الثلاثينات قد منعه من الانتشار، وبعد زمن طويل أعيد نشره بعض الناشرين بس بده يحقق مكاسب، فأعاد نشره مليء بالأخطاء العلمية الفادحة. حتى هذا الكتاب يعني بعض الطلبة الله يكرمهم عملوا دراسات عنه، يعني نقد، ويستحق هذا النقد. طيب، أحكام الطلاق، ما حكم الحلف بالطلاق أن يقول للزوجة كذا كذا ثم يتراجع؟ أغلبهم يفعلوا ذلك، يحلف بالطلاق تأكيدا أن تفعل أو أن لا تفعل، يمنعها مثلا من الخروج، بعدين بيهدأ قل له خلص أخرجي، أنت ألزمت بهذاك، إذا كنت قاصدا اليمين عليك كفارة يمين. وننصح الناس أن يبتعدوا عن هذا لأنه فيه تدمير للبيت، فانتبهوا. سؤال، إذا استحق إخراج الزكاة في هذا الشهر، فهل يمكن أن نؤخر إخراج الزكاة إلى رمضان لزيادة الأجر؟ لا تأخر. ومن قال لك إن الزكاة في رمضان أعظم أجرا؟ هذا غير صحيح، الزكاة أعظم أجرا في وقتها، وذلك إذا مر الحول واكتملت كامل أحكام الزكاة وجب إخراج المال مباشرة. أما ما الذي يعظم في رمضان؟ يتعظم الصدقة، تعظم العمرة، عمرة في رمضان كحجة معي كما قال عليه السلام. إنما الزكاة لا، الزكاة في وقتها. تخيل مثلا واحد على يدين لإنسان 1000 دينار وقال لا أنا بأخرها لرمضان أعظم أجرا، ما بصح، تظلمت، وهذا ديون والزكاة تعتبر ديون، فعليك إخراج مباشرة. بعض الناس غريبة أسئلتهم، يعني إنسان نوى أن يقرأ القرآن كاملا في رمضان لكن ما أكمله، فماذا يفعل الآن؟ هل يكمل ولا يبدأ ختمة جديدة؟ الأصل في الإنسان أن يكون يعني على ختمة دائما مع القرآن، يعني كل شهر كل 40 يوم يختم القرآن، لكن إكمال القرآن أفضل وأولى. ولكن لو بدأ كمان ختمة جديدة لا حرج، لكن الأفضل أن تبدأ، ونقول الأفضل، لأن لو قلنا الواجب سنطالب بالدليل ولن نجده، نقول الأفضل أن يقرأ القرآن مرتبا، يبدأ بالفاتحة إلى الناس، وهذا هو الحل المرتحل اللي ورد فيه أكثر من حديث. لكن كانوا سألوا هنا حول أنه هل الأفضل الاستمرار، نعم الأفضل الاستمرار حتى تمر على كتاب الله تعالى كاملا. والله أعلم، سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: بيتك كمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
5: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

0: اسم له تاريخ.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم إلى برنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. إذا بعض الأسئلة العلمية الكرام يعني صعب إن نتكلم فيها، زي الحديث والتخصصات، رفض الحديث رواية ودراية أو الجمع بين النصوص. هذه قضايا تخصصية وليست صعبة، ولكن بحاجة إلى مقدمات. كان في سؤال حول قضية صلاة سنة العصر، متى وقتها؟ يعني هل تكون بعد الأذان مباشرة ولا قبل ما نأذن العصر؟ لأنه احتمال أن نؤخر صلاة العصر. والله الخيار ما دام أذن وقت العصر، فالآن من أراد الأكمل رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، قام فصلى 4 ركعات ثم صلى الفرض، لكن يجوز له أن يصلي السنة 4 ثم إذا انشغل بعمله وبعد يصلي الفرض، كمان أمر جائز. يتساءل عن سجدة التلاوة كيف تكون. سجدة التلاوة هي سجدة واحدة تكون عندما يأتي إلى مواضع عزائم السجود في القرآن، مثل كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه المواضع بعض في خلاف المذاهب، إن كان في الصلاة نزل من قيامه فسجد ووقف ليكمل التلاوة، وإذا كان خارج الصلاة سجد، والأمر سهل إن شاء الله. طيب أخي عبد الله تفضل. سيدي
1: كيف حالك دكتور؟
0: الله يحييك يا سيدي ويرضى عليك، تفضل عبد الله.
1: الله يبارك سيدي. بدي أسأل عن قضية إرضاع الكبير في الفقه الإسلامي، هل هي سكرت ولا إلها؟
0: لا لا، الأصل خاصة، هاي الأصل ألا تطرح بصراحة، أو تطرح
1: أبداً.
0: بجوز في أوساط معين. تفضل، شو سؤالك عنها؟
1: سؤالي بده تفصيل شديد جدا، ولأنه في عندي حالة خاصة.
0: طيب احكي معي بعد البرنامج، شو رأيك؟
1: حاضر والله، أنا أصلا ران علشان هذا الموضوع.
0: بعون الله، هاي الشباب أعطوك الرقم أو اترك رقمك ونحكي مع بعض بعون الله. تعالى
1: بارك الله فيك.
0: أشكرك يا سيد، أشكرك.
1: يلا يسلمك.
0: والله يا جماعة، يعني الواحد من تجربته في العلم الشرعي ويتشرف بهذا، من فضل الله دين محكم، القرآن فوق النقد، والسنة كذلك الله عز وجل يعني أعطاها المهابة، والفقه الإسلامي العلماء كبار موفقون، لكن ليس كل ما يعلم يقال. في بعض الآراء يعني لتبقى في الدوائر الخاصة، هذا ليس في علم الشرع فحسب. صدقا في فترة من الفترات كان في مشكلة في قضية ضريبة الدخل، وأنا قدر لي أكون طرف نحتكم وكذا، والله ما كنت فاهم ماذا يقولون في نظام الضريبة إطلاقا. قلت سبحان الله، وضع طبيعي، لأن ما عنديش يعني مقدمات فيه ولا أخذت الفرصة الكافية للدراسة. فنفس الكلام في بعض منها، مسألة رضاع الكبير، منها حديث الجساسة، اليوم عندنا 3 مسائل، ومنها مسألة أبو النبي وأمه، هل كان كافران، هل كان مؤمنان، هل هما ناجيان، هل من أهل الفترة. هذه المسائل الثلاثة فيها علم تخصصي دقيق لا يطرح على الناس. أذكر مرة سألوني عن خلق القرآن، مسألة خلق القرآن، وشرحت، وكثير من الناس كانوا من الناس العاديين، أغلبهم لم يفهم، فأنا لهمت نفسي. أصل في الإنسان يحدث الناس بما يحتاجون إليه، وتلك لها مجالس الخاص، مش إن الناس أفهم، لا، ما أخذ الفرصة الكافية للدراسة فقط. هل هناك صلاة تسمى صلاة الزوال؟ موجودة، نعم. صلاة الزوال هي عبارة بعد ما يؤذن الظهر تصلي مباشرة 4 ركعات، منهم من قال متصلات ومنهم من قال منفصلات، هي الصلاة ولا حرج، هي تشبه تماما من صلى قبل فرض العصر 4، تماما مثل هذه ولا تختلف عنها. الآن امرأة تقول أن زوجها يريد أن يطلقها بدعوى إنها والله بتنكد عليه، والآن هي ما إلها رغبة في الطلاق، فماذا تفعل؟ والله عليها أن تصلح من نفسها، وعلى الناس أن يتقدموا للإصلاح يا جماعة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والحديث يتكلم عن إصلاح ذات البين، فإن أفضل من درجة الصيام والقيام الإصلاح بين الزواج، خاصة عندما يقر الفريق الأول أو الثاني بخطأه، خلاص تأخذ عليه عهود ومواثيق أن يعدل الوضع. الأصل أن نقبل، يعني توبة الناس. إذا الله يقبلنا يا جماعة كيف لا نقبل بعض؟ كان هنا في سؤال حول هل يجوز دفع مال الزكاة يعني لمساجد، سؤال لمسجد في سوريا تعطلت إذاعته مع الحرب وما كذا. أكل حل، هو الأصل يعني الله يغيثهم إن شاء الله ويعيدون بناء دولتهم، وهي دولة كريمة من دول بلاد الشام، إن شاء الله، لكن قدروا أنتم الموقف. إذا كان الناس يحتاجون فعلا إلى هذا فلا حرج في ظل هذا الظرف الراهن، أرجو أن لا يكون فيه شيء يعني. وإذا كان الناس فيهم خير إن شاء الله هم بيتقدموا إلى رعاية هذا بكون أحسن وأفضل. إحنا ما بدنا نمنع الخير، إنما الآن الزكاة إلها مصاريفها الخاصة، ممكن نتقدم بها لبناء المساجد في حالات الكرب كما حصل في غزة، إن كان عندهم هذا الوضع إن شاء الله ما فيها شيء. تقول هنا الأخت الكريمة: هل دعاء الأم مستجاب إذا دعت لأبنائها؟ نعم هو مستجاب، بل إن دعت على أبنائها عليها خطر، لا تدعو أبدا، لكن تدعو لأبنائها، تدعي لهم بالهداية. الآن خاصة مثلا في قضية الصلاة والأخلاق والتوفيق في دراسة، نعم ادعوا لهم وتحملوهم على الله إن شاء الله أن يقبل. لازم ندعي لهم، أما الدعاء لهم قطعا لا يجوز، لأن هذا حرام وفي مخالفة جسيمة. يقول: هل يجوز قصر الجمع في السفر إلى العقبة؟ طبعا إذا كنت في عمان طبعا هذه مسافة طويلة. طبعا هلا مسافة الجمع يعني 81 كيلو تقريبا، هذه مسافة بعيدة، لكن بشرط يعني ما يكونش الرحلة طويلة، ما يكون واحد ذهب أسبوعين ولا ثلاثة ولا شهر، هي رحلة قصيرة، رحلة قصيرة أرجو أن يكون فيها شيء. سؤال حول النذر يا جماعة، يعني الناس خاصة الأخوات، إحدى الأخوات نذرت نذر صعب عليها، نذرت إن خلص الله تعالى من مأزق قانوني أن تصوم شهرين متتابعين، والآن لا تستطيع. طيب من ألزمك بهذا؟ ولذلك الآن نقول إذا كنت تستطيعين ذلك فافعلي، وإلا فبدك تصوميهم مفرقات إذا كنت لا تستطيعين. وإذا كان في عجز تام، لأن ما عندي تفاصيل، كان في عجز تام عن القضاء تماما فبذهب إلى الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم. وذلك لكم لا تربطوا أبدا العبادة بالنذر، لا تربطوا أن أصلي إن فعلت لي، إن شفيت ولدي، ما بصح هذا فيه كره. كان في سؤال إنه شاب تقدم لفتاة لكنه يشتغل، يعني هيك السؤال، في شركة مقاطعة، الشركات الخاضعة للمقاطعة، هل يرفض؟ لا طبعا، لا ما له علاقة، إذا كان يعمل وهو مضطر لهذا العمل، المهم أن يكون مسلما عاقلا بالغا مهذبا يؤدي الواجبات، فهذا ليس بمانع. فبدأ انتباهي كرام، ما نذهب بعواطفنا إلى هذه القضايا حتى لا نرهق الناس. طيب بتكلم هنا حول قضية الحلف بالطلاق، إنه إذا حدا حلف يمين بالطلاق، إذا حدا بينام كذا كذا كذا، إذا ما حدا بينام إلا أفعل كذا. يا جماعة الحياة فيها تجاذبات، ما بنفضلك تحلف على أولادك وتحلف على زوجتك على نومهم على دراستهم على عدم تأخرهم، ما بصح صدقا. من يومين إجاني سؤال قريب من هذا، على مدى 20 عام يوميا عنده طلقات، يوميا يوميا على الأكل وعلى الشرب وعلى الطلعة وعلى تأخر المرأة وتأخر الولد، يعني هذا إنسان. والغريب أنه يستكبر فلا يسأل، يا أخي اذهب إلى دارة الإفتاء، لا أنا ما بروح. طيب المرأة بتسأل

0: بالطلاق وهو آثم بالحلف على شيء وتمت المخالفة منه من غيره عليه كفارة يمين، وبده يتوب إلى الله ويستغفره من تهديد البيت. البيت عند الله الكرم كريم، بيت المسلم. لذلك الله تعالى قال وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال في الحديث الصحيح لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يطلقها، إذا كره منها خلقا رضي منها آخر، أما بهذه الطريقة ما بصح. ولذلك هذه فرصة إكرام، كما بدأنا نذكر بالصحابة العلماء كيف كانوا يقبسون من أنوار النبي، كيف كانوا يتعلمون من علاقته بالبشر، علاقته بالنساء وعلاقته بأنسبائه، علاقته بالمنافقين، علاقته بالتائبين. هذا درس كبير، لو واحد تابع علاقة النبي بالتائبين لوجد العجب العجاب، لوجد الرحمة والشفقة والإحسان والمحاولة على الإصلاح. إحنا اليوم إذا واحد غلط يعني يفضح على الملأ، هي كارثة. فكرة الستر خاصة مع وسائل التواصل اللي فكرتها شو، وأن يحقق الترندات ويحقق اللايكات والأموال على حساب خلق الله، كل هذا سنحاسب عنه. لا مانع أن تكون مشهورا، لا مانع، لكن بالحق مش بالباطل، وبدك تستر الناس. إذا علاقة الصحابي بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة وثيقة يكرم، علاقة وثيقة وعلاقة فيها علم كبير لمن تعمق كيف كان. يعني مجرد انه اخطا ابو ذر مع بلال قال يا ابن السوداء النبي ان ابا ذر قال انك امرئ فيك جاهليه، لا مجامله، وتعلم الدرس ابو ذر واستغفر الله وطلب المغفره من اخيه بلال، وكان بينهما الوئام والمحبه، وتعلم الناس. مثل حادثه الافك اتهمت زوج النبي عليه السلام، ادب الله تعالى المجتمع كله. هذا التاديب بالحياة رح نجد في حياة الصحابة بشكل واضح تماما، كتب كثيرة. يعني خذ كتاب حياة الصحابة إلى غير ذلك، الله يفقره إياكم في كتاب الله وفي سنة النبي عليه السلام. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئراً واترك أثراً واكسب في كل يوم أجراً.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يرافقه ولي العهد يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة. أهلا بكم من جديد. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن اليوم متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة يلتقي خلالها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزراء. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وآخرها اليوم تحت حماية شرطة الاحتلال وما رافقها من فرض قيود على دخول المصلين وممارسات استفزازية داخل الحرم القدسي الشريف انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وتدنيسا لحرمته واستفزازا غير مقبول. أكدت المملكة الأردنية الهاشمية التزامها السياسي رفيع المستوى بالاستعداد لعملية التقييم المتبادل ضمن الجولة الثالثة من التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المقررة بين الأعوام 2027-2029. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد اليوم في دار رئاسة الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أكد شحادة خلال الاجتماع أن الالتزام السياسي للمملكة يشكل ركيزة أساسية لتوجيه الجهود الوطنية وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح عملية التقييم، مشيرا إلى أن التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية هو الضمان لتحقيق نتائج عملية ومستدامة. أكدت إدارة الدوريات الخارجية أن عدم وجود اللوحة أو إخفاؤها بشكل متعمد مؤشر على نية القيام بفعل جرمي أو أمني، وتعد مخالفة خطيرة تسبب الفوضى وتهدد سلامة الجميع. وقالت إن مخالفة قيادة المركبة بدون لوحات أرقام أمامية تستوجب حجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 30 يوما، والحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين، أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 300 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين. وبيّنت أنه سيتم مضاعفة الغرامة في حال تكرارها خلال سنة من تاريخ ارتكابها. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في الحي، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وبذلك ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من العام 2023 73,783 شهيدا. شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة من القدس المحتلة. أفاد محافظ القدس بأن 480 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية
وسط تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة من القدس. كانت جماعات منضوية في إطار ما يسمى منظمات الهيكل المزعوم قد دعت أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك وفرض قيود أو طقوس جديدة داخله بحجة الاحتفال بعيد رأس السنة العبرية. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 أفراد من عائلة واحدة من بلدة طمون جنوب طوباس. التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان في العاصمة الهندية نيودلهي على هامش أعمال القمة 18 لتجمع بريكس وفق بيان للرئاسة المصرية. قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية العربية المصرية إن السيسي شدد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والراسخ في دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة. أكد السيسي تطلع مصر إلى قيام إيران بكافة الجهود الممكنة لوقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة للأزمة بما يكفل صون سيادة دول المنطقة وحماية مقدرات شعوبها. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة FM.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ما وراها دكتور، أسر الدكتور القوي، جامعة أقوى. في جامعة الزرقاء أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة. في جامعة الزرقاء تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-0.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
3: شفاف يا 12 ساعة لطيفة على البشرة. يا سلام.
4: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
5: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 07-99-364-1.
6: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
7: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مستمعين ومتابعين في حلقة جديدة من برنامج استديو التحليل. هذه حلقة خاصة نعقدها اليوم في هذه القاعة، قاعة الاجتماعات في إذاعة حياة FM، بعد ندوة خلال الساعة الماضية استضفنا فيها أصحاب الاختصاص، أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، وكان عنوان هذه الندوة التعليم في الميزان، القرارات التربوية الأخيرة، مستقبل الثانوية العامة، الرؤى والسياسات ونبض الميدان أيضا. والحديث كان خلال هذه الندوة مع وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي، نرحب بك معنا أيضا في برنامج استديو التحليل، وأيضا الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة، مرحبا بك، والخبير التربوي الدكتور محمد أبو عمارة، أهلا وسهلا بكم، ورئيس الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا الدكتور فاخر دعاس، أهلا ومرحبا، وأيضا مع عضو مجلس النواب إبراهيم الحميدي، مرحبا بكم. نريد أن نلخص ما جاء في الندوة خلال الساعة الماضية وأن نخرج بمقترحات من ضيوفنا الأكارم، ونبدأ مع دكتور فايز السعودي معليك في 4 إلى 5 دقائق لو تكرمت، مقترحات نلخص بها ما جرى خلال الندوة، ما يحتاجه اليوم نظام التعليم تحديدا الثانوية العامة.
1: مباشر بدنا نحكي من مطلوب.
0: نعم،
1: المطلوب من أن تتحول وزارة التربية والتعليم في إجراءاتها من البعد الكمي إلى البعد النوعي، بمعنى أن تهتم بالطالب قدراته وإمكانياته وحاجاته ومتطلباته، وتستطيع وتبني مناهجها وتبني نظامها التعليمي وبيئتها التعليم بناء على ذلك، أن يكون في فلسفتها الرئيسية التعليم المتمحور حول الطالب وقدراته، وأن تبدأ باكتشاف تلك القدرات وتنميتها وتوجيهها نحو تعليم عام متميز بيبني عنده المهارات الأساسية في اللغات والحساب، ويوجه إلى تعليم ثانوي وفقا لهذه القدرات، وبالتالي تكون مخرجات التعليم مناسبة لمسارات التعليم في مجالات المهنة والتقنية والمجالات الأكاديمية، وأعتقد هنا يستقيم هرم التعليمي. إذا المطلوب منها إعادة النظر، صحيح الوزارة متميزة بعملها الكمي فيما يتعلق بالمدارس والخطط والبرامج، واكتملت بعد إقرار قانون التربية والتعليم وتنمية البعد البشري، لكن بدها تحولها على أرض الواقع. لما تحولها بدها أول منطلق في هاي الخطط كلها الطالب والأسرة، ما بنوصل يعني علاقة المدرسة ليست مع الطالب، مع أسرته، لأنه هذيك تلك البيئة مهمة ويجب أن تتوافق مع بيئة الأسرة لنعمل عملية تضييق لأثر البيئة الاجتماعية على الطلبة. العنصر الرئيسي المعلم، حاجاته، متطلباته، تدريبه، تأهيله، ولدينا خطط وبرامج متميزة في الوزارة، لكن بدنا نراعي ظروف المعلم وحاجاته بحيث نوجه توجيه سليم إلى بناء البيئة الجاذبة والمحفزة للطالب. وأن تهتم الوزارة بالذكاءات الجماعية، يعني مشاركة كل كوادر الوزارة من خلال فترة عصف ذهني، بحيث نصل إلى خطط وبرامج عملية تتناسب مع الخبرات المتراكمة في الوزارة والتكاملية في كل الأعمال، وتشرك كذلك في هذا الجهد كل المختصين في البلد فيما يتعلق كليات التربية والمتقاعدين من التربية والتعليم والأهالي، لأنه التربية يجب أن تعرف الوزارة ليست مسؤولية وزارة التربية والتعليم، هي مسؤولية الجميع. وإذا وصلنا إلى هذا الفهم وهذا العمل، أعتقد أغلب مشاكلنا اللي بنسمعها الآن واللي عملها بتحدث واللي من أجلها كنا في هذه الندوة تنحل بشكل ممتاز، لكن علينا برضو نتريث في بتطبيق البرامج والخطط، لأنه في قضية تتعلق بالتوعية خصوصا في موضوع البتك. البتك يجب أن يستوعب من 60 إلى 65 من طلبة المملكة، ليس فقط هذا جزافا وإلى رغبة، هاي ربنا خلقنا هيك، يعني بالتوزيع الطبيعي 60 إلى 65، حتى في بعض الدول بقول أكثر، مهني وتقني. إذا الأهل ما اقتنعوا وما كان التدريب ممتاز مناسب وما كانت كل الحقول الموجودة في كل المديريات التربية والتعليم، أعتقد سيكون هناك خلل وفجوة في ذلك، علما بأن البتك والبرامج المرتبطة بالطالب أعتقد هي ستنقل التربية والتعليم وستنقل الدولة إلى مستوى راقي. جميل. إقليميا وعالميا.
0: جميل، شكرا دكتور فايز، وننتقل ل سعادة عضو مجلس النواب إبراهيم الحميدي، عضو لجنة التربية النيابية، نلخص سعادتك ما جاء في الندوة بمقترحات تقدمونها.
2: يعني إحنا بنقول التعليم يعني هي منظومة قيمية الأصل القائم على مؤسسية جمعية تراعي جميع أطراف المعادلة التعليمية، ونحن نقول أن الطالب هو محل التطبيق في هذا النظام، والمعلم هو المطبق، فالأصل أن تكون مشورتها يعني هؤلاء من أساسيات أي تعديل لأي نظام ثانوية عامة، مشاورة أهل الاختصاص والخبرات، وهذه المشورات ليست ترفا وإنما تجويدا لهذا النظام الثانوي، البعد عن شخصنة القرارات وارتباطها بقناعات فردية، العمل على استقرارية نظام التوجيهي، هذا يجب أن يكون أساس منطلق في أي نظام ثانوي قادم، يجب أن يكون هذا النظام مبني على استقرارية، ما بيجوز أنا كل 5 6 سنوات أنا قاعد بعد النظام ثانوي عامي، الأخذ بتجارب الدول المتقدمة وخصوصا في الحقول بالجانب المتعلق بالحقول المفتوحة لا الحقول المغلقة كما هو حاصل عندنا اليوم واللي سبب في أزمة كبيرة كما شاهدناها، أن تكون الرغبة هي الموجه للمسار أو الحقل، ما بيصير أني أنا أفرض رغبتي على الطالب وفي نفس الوقت أقول هو صاحب الرغبة في تحديد هذا المسار، أن تكون هناك توعية مسبقة لأي حقل أو مسار الطلاب كان عندهم ضعف في التوعية في موضوع التوجيهي وخصوصا بتك، ما كانوا عارفين ولا أدنى معلومات عن هذا الموضوع، وكثير منهم يعني اعتبر حاله تغرر به وأصبح يعني نادم على تخصصه، المشكلة أنه إذا دخل التخصص ما بيقدر يغيره إلا بموافقة شركة بيرسون في بريطانيا، أن تكون هناك يعني التعليم أيضا هو سمعة وطن غير قابلة للتجريب القائم على المحاولة والفشل لأنه أثارها طبعا مدمرة، تغيير نظام التوجيه الثانوية ليس شأنا داخليا لأنه يتعلق أيضا بطلبة أردنيين سيدرسون في خارج البلاد وأيضا جامعيين يدرسون دراسات عليا وأطباء وغير أطباء يحتاجون إلى ممارسة مهن أو غيرها، وبالتالي يجب أن تكون أن يكون أي نظام ثانوية عامة يراعي جوانب اعتمادية هذه الحقول في الدول الأخرى كون عدد الطلبة الذين يدرسون في الخارج أعداد كبيرة، طبعا إحنا مع التطوير والتحديث لكن التطوير المدروس والتحديث المنشود بطريقة تكاملية متكاملة تراعي جوانب القصور، تعزز الإيجابيات، تقلل من السلبيات، تحاول أن تحاصر هذه السلبيات لبناء نظام ثانوية عامة متكامل يعطي سمعة للبلد ويعيد ألق التعليم في الأردن وسمعة هذا التعليم في المنطقة.
0: شكرا لكم دكتور إبراهيم الحميدي عضو لجنة التربية النيابية وعضو مجلس النواب، وننتقل بالحديث للدكتور فاخر دعاس رئيس الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا. دكتور، نلخص مع حضرتكم ما جاء في الندوة على صورة مقترحات الآن تقدمونها للوزارة للمختصين والمتابعين.
3: أول شيء شكرا لقناتكم الكريمة على الاستضافة وطرح هذا الموضوع الهام والحيوي جدا، وتحياتي لكل المشاركين من أساتذتنا وزملاء وأصدقاء. يعني خلينا نقسم الأفكار المقترحة لجزئين، جزء بتعلق بتصحيح الأخطاء وجزء بتعلق باستراتيجية التعليم بشكل عام. أنا بتصوري أنه إحنا الآن في عنا مشكلة كبيرة اسمها نظام الحقول، عامل المشاكل كل يوم تتكشف مشكلة أكبر مشكلة ورا مشكلة، والوزارة يعني مع كل احترام تبذل جهد كبير لترقية المشكلة المشاكل اللي نجت عن سياستها في التوجيه. أنا بتصوري يعني في إشي لحظي الآن يجب أن يعالج، على سبيل المثال بعد ما تطلع نتائج القول الموحد حنطلع بقضايا كتير كبيرة كتير كتير كبيرة، يعني عندي طلاب الحقل الهندسي اللي جايبين أقل من 80% خياراتهم أصبحت محدودة جدا، طلاب الحقل الصحي نتيجة العلامات المرتفعة جدا عدد الطلاب اللي حينقبلوا في الكليات الطبية حيكون محدود جدا، وجزء كبير منهم بيقدرش يسافر برا وإلى آخره، فبندخل في مشاكل. باعتقادي الحلول اللحظية على الأقل يعني خلال هاي السنة فقط لا غير، إنه طلاب الحقل الصحي وطلاب الحقل الهندسي يسمح لهم في دراسة تخصصات الأخرى استثناء هذا العام، يعني هذا ابتداء. النقطة الثانية إعادة النظر في الحقل الصحي، إحنا في دول كثيرة عربية حاليا بلشت تتبع النظام الحقول ولكن بطريقة مختلفة، يعني في فلسطين في مصر الآن في حقول بس الحقل الصحي في رياضيات وفيزياء على سبيل المثال، فهمت علي؟ فإحنا العودة لأنه الحقل الصحي يكون في رياضيات وفيزياء وانه طالب الحق الصحي بحق له يقدم للتخصصات الادنى، يعني اذا بدنا نسميها ادنى واعلى، هذا ممكن يخفف كثير من وطأته تمهيدا لالغاء هذا النظام والعوده لنظام التوجيه اللي هو دورتين كما كان سابقا. واذا في مجال، اذا احنا عمالنا بنشتغل على تطوير زي ما سمعنا غرف يعني امتحانات محوسبه والى اخره، ممكن يصير عندنا 4 دورات في السنه، هاي حتعمل نقله نوعيه وبتريح كثير الطلاب من ناحية الضغط النفسي، عكس ما هو معمول فيها حاليا اللي حكوا انه السنتين بخفف الضغط النفسي، صارت الاهالي بدل سنة ضغط نفسي صاروا سنتين كاملات، هاي مشكلة كبيرة. النقطة الاخرى نحكي بسياسة التعليم بشكل عام، انا باعتقادي اذا احنا بدنا نعالج نبلش احكي وين المشكلة. انا المشكلة عندي في النتائج البيزا، او يعني بديش اسمي النتائج، بدي احكي انه مخرجات التعليم اللي بتظهر من خلال الاختبارات الدوليه الى حد ما، الى حد ما يعني، ويفترض احنا يكون عندنا اختبارات وطنيه قادره على انها تحاكي هاي النظام وتقدر تحكي لي انه هون انا متراجع او مش متراجع. احنا لحد اللحظه ما وصلنا للمستوى اللي كنا فيه في 2019 في النتائج. إحنا نتائجنا السنة أفضل من نتائجنا بالكورونا، يعني طلابنا مخرجات الكورونا إحنا السنة أفضل منهم، ماشي الحال. يعني هنا هاي نقطة يجب أن نركز عليها، يعني نأكد عليها إنه النتائج اللي نحكى إنه إحنا أحسن من تطورنا، لا إحنا ما تطورنا، إحنا كانت نتائجنا أفضل من الكورونا. هذا الوضع طبيعي في كل دول العالم، كل دول العالم اللي قدمت كانت نتائجهم هاي السنة أفضل من نتائج الكورونا. بس أنا ما مش مرجعيتي الكورونا، أنا مرجعيتي ما قبل في 2019 في 2016 شو كانت نتائجي، واشوف انا وين بال2000 مقارنه بال2019. انا متراجع ومتراجع بشكل كويس. النقطه الثانيه المعلم، انا الى متى راح اضل اقبل الاف الوظائف بالتعليم الاضافي؟ معلم باخذ له 300 و 350 دينار وعلى العطل باخذش والى اخره، وانا بدي احكي له ابدع وقدم، هذا كيف بدها، كيف بدها تتضبط هاي؟ ما يعني ما بتركب.
0: نعم. النقطة الأخرى دكتور نجعلها على شكل مقترحات، ما المطلوب بالتالي؟
3: أنا المعلم بده يكون في معلم ثابت مؤسس. طبعا بده توظيف، بده ديوان الخدمة. الأساس زيادة ميزانية الوزارة، هذا أساس كل اللي بدي أحكيه، كل اللي بدي أحكيه الآن هو زيادة ميزانية الوزارة. المعلم لا، بده يتثبت، ما في اسم معلم إضافي. معلم الإضافي كان ينعمل يعني سيدة تولد بيجيب محلها إضافي، فهمت علي؟ استاذ سافر له 6 أشهر بجيب محل، اخذ اجازه بدون. اما حاليا احنا فتحناها بشكل كبير. نعم. النقطه الاخرى الغرف الصفيه، انا الصف يكون فيها 50 طالب 52 طالب، في الاخر بتقول لي انا بعد التاسع بدي هذا الطالب يعرف يختار؟ يعني ما تركبش. نعم. يعني ما اسس طالب. النقطه الاخرى نظام الفترتين اللي احنا في فتره خلصنا منه تقريبا، الان رجعنا في نظام الفترتين. بعرف حجم الضغط واللاجئين وانا اتفهم تماما، ولكن انا بحكي بالحلول. وين المشكله؟ مشكلته مش بالتوجيه، ولا عمره كانت مشكلتي بالتوجيه. النقطه الاخرى البيتك والقبول الجامعي، الى متى احنا بدنا نضلنا المهني هو خطوه للاكاديمي؟ احنا بنحكي عندنا مشكله انه أكثر من 80% من الطلاب بيروحوا أكاديمي، يعني عشان بدنا نحكي دقة 13% بيروحوا مهني و87% بيروحوا أكاديمي. الآن بنحكي إنه فتحنا البيتك، طب ما أنت فتحت البيتك وخليته البيتك خطوة للأكاديمي، يعني طالب البيتك وبيروح على البيتك عشان يكمل أكاديمي. فأنا دخلت في في نفس الإشكالية. أنا يعني بديش
0: بالتأكيد أيضا كذلك نحتفظ بحق الرد لوزارة التربية
3: طبعا على كل 100%.
0: ما يتفضل به السادة المشاركون معنا فيما يتعلق بموضوع المدارس والبنية التحتية وما شابه ذلك. شكرا لك دكتور فاخر دعاس، وأنتقل للخبير التربوي دكتور عايش النوايس. دكتور مرحبا بك.
4: أهلا أخي.
0: مقترحات تقدمها دكتور بعد هذه الندوة؟
4: بداية أشكرك، يعني لا شك أنه برفقة القامات إحنا استفدنا اليوم، وبالتالي كان في تشخيص وتدقيق الحلول. اليوم إحنا أمام فرصة متاحة كبيرة جدا، وهذه الفرصة بدأت من خلال التعديل اللي صار أو تشريع قانون التربية والتعليم سنة 2026، لأنه إحنا من 94 تقريبا لأكثر من تقريبا 32 عام واحنا شغالين على وزارة التربية والتعليم كانت تتبع قانون جديد. والقضية ليست قضية شكلية بقدر ما هي تغيير في البناء التربوي وفي العقلية التربوية في الإدارة التربوية في طريقة التعاطي، وفي تغيير في دور وفلسفة وزارة التربية والتعليم من مزود للخدمات إلى اليوم إلى جهة مسؤولة عن صياغة السياسات ومن ثم تفويض الصلاحيات للميدان التربوي لتنفيذها. لذلك اليوم احنا بحاجة انه ندعم هذا النموذج بشكل أكبر، لأنه بدأت الوزارة بعمليات التنفيذ على مستوى الميدان وبالتالي قلصت إدارات اليوم. وليس الموضوع أنه لغيت إدارات أو جبت إدارات بقدر ما هي بناء لمنظومة جديدة بمهام جديدة تصنع طريقة للوصول والدخول إلى الغرفة الصفية. الإشكالية التربوية في النظريات التربوية عندنا في فارق ما بين النظرية والتطبيق، وبالتالي كان القرار التربوي يبنى من القمة إلى القائد. اليوم لا، القرارات التربوية وفق النموذج والمدير الجديد، وأنا مطلع تماما عليه، اللي راح يتم تقليص مديريات التربية والتعليم تقريبا إلى 20 مديرية التربية والتعليم، وبالتالي هذا مبني وفق خدمات التعليم الرقمية ولتركيز الخدمات التربوية بطريقة أكثر، وبالتالي أنا بحاجة إلى حشد هذا الدعم والتأييد لهذا النظام كمنظومة، وزارة منظومة وجزء منها فيما يتعلق بالجدل الدائر حول. إحنا ما نختزل الموضوع وزارة التربية والتعليم والتربية والتعليم موضوع الثانوية العامة فقط والشهادة، إذا اختزلناه في هذا الموضوع وكأنه إحنا يعني نقاشنا جزء. نعم، أنا مخرجات التعليم يجب الالتفات إليها من القاعدة إلى القمة، وهذا حقيقة ما نشهده الآن من خلال تطوير برامج إعداد المعلمين، دخول موضوع الرخصة المهنية لإعداد المعلمين، إشراك الميدان التربوي اليوم في القرارات التربوية في جزء. الآن إحنا ما بنقدر نلمسه كتربويين، لكن أنا من خلال عملي واطلاعي سابقا، لست عامل في وزارة التربية والتعليم حتى لا أفهم أني مدافع أنا الآن، في مشاركة في القرارات التربوية وفيها الآن الإشكاليات الفنية اللي بتظهر سواء اكتارت في نظام الحقول، مثل ما في جهات معارضة لهذا النظام هناك جهات من أولياء الأمور والطلاب كثيرة جدا مؤيدة لهذا النظام وبتاع العكس، وبالتالي حققوا النتائج. اليوم الحلول، احنا بحاجة حلول فنية. الحل الأولاني الإشكالية كانت اللي ظهرت في مبحث الرياضيات، وبالتالي تم حل هذه الإشكالية من خلال جيل 2010 أصبحت المادة مشتركة، وبالتالي اليوم القضية بترتبط في مبحث واحد فقط، يعني كله حتى مثل ما طرح معالي أبو حسان حتى نفتح الحقول وبالذات الحقول العلمية، احنا بحاجة إلى قرار فني بتعلق في مادة الفيزياء. ممكن أنا من ضمن المواد المشتركة في الأول ثانوي أسوي دمج ما بين، وقد يعارضنا البعض، ما بين التاريخ والتربية الإسلامية والثقافة الإسلامية في منهج واحد، وبالتالي أقدمه بطريقة إيجابية وأدخل الفيزياء، أو ممكن أستخدمه كمادة اختيارية عند الطلاب لمن يرغب، وبالتالي أنا قدمت حل فني. لذلك فتحت الحقول العلمية اللي موجودة عندي، وبالتالي ما أصبح عندي لا إشكالية لا بعاني مع مصر، مع أنه ما في مشكلة مع مصر مثل ما تكلمت في البداية، قضية إجرائية اختبار تكميلي بجروح الطلاب خلال العام، وهذا متبع كإجراء النبلة. لذلك اليوم إحنا بحاجة إن نخفف حدة الهجمة الكبيرة جدا جدا على وزارة التربية والتعليم. كل القرارات اللي موجودة، وأنا لست بالمناسبة لا مدافع لا عن وزير ولا عن عمين، ولكن حقيقة من خلال مشاركاتي اليومية الإعلامية والتربوية الموجودة ما تتعرض له وزارة التربية والتعليم في هذه الفترة، وبدون رد حتى من عندهم، يعني بحاجة إلى جهاز إعلامي قوي ينشر الإنجازات ويكون شريك حتى في الملاحظات. يعني يا حبذا لو كان معنا اليوم إنه أنتوا حياة فيم وجهتوا الدعوة لوزير التربية والتعليم وطلب انه من دائره الاعلام والعلاقات العامه،
0: حكينا دكتور،
4: خليني اكملها بس بعدين ارد عليه، انه شاركونا، وهي دعوه لهم مش لك انت، يعني انت بجزء وجهت الدعوه لهم رفض، يعني يشارك في هذه الندوات، وبالتالي يكون راصد للملاحظات، يرجع على الوزاره ويكتب تقرير انه درت ندوه كذا وكذا، وبالتالي هذا الانفتاح بكون احنا كنا شريكين حتى نشعر في الاهتمام اللي موجود عندك. وانا شاكر لك على الدعوه وسامحكم
0: ان شاء الله. التوصيات والمقترحات تصل لوزاره التربيه والتعليم بعد انتهاء البرنامج.
4: شكرا لك وللزملاء.
0: شكرا شكرا دكتور عايش النوايس. وننتقل للدكتور محمد ابو عماره الخبير التربوي. دكتور، ناقشنا المشكلات الواقع، شخصنا، ونريد الآن مقترحات من حضرتك.
5: يا من البداية بشكركم حياة على هذه الأوسية الرائعة وعلى جلسة العصف الذهني، اللي الحقيقة الواحد تنور وأضافت لمعلوماتنا السابقة الكثير من المعلومات، وبثني على كلام أخوي الدكتور عايش، لو أنه أتمنى بالمرات السابقة أن يكون في الجهة الرسمية موجودة، على وعسى هالعصف الذهني يمل عندهم عصف ذهني أيضا ويطلع بتصور جديد. بالبداية يعني الاختلاف بالود وبالرأي، بما أنه الطالب هو الذي إحنا مصلحة الطالب هي أهم شيء، فلو اختلفنا إحنا وزارة التربية والتعليم فنحن فريق واحد، لو اختلفنا لمصلحة الطالب الاختلاف جائز، ولكن صاحب القرار عليه أن يعمل عقله بالاختلاف ويمشي بالرأي الأفضل اللي هو لمصلحة الطالب. يعني أنا بالبداية بتمنى أنه يكون في عنا خطة استراتيجية عابر للحكومات، أن تكون الخطة وزارة التربية والتعليم عابر للوزراء، يعني مش كل وزير بيجي بيشتغل على رأسه، مع الاحترام الشديد، وأنا يعني عاصرت عدد كبير من وزراء التربية والتعليم لأني بشتغل بهذا المجال اللي تقريبا قرابة 30 عام، وكل وزير بيشتغل على مزاجه. أتمنى أن يكون في عندنا خطة استراتيجية لوزارة التربية والتعليم، أنه مين ما أجل وزير، مين ما تبدل الخطة تضل ماشية، خطة يوضعها مجلس التربية والتعليم وتكون ثابتة. الوزير قد يجتهد بنعطيه مجال الاجتهاد بأشياء بسيطة، ولكن في أشياء ملزمة لأي وزير بيمشي أنه يضل ماشي فيها. فهي النقطة الأولى، أتمنى أن تكون خطة وزارة التربية والتعليم طبعا بعد جلسات نقاش أن تقر وأن تكون عابرة للوزراء مش العكس. النقطة الثانية اللي أنا بدي أحكيها، إحنا مع تطوير الثانوية العامة، أنا شخصيا مع الناس اللي مع التطوير ومع تغيير الصورة النمطية للتوجيه القديم، الوزارة القديم، ولكن النظام الحالي الموجود هو يشوبه الكثير من الخلل. يعني فنتمنى من المسؤولين أنه النقاط اللي حكيناها أنها توصلهم وأن يتم التعديل فيها. نقطة ثالثة، إصلاح الثانوية العامة لا يبدأ بطالب 11 و12، إصلاح الثانوية العامة يبدأ من طالب KG1 من الروضة. إذا أردنا نصلح التربية والتعليم لازم نمشي بخطوط متوازية، خط على طلاب الثانوية العامة اللي هلا هم صف 11 و12، وخط يعني يبدأ بتأهيل طلبة الروضة زي ما حكى الدكتور فايز على موضوع القدرات الذكاءات المتعددة، توجيههم إلى أشياء متخصصة، نشتغل عليهم بمنهاج، مشان بعد 7 أو 8 سنين تعبنا مع هذول الأطفال اللي الآن أطفال، مش رح يبين أثره بعد 8 أو 7، حنبطل نتغلب موضوع الثانوية العامة، حتلاقي الطالب مختار تخصصه. وأيضا نشتغل على موضوع السوشيال ميديا بالترويج للخطة المستقبلية. مثلا الآن في عنا بعض المهن ما زالت مرفوضة مجتمعيا بسبب مشاهير السوشيال ميديا، المفروض انه احنا كوزارة التربية والتعليم لنا قنوات إعلامية قوية توصل أفكار اللي احنا بدنا إياها. كمان نقطة مهمة جدا، بما انه احنا عملنا تطوير الذكي اللي بيبدأ من حيث توصل آخرين، احنا بنعمل تجارب، وللأسف تجربتنا الحالية هي انا من الميدان، هي تجربة يشوفها كثير الخلل. يعني طب ليه احنا ما عم نستفيد من تجارب العالم؟ في عندنا الأنظمة الموجودة في العالم، بديش أضرب أمثلة، أنظمة كثيرة جدا وناجحة، في أنظمة عمرها 500 سنة. طب هذا النظام عبر هذه 500 سنة أثبت نجاحه، لماذا لا أستفيد من ما قام به الآخرون؟ ليش أنا أبدأ تجربتي من الصفر؟ ما في ناس وصلوا لدرجة 90، ببدأ من 90 وبكمل. هيك الذكي مش اللي بيستفيد من أخطائه، الذكي اللي يستفيد من أخطائه وأخطاء الآخرين. جميل. ببدأ من أخطاء الآخرين. نقطة كمان مهمة جدا، موضوع الاختبار، يعني امبارح الأمين العام أول امبارح حكى بأنه الاختبارات يعني قد لا تكون هذا العام، العام الذي سيلي. خطوة مشكورة لوزارة التربية والتعليم ستكون محوسبة. يعني أتمنى زي ما حكوا الإخوان، بس بأكد على النقطة هاي، أن يكون الامتحان يتقدم كل شهر كل شهرين، يكون الطالب عنده مجال ومرونة لتقديم الامتحان أكثر مرة خلال العام الدراسي. هذا الحكي ما بيحصر الطالب في أسبوع. أنت لاحظ إحنا أسبوع امتحانات الثانوية العامة التوجيهي، الأردن كلها بتتكركب، أزمة سير وأزمة في كل شيء وطوارئ، بينما الامتحان لو بتقدم على 6 مراحل أو 5 مراحل أو 4 مراحل كحد أدنى خلال العام، هذه الأزمة النفسية رح تروح ورح تفوا. على فكرة هي التكلفة بتطلع نفسها، يعني حتى يعني كتكلفة مش رح تكون مكلفة لوزارة التربية والتعليم. نقطة أخيرة حتى لا أطيل، نتمنى من وزارة التربية والتعليم استقرار نظام الثانوية العامة، بكفي تجارب. إحنا كل سنة، أنا والله عامل في مدرستي إني ما أنا بلحق قرارات، كل سنة نظام مختلف وكل سنة اقتراحات مختلفة وكل سنة شيء جديد. نتمنى أنه هذا النظام يعني يستقر، ولكن النظام الذي يستقر لازم يكون فيه جلسات عصف ذهني كهاي الجلسة، في خبراء وزارة التربية والتعليم، فيها عدد هائل من الخبراء التربويين الرائعين اللي أسسوا كل دول الخليج حوالينا اشتغلوا فيه، وأنا بعرفهم بالواحد، يعني اشتغلوا بالدول حوالينا وعملوا أنظمة رائعة جدا يعني قريبة من الكمال. فأتمنى الاستعانة بخبراتهم وخبرات الزملاء اللي غادروا وزارة التربية والتعليم والناس والرأي المحلي، وأيضا الاستماع لرأي الشارع. يعني إحنا لما ننزل على موقع وزارة التربية والتعليم قرار معين يوصل تعليقات 100% سلبية، يا جماعة ما عرفت ده غلط، يعني أنت يعني فكر، يعني أحيانا بعض الأشياء استطلاع الرأي لا يعيب ولا ينتقص من صاحب القرار.
0: جميل، كل الشكر لك دكتور محمد أبو عمارة الخبير التربوي، وشكرا أيضا لضيوفنا في هذه الندوة في برنامج استديو التحليل الدكتور فايز السعودي معالي وزير التربية والتعليم سابقا وعضو مجلس النواب عضو لجنة التربية النيابية الدكتور إبراهيم الحميدي والدكتور فخر دعاس منسق الحملة ورئيس الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا والدكتور عايش النوايس الخبير التربوي. شكرا جزيلا لكم والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
6: استوديو التحليل.

حياة أف أم وتستمر الحياة. حياة أف أم للوطن حياة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

أعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في رحاب مكة المشرفة وتحت ظلال الكعبة الغراء، حيث تذوب الفوارق وتخشع القلوب في الحج، كان هشام بن عبد الملك يطوف بالبيت في زمن خلافة أخيه الوليد، ومعه ثلة من أعيان الشام ووجهاء الخلافة الأموية. حاول هشام مرارا أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه، لكن الزحام الشديد حال بينه وبين مراده، فنصب له منبر وجلس عليه يرقب الناس. وبينما هو على تلك الحال، أقبل رجل عليه سيماء الأنبياء وسكينة الأتقياء، من أحسن الناس وجها وأكثرهم هيبة، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين. وما إن دنا من الحجر الأسود حتى تراجع الناس له إجلالا، وانفسح له الزحام كأن الأرض طوع أمره، فاستلمه في طمأنينة ثم مضى يكمل طريقه.

0: وفاة. في تلك اللحظات تحركت الغيرة في صدر هشام والتاعت نفسه من مشهد الإجلال الذي ناله زين العابدين ولم ينله هو وهو ابن الخليفة. فسأله رجل من أعيان الشام: من هذا الذي تنكشف له الناس ويملأ القلوب والعيون؟ فأجاب هشام بإنكار: وهو العارف به حق المعرفة لا أعرفه، خشية أن يفتتن به أهل الشام. وكان الشاعر الفرزدق حاضرا يرى الموقف ويسمع ما يقال، فلم يطق صمتا، فاندفع يقول بلسان كأنه السهم: أنا أعرفه، سلني يا شآمي. ثم انطلق ينشد ميميته الخالدة فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. استشاط هشام غضبا من جرأة الفرزدق وأمره بالإقامة الجبرية في عسفان بين مكة والمدينة، خشية أن يذهب إلى الشام فيفتن أهلها. ولما علم زين العابدين بما جرى للفرزدق بعث إليه 10,000 درهم وقال: عذرنا يا أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به. فردها الفرزدق وقال: يا ابن رسول الله، ما قلت الذي قلت إلا لله، وما كنت لأرزأ عليه شيئا. فردها زين العابدين إليه وقال: نحن أهل بيت إذا أنفذنا شيئا لا نرجع فيه. وهكذا بقيت الأبيات شاهدة عبر العصور على أن الهيبة الحقيقية لا تنال بالمناصب، بل بمكانة المرء في النفوس والانتساب إلى ذر المجد.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات في زيارة يلتقي خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. معدل التضخم يبلغ للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.2% بحسب دائرة الإحصاءات العامة. الأردن يؤكد التزامه السياسي استعدادا للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا بينهم طفلان خلال اقتحامات وعمليات دهم في محافظات جنين وطوباس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. على عتبة الحبيب. على عتبة الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.

0: بيتي الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، رزقكم الله ما تحبون ما تتمنون من خيري الدنيا والآخرة. أصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، ومعه صلى الله عليه وسلم نشعر بالأمان والراحة والسعد والخير، كل الخير عندما نقتفي أثره ونسير على سنته عليه الصلاة والسلام، والله نحوز خيري الدنيا والآخرة. إن أردت السعادة، إن أردت الخير، سل ما الصحيح لفعله صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي تريد، واتبع خطوات عليه الصلاة والسلام لتنال شرف أن تكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، أن تشرب من حوضه، من يده الشريفة، أن يشفع لك يوم المحشر العظيم، أن تكون في زمرته كما سأل الكثير من أصحابه. يا رسول الله، سل الله أن أكون رفيقا لك في الجنة، اللهم احشرنا معه في زمرته، أوردنا حوضه، أسقنا شربة هنيئة من يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، اليوم حديثي عن نصف الإسلام، عن امرأة هي نصف الإسلام بلا منازع، لن يتحدث أحد، لن يعارض أحد، لن يتكلم أحد، لن ينتقد أحد، لأن الحديث اليوم عن أمنا خديجة بنت خويلد القرشية رضي الله عنها وغفر الله لها، تلك المرأة التي جاء جبريل ليقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبلغ خديجة السلام من الله ومني، وأنبئها أن الله قد بنى لها بيتا من قصب، أي لؤلؤ، لا تقول لي ذهب ولا تقول لي زمرد، لؤلؤ، لؤلؤ لا صخب فيه ولا تعب، قد ما شقيت وتعبت لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لكل امرأة اليوم تقتفي أثر خطوات أمنا خديجة رضي الله عنها. خديجة أيها الأحبة قرشية، تلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم بالجد الخامس كعب بن لؤي، هي بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وأمها أيضا قرشية، فاطمة بن زائدة رضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من حب زوجته خديجة رضي الله عنها سمى بنت البكر فاطمة رضي الله تعالى عنها، يعني حبا بخديجة لأمها، يعني على اسم حماته اليوم نحكي، وهذا بيصير عندنا كثير، تلاقي يعني الحما طيبة والحما أم والحما كويسة والحما كذا، فسبحان الله تجد الرجل يعني يكرم زوجته بأن يسمي باسم أبيها أو باسم أمها، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم، ولن نجد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تلقب بالطاهرة قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم، طاهرة بأخلاقها، طاهرة بتجارتها، طاهرة ببيتها، طاهرة بتعاملها رضي الله تعالى عنها، وكان يلقب صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، اثنين ما في منهم رضي الله تعالى عنهم، غفر الله لهم. هنيئا لخديجة برسول الله، وهنيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة. خديجة رضي الله عنها كانت قد تزوجت قبيل النبي صلى الله عليه وسلم باثنين، أحدهما مات وأحدهما وقع الفراق معه، أما الذي مات فهو من زرارة أبو هالة، من أسياد العرب وأسياد قريش، أبو هالة بن زرارة التميمي، هذا الرجل أنجبت منه ولدين، لكن الأسماء كأنها أسماء بنات، يعني لما تقرأ هالة بالتاء المربوطة وهند والله فكرتم بنات، إلا لما يعني نقرأ السيرة وتقرأ إن شاء الله، قال هالة وهند أبناء ذكور رزقت بهما رضي الله تعالى عنها من أبي هالة بن زرارة التميمي. أما عتيق من بني بن عائذ من مخزوم فرزقت بنت منه وسمتها هند، فكان عندها ولد رضي الله عنها اسمه هند وبنت اسمها هند أيضا خديجة رضي الله عنها. هذول الثلاثة كانوا من زوجين سبقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خديجة كان عندها غلام شاطر وفتح يتولى شؤون التجارة ويذهب مع من تدفع له المال ليقايض لها، كانت عبارة عن امرأة أوتيت مالا وأوتيت نسبا وأوتيت حكمة وأوتيت رأي، كانت تحترم لذلك يقال إن أغلب نساء مكة رضي الله تعالى عنهن كن يزرنها حتى قبيل الإسلام، يزرنها شبه يومي، يجلسن عندها ويذهبن معها إلى الكعبة. ستنا خديجة رضي الله تعالى عنها ربت الكثير في بيتها، لكن دعونا نأتي إلى كيف تعرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا هذا الحب الكبير في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة بن خويلد. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرح قلبها وسر فؤادها وجبر خاطرها عندما أبلغها أن خير نساء الدنيا وسيدات أهل الجنة، شوف حازت الدنيا والآخرة، خديجة بنت خويلد الأولى، والثانية فاطمة بنت محمد، والثالثة آسيا ابنة مزاحم زوج فرعون رضي الله عنهن، والرابعة مريم ابنة عمران. الله أكبر، يعني لما يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم أنك يا خديجة سيدة من سيدات أهل الجنة، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا خديجة إن الله يقرئك السلام، شو ظل بعد هيك؟ والله ما ظل. يا رضي الله عنها، والله الواحد يفخر بأن تكون له أم كخديجة رضي الله عنها، ويفخر بأن يكون عندنا نسخة اليوم جميلة طيبة مصغرة بكل ما فيها من جمال من أمنا خديجة في بيوتنا، تكون زوجة، تكون أخت، تكون بنت، تكون أم. رضي الله عن خديجة وأرضاها، كانت ذكية، كانت مبارك في مالها، يعني نادرا ما تخسر، وكانت قوافلها كما يقول أهل السير كانت لا تتوقف بين مكة والمدينة والشام، دائما تبارك الله شغالة، فكانت غنية غناء فاحش، وكانت تغدق على من حولها فقراء ولا أسياد، كانت يعني مش بس تعطي الفقير وبقول لك أنا غنية وبحب الهدية، حتى الأغنياء كانت تعطيهم وتطعمهم رضي الله عنها، وكانت كثيرا ما تولم بشاه، يعني الخرفان اليوم تكلم، يعني طيبة النفس وطيبة اليد وطيبة الفم، كلامها طيب، لا يؤثر عنها رضي الله عنها أنها قالت كلمة نابية أو أنها أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم. بل أشهر ما يروى عن خديجة حبا فيها أمنا رضي الله تعالى عنها والزوج الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت للنبي عندما جاء عائدا من الغار، أي من غار حراء الذي كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد ويتحنث فيه، جاء ليقول لها زملوني زملوني، جاء مرتعدا وخائفا، بل قال صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، أي كدت أموت. وسرد لها ما حصل معه من أن الناموس أو جبرائيل نزل فغطني ضمني، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، شو أقرأ، أنا ما بقرأ أصلا، اقرأ ثلاثا حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر الآيات. عاد مرتعدا فقالت له والله لا يخزيك الله. يا الله إخوان، في مواقف نقف عليها في السيرة ليتنا اليوم نجلبها إلى بيوتنا، إلى شوارعنا، إلى سياراتنا، إلى مساجدنا، إلى أماكن عملنا، نتعامل بهذا الرقي الجميل، والله لتخف مشاكلنا. ترى في أمتنا، ما أرى في شوارعنا مثلا في عمان وغيرها، عندنا مشكلة أخلاق فقط، أخلاق والله العظيم. هذا الذي يستخدم الهاتف زيدي البندورة حبتين زهرة زيادة، أنا بحب البطاطا حط بتنجان، وبيبعث مسجات وبقرأ البوستات والسيارات وراه، هذا آثم شرعا. اللي بدخل فجأة سواء خاوة ولا يمين، هذا عنده أزمة أخلاق. اللي بزمر وشغل هالستوديو والستيريو بالليل وحاط السيستم بالسيارة مسستمها 500 سماعة، تيجي من الشركة 40 سماعة مطارت، هو بيسويها 800 سماعة ب15,000 واط، وبالليل الساعة 2 الناس يذكرون الله، الناس نيام، الناس مرضى، وهو يسمع محمد عبده الأماكن أو أليسة، مش عارف، والله ما أذكر الأغنية الأليسة والله زمان، شو بعرفني، ناسي والله. المهم فتلاقيه يعني أو أصالة مش عارف أي بيت ملك يعني شيء زيك، ونازل والناس نايمين ومرضى ويدعون الله عليه. مشكلتنا اليوم مشكلة أخلاق، نقطع الإشارة الحمراء وعارفين ليش تقطع إشارة حمراء، حرام، عارف حرام شيخ، ما في كاميرا، وكأن الله لا يرى. أسأل الله أن يعلمنا، أن يؤدبنا، لأنه إذا حفظنا السيرة، درسنا السيرة، أخذنا من السيرة، حسنت أخلاقنا وأفعالنا. دعونا نعود لأمنا خديجة رضي الله عنها. قلنا قرشية من أسياد قريش، تاجرة ذات مال وفير وكثير رضي الله عنها، تزوجت باثنين من سادات العرب قبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها ثلاثة من الأولاد كما يذكر أغلب أهل السير، هالة وهند ولدين، وهند بنت هالة، وهند من أبي هالة بن زرارة التميمي، وهند من اللهم صل على سيدنا محمد ابن عائذ من بني مخزوم. هذول الثلاثة كانوا عندها بالبيت كما يذكر. ثم جاءها زيد بن حارثة أحبته فأخذته عندها في البيت، فلما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه تنازلت عن زيد بن حارثة اللي هو حب النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد، حتى أن زيد سمي بزيد بن محمد، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبطل الله التبني، ادعوهم لآبائهم، قبل أن يبطل الله التبني أعطته وهبت النبي صلى الله عليه وسلم من عندها وهو زيد بن حارثة ليكن ولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب والزبير بن عوام. ثم أتت بأربعة بنات وولدين ستة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما رزق ولدا صلى الله عليه وسلم من غيرها إلا إبراهيم من ماريا رضي الله تعالى عنهن جميعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة، رقية، أم كلثوم، وزينب، الأربع بنات من أمنا خديجة، والقاسم وعبد الله، ويقال الطاهر والطيب، ويقال أنها كنايات لعبد الله رضي الله عنهم. ماتوا الذكور صغارا، يعني طب أنت جبت الأولاد ولسه ما قلت لنا كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة الزواج في كلام جميل. أولا خديجة رضي الله عنها كانت تجلس مع النساء في محيط الكعبة، وكان يمر أحد الأحبار ويقول لنساء قريش إن نبيا سيبعث، فاحرصن أن يكون زوجا لإحداكن، فكن كلهن يرمين هذا الرجل بالحجارة إلا خديجة رضي الله عنها لم تكن ترميه بالحجارة، لأنها رأت رؤيا، يقال أنها رأت قمر، وفي رواية أنها رأت شمس تدخل في حجرها، وكانت تعلم أنه كما ورق بن نوفل فسر لها أنها ستكون زوجة رجل له شأن في الأمة كلها، فكانت فراسة خديجة رضي الله عنها تقودها أنه أنا سأكون زوجة ذاك النبي، لكن لم تعلم من هو ولا أين يكون. لكن ما يروى أنه هذا كان الحبر يطوف، ووين في نساء كان يعني يحفزهم أنه سيدات قريش ونساء قريش هنيئا لكنا سيبعث نبي أو رسول إحدى كنا ستكون زوجة له، هنيئا لمن هذه. كلهم كانوا كما في الرواية يضربونه بالحجارة إلا أم خديجة رضي الله عنها كانت لا تضربه أبدا، وكأنها تفسر الرؤيا التي رأت في المنام أنني سأكون زوجة لذاك النبي والرسول، والنعمة بها من زوجة، والنعم بها من أم، والنعم بها من امرأة صالحة، والنعم بها من سند. هنيئا لكل رجل حاز امرأة تشبه أمنا خديجة. كيف تزوجها وكيف التقت به وكيف عاشا وكيف رحلت ومتى، بعد هذا الفاصل بإذن الله، انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة FM.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
4: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
5: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
6: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
7: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
8: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
9: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
10: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798 30 36 78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06 56 306 30.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079 749 8000.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079 55 46 38.
7: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
8: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين والمشاهدين لأثير حياة. أسأل الله أن يفقهني وإياكم ويعلمني وإياكم وأن يؤدبني وإياكم وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يجعل نساءنا زوجاتنا بناتنا خواتنا أمهاتنا نظيرات لأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. أيها الأحبة، كانت تدفع أموالا لرجال يتاجرون لها، فيبذلون التعب والجهد، يسافرون ويرحلون، يشترون ويبيعون، ثم بعد ذلك يتقاسمون الأرباح بنسبة متفق عليهم ما بينهم وبين أمنا خديجة رضي الله عنها، حتى سمعت عن أخلاق محمد وأدب محمد عليه الصلاة والسلام، فأرسل له على أن تكون صاحبا وقائدا لقافلة لأمنا خديجة فقبل. ذهب ليتاجر لها، فتبعه ورافقه ميسرة، الغلام الأقرب والخادم الأقرب والراعي الأقرب لأمنا خديجة رضي الله عنها. فرأى العجب العجاب من محمد عليه الصلاة والسلام، رأى غمامة تظله، ورأى ما يحميه ولعلها ملائكة خفية، ورأى من يقول له أنك بعدما جلس تحت شجرة أنك ستكون نبي هذه الأمة. سمع وسمع، رأى المال الوفير، البركة التي لم يشهد لها من قبل، ما نزل في شيء محمد إلا بارك الله فيه، وما خرج من شيء إلا نزعت البركة، ما دخل على ظلمة إلا أضاءت. فرجع يتكلم بكلام، أعجبت أمنا خديجة رضي الله عنها بكلامه، بكلام ميسرة عن محمد عليه الصلاة والسلام، فأحبت واختارت أن يكون زوجا. فالذي عرض الزواج خديجة، وهذا لا ينقص المرأة أيها الأحبة. والله اليوم في أخوات كثيرات يرسلنا يستشرنا، بتكون أرملة، أحيانا بتكون مطلقة، أحيانا بتكون تأخر سن الزواج، وأنا والله لا أسمي شيء عنوسة، فبقولها يعني إن كان في زميل في عمل عنده دين وأخلاق ومحترم وطيب، فلا بأس بالمرأة أن تعرض نفسها على الرجل، الرجل بما يحمل صفات الرجولة، يكون طيب وكريم وما عنده خوارم الرجولة، لا بلسي شرط ولا بكل بشارع ولا بتصرف تصرفات لا تليق بالرجال وإلى آخره، يعني يصونها ويحفظها ويرعاها إلى آخره، فهذا الأمر موجود بفضل الله تعالى لكن قليل. فبعض النساء تخجل أنه تعرض نفسها، يعني أنا مثلا عمري 37 36 35 40 42 45، فلما تبقى المرأة وحدها؟ فدائما في سبيل ميسور. فها هنا أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تبلغ 40 سنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يصغرها ب15 سنة، 25 سنة عليه الصلاة والسلام، تعرض نفسها، وكانت قد تزوجت مرتين. اليوم إذا شاب من الشباب، وهذه مصيبة من المصائب التي ابتلينا فيها، اليوم إذا في شاب من الشباب بده يروح يتقدم لوحدة مطلقة، أهله يعارضونه، بل يهجرونه، بل يهددونه، راح نغضب عليك تتزوج وحدة مطلقة، فكيف لو كانت تساويه بالعمر أو أكبر ومطلقة؟ وكأنه فعل السبع وذمتها للأسف. هاي اليوم من الظواهر والمنغصات اللي أنا كثير بتعرض لها بالفتية. شيخ خالد، أنا ارتحت لزميلة في العمل، أو أخت لصديقي، أو لأختي، زميلة لأختي، أخلاق وأدب، لكنها مطلقة وتكبرني سنا، أكبر مني بسنة أو سنتين، أو تساويني بالسن. ليش لما نتكلم عن أمنا خديجة رضي الله عنها نتكلم بفرح وسرور، ونتكلم بإباء وعز، سيدة ورجلة سيدة أعمال، بدي أقول رجلة ما بتزبط معي، سيدة أعمال رضي الله عنها، ومن سادات قريش، ولها مكانتها، وكانت كريمة، وتعرض نفسها مع أنه ترى للعلم لم يتوقف أحد من سادات مكة ومن حولها إلا وعرض نفسه أن يكون زوجا لخديجة رضي الله تعالى عنها، لكنها كانت تابة، ما كانت تفكر، ما بدها زوج. الآن لما رأت وسمعت من ميسرة ما يقال عن محمد وتعلم حاله رضي الله عنه، أحبت أن يكون زوجا، فعرضت نفسها، فأرسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل الأمر وأحب الأمر عليه الصلاة والسلام، فأرسل عم حمزة رضي الله عنه بن عبد المطلب مع ثلة من الأقارب زيجاها يعني مصغرة لعمها، وفي رواية لأبيها، لكن الراجح عند أهل السير حقيقة اليوم يعني ضعت أنا بينهم، الراجح والله أعلم عند أهل السير
أن والد خديجة رضي الله عنها مات عام في حرب الفجار تسمى، الحرب اللي كانت بين قبيلة كنانة وقريش من جهة وغطفان ومن ولاها من جهة أخرى. فكانت حرب يمكن استمرت 10 سنوات، انتهت بفوز قبيلة قريش وكنانة بعدما أن انضموا واتحدوا. لكن هذا يعني قبل وفاة والد اللي هو أسد خديجة بنت خويلد، خويلد بن أسد، أنه توفي رضي الله عنه، متعود أنا أي شيء بالصحابة أقول رضي الله عنهم، توفي والد خديجة رضي الله عنها قبيل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. هسه في رواية راح أحكي لكم إياها، بس أتمنى أن نكون نقاد وليس محكمين. في رواية تقول أنه لا، اللي زوجها أبوها، وهذه الرواية موجودة في الطبراني وموجودة في بعض المسانيد، لكن بعض العلماء مثل أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط وغيره الله يجزيهم الخير ضعفها، وبعضهم صححها مثل إبراهيم العلي في صحيح السيرة النبوية رحمة الله عليه. يعني بعضهم صححها وقال لا، أبوها اللي زوجها، وجت على أبوها قالت محمد بن عبد الله عملت وليمة كبيرة وعزمت أبوها وأسياد قريش وعمامها وأقاربها، وقالت إنه محمد بن عبد المطلب اللي هو بن عبد الله بن عبد المطلب طالبني، فقال أبوها لا أزوجك ليتيم بني عبد المطلب، هذا اليتيم أنا ما بزوجك إياه، ما معه مصاري ولا عنده كذا، ما بزوجك إياه. فيقال أيها الأحبة، وهاي ارجعوا لها حتى يعني ما إنه افترينا أو أسأنا، ما عاد الله، أنا بحب لأنه بعرف هاي الأمور حساسة نوعا ما، بس أنا بحب تكونوا بالصورة. في الرواية إنه أمنا خديجة ما كانوا مسلمين في وقتها، يعني لن النبي بعث عليه السلام، هذا الكلام قبل بعثة النبي 15 سنة، كان عمره 25، لم يكن نبي ولا رسول، أهل مكة يشربون الخمر وعندهم خيم للبغايا أجلكم الله. فيقال أنها أتت بخمر مع اللحم أكلوا فثملوا سكروا يعني، فقالت لأبيها زوجني من محمد، فلبست حلة، هاي الحلة ما بلبسها إلا من زوج ابنته، فلبستها لأبوها وهو شبه نايم، وكانت قد ذبحت بقرة وأولمت بقرة. هسه شو جاب البقرة لمكة ما أعلم، لكن ذبحت بقرة كما في نص الرواية، والرواية قلت لكم موجودة في أكثر من مسند وأكثر من كتب من كتب الحديث، لكن يعني يعلل هنا في ضعف وفلان فيه ضعف، والحكم الله أعلم أنه أقرب للضعف. لكن للأمانة العلمية، هل زوجها والدها ولا عمها عمرو بن أسد بن كعب بن لؤي القرشي رضي الله، برضو نرجع رضي الله عن خديجة رضي الله عنها. الرواية الأولى أنه لا، اللي زوجها عملا أبوها كان ميت وانتهينا، وزوجهم وفرحوا بالعكس وتم البيت. الرواية الثانية لا، أن والده هو اللي زوجها كان رافض، فشرب الخمر وأكل من لحم البقر، ثم بعد ذلك قالت له لا يجوز لك، قالها أنا ما زوجتك، ليش ملبسيتني هاي؟ قالت لا، بكرة العرب لوالدها بتعملك معيرة، غدا يسفهون بك ويعيرونك بأنك أعطيت ورجعت، فقال خلص زوجناك. عكلت الحالتين رضي الله تعالى عنها تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة رضي الله، مع أمنا خديجة رضي الله عنها، كانت حياة ولا أجمل، كانت حياة ولا أرقى، كان في حب حقيقي، كان في عطاء بلا حدود. هذا كله يعكس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما الذي يقول عن خديجة رضي الله تعالى عنها. يقول صلى الله عليه وسلم: آمنت بي إذ كفر الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها رضي الله تعالى عنها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن خديجة رضي الله عنها لا مثيل لها، بل أنه صلى الله عليه وسلم يفخر بحبها وبمواقفها. كيف لا، ويوم حراء بداية البعثة عندما كان عمره 40 سنة، وقلنا الفرق بينهم 15، بده يكون عمره 55 رضي الله تعالى عنها، يعني بعد 15 سنة من الزواج بعث محمد نبيا عليه الصلاة والسلام في غار حراء عندما نزل جبرائيل. جاء خائف مرتعد وقال خشيت على نفسي، يعني خفت أموت، فأمسكت بيده، وكلام كان جميل يعني من امرأة حكيمة ذات شخصية قوية. قالت والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم
وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر وتكرم الضيف وتعين الضعيف وتنصر المظلوم، يعني أعطته وأخذت بيده إلى ورقة بن نوفل إلى ابن عمها، فلما قص عليه قال والله ما أرى إلا أنك رسول هذه الأمة وإن قومك مخرجوك، يعني طاردينك رح يطردوك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم؟ قال نعم ورقة. وبالفعل وقع ما تعلمون أيها الأحبة. أمنا خديجة رضي الله عنها واسته بنفسها ومالها، قال إذ حرمني الناس، بل يقال في الأثر إنه كانت قد اشترت عبيد يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم ويحيطونه إن ذهب، يدعو الله وأنذر عشيرتك الأقربين، كانت يعني خير معين وخير سند. لماذا بيت في الجنة لأمنا خديجة رضي الله عنها؟ ولماذا وصف في الحديث بلا صخب ولا نصب، لا تعب ولا صراخ؟ يقال لأنها آمنت بهدوء وسلاسة، اقتنعت ومشت واتبعت رضي الله عنها، ففرح صلى الله عليه وسلم بموقفها، وفرح صلى الله عليه وسلم بإيمانها، فكان الإسلام قد جمع في شخصين لا ثالث لهما، محمد بن عبد الله وخديجة بنت خويلد رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك أخذت الدعوة تنتشر وتخرج من بيت خديجة رضي الله عنها. في بيت خديجة رزق الولد ولم يرزق من غيرها، كما قلت لكم الولد إلا إبراهيم من ماريا رضي الله عنها. فاطمة، أم كلثوم، زينب ورقية، الأربع بنات رضي الله تعالى عنهن رزقهن صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة. وإبراهيم قلنا من ماريا، يبقى عندنا القاسم وعبد الله. عبد الله قيل الطاهر وقول الكريم، أيهما؟ يقال يعني إن ولدين فقط، وتعلمون أن صغاره أطفاله الذكور ماتوا صغارا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا وقف العاص بن وائل ليشمت برسول الله صلى الله عليه وسلم وليقل له لقد بترك الله يا محمد، فلا ذرية ولا ذكر لك. فأنزل الله يواسي رسوله، يجبر خاطره، يعطيه الأمل. ودائما حسن الظن برب العالمين هو عنوان كيف تكون مع الله. فقال له إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك أي مبغضك هذا الوائل هو الأبتر. لليوم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، بل في كل بيت، بل في كل دولة، بل في كل قرية. ومن يذكر العاص بن وائل؟ لا أحد. من الذي بتر؟ العاص بن وائل. نقف بعدها مع مواقف حبه صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة بعد هذا الفاصل، انتظرونا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: منتجات وأجهزة سكايوورث المنزلية. سكايوورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
7: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
8: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799 364 41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، رضي الله عنكم، غفر الله لكم. وعبر أثير حياة نتحدث عن أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، الزوجة الأولى لرسول الله، تلك المرأة القرشية التي كانت من أسياد قريش، وكانت رائدة أعمال، وكانت حكيمة وحصيفة، وكان النساء يجتمعن حولها يأخذن برأيها يشاورنها، وكان لها نظرة ثاقبة في الرجال، حتى أنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحق أن يكون زوجا لها. تم ذاك بفضل الله وعقد القران، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الزوج والحبيب والغالي عندها، والنبي شهد لها رضي الله تعالى عنها بكل خير، بل قال عليه الصلاة والسلام: رزقت حبها، وقال مادحا: آمنت بي إذ كفر الناس، واستني بنفسها ومالها، صدقتني إذ كذبني الناس، وارزقت منها الذرية ولم أرزق من غيرها باستثناء إبراهيم كما أخبرتكم. ومدحها صلى الله عليه وسلم مرارا، مرة بأن بشرها بقصر لها ليس كالقصور، وقصر لا مثيل له في الجنة من قصب لا صخب ولا نصب، نتيجة دورها الرائد رضي الله عنها في إعانة الإسلام وحماية النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوف بجانبه والتسرية عنه والتخفيف عنه، ومد يد الأمل له والعون معه والذهاب معه والرحيل معه، وفتح بيتها رضي الله تعالى عنها لاستقبال من يؤمنون برسول الله، ومن يجتمعون برسول الله، ومن ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لأنها أنفقت الكثير من الأموال لتشتري العبيد يحرسون ويبعدون الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعت. رزق منها بأربعة من البنات رضوان الله تعالى عليهن جميعا، منهن فاطمة بنت محمد، تلك التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأمها خديجة: سيدات أهل الجنة أربعة، وخير نساء أهل الدنيا أربعة. وذكر منهن صلى الله عليه وسلم الأولى خديجة بنت خويلد، والثانية فاطمة بنت محمد، والثالثة آسيا بنت مزاحم زوج فرعون، والرابعة مريم ابنة عمران رضي الله تعالى عنهن جميعا وأرضاهن. بل ويأتي السلام من الله مباشرة على طريق جبريل لأمنا خديجة رضي الله عنها: إن الله يبلغها السلام. الله أكبر، الله أكبر. خديجة أيها الأحبة ما كان مثلها، كما يصف النبي صلى الله عليه وسلم حالها. بل يذكر يوما أن جثامة المزنية امرأة عجوز زارت أمنا عائشة، فلما علم النبي بقدومها استقبلها وأكرمها وأنزلها منزلها وأطعمها حتى غارت أمنا. قالت النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا، قالت عائشة رضي الله عنها: كل هذا الإقبال لعجوز، قال لقد كانت غالية وحبيبة لخديجة رضي الله تعالى عنها، ومن الإيمان حسن العهد، يعني أدير بالي عليها وأحفظها وأكرمها، هذا من الإيمان. فأكرمها إكرام زرع في قلب عائشة، مع أنها يعني ما, ما, ما, ما, ما كانت موجودة مع خديجة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج قط على خديجة، فغارت. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يذبح كان يرسل جزء مما يذبح لصديقات وحبيبات خديجة رضي الله تعالى عنها. بل عندما كان صلى الله عليه وسلم يسمع صوت هالة أخت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنهن جميعا، كان يشعر بشيء من الأسى والحزن، ويفرح لأن صوتها كان يشبه صوت خديجة رضي الله تعالى عنهن. هذا الحب أيها الأحبة، بيت فيه حب، بيت فيه المرأة تدافع عن زوجها، المرأة تعين زوجها، المرأة تكرم زوجها. اليوم نسمع قصص والله يشيب لها شعر الرأس لما تقول مرأة زوجي فقير وأنا الله معطيني ووسع علي، هل يجوز أن أعطي من مالي أو من زكاة مالي لزوجي الفقير؟ يعني هل ينبغي على المرأة أن تشوف زوجها يتمرمط ويتبهدل، مش لاقي يوكل ولا قادر يصرف ولا يدفع أقساط ولا يدفع أجرة عشان تقول بدي أساعده؟ هل هذا من الطيب؟ وهل هذا من علامات نجاح الزواج؟ لا والله، المرأة الطيبة لا تستشير، زوجي مزنوق بقدر أساعده؟ طبعا مش زوج عفوا بخبص وبلبص وبداخل الأمور، لا، زوج دخل في تجارة، دخل في مشروع فلان نصب عليه، ضاع ماله لسبب.

لعل الله يرزقني وإياك. مضاربة، أعطيه المال مضاربة، هو يبذل الجهد والربح بينك وبينه، ورأس المال مضمون مدام في ربح، وإن خسر الخسارة على الجميع، مضاربة. لكن بعض النساء اليوم يسجن زوجها ويهان زوجها ويمرمط في المحاكم، ولا يجد بنزين لسيارته ولا يجد ما يلبس، ومعها من المال الكثير لكن مخبيته، يقول لك ما بستاهل. ليش ما بستاهل؟ عمره ما أعطاني، عمره ما جاب لي. وماشي يعني معك حق من بعيد، لكن الأصل أن تكون المرأة عون لزوجها، سند لزوجها. وفي نساء لا والله همها فقط أن تكون مستغلة لزوجها، ما بتصدق الله، بتحب تحوش وتكوش وترسل لأهلها ولا كذا، وذهب قد ما تقدر تشتري، ومنهم بتحط وإلى آخره، وما معي ما معي، وبتحب هل من مزيد، ما في خرجية، ما في راتب، ما في دائم. يعني الأصل أن تكون العلاقة أجمل وأرقى. يجب على الزوج أن يكرم زوجته إكرام، يدلعها، يدللها، يدير باله عليها. هذا ما في ما في ما في اثنين بيختلفوا عليه. يعني لا يتصور أن يكون الرجل ربنا معطيه بخيل على أم عياله. حتى أحيانا البخل المعنوي، حتى بعض الناس يعني كلمة حلوة ما بعرف يحكيها، في بعض النساء تحب أن تعيش بالهم والغم والنكد، ولا لا تستقيم بنفسها ولا بشكلها، لا بتلبس ولا بتتعطر ولا بتتزوج ولا كذا، وطبخ خمس زاكي، وطول نهارها نايمة، وشغل مسلسلات وطلعات وقهوة وفيسبوك وسناب شات، ومضيع الزوج ومضيع الأولاد. في نساء لا والله، وهذا الأكثر ولله الحمد والمنة، الأكثر والأغلى في مجتمعاتنا النساء الراقيات الطيبات قريبات من أمنا خديجة وليس كأمنا خديجة. يعني على المرأة دائما أن تبذل جهدا أن تكون المعين والسند لزوجها، أن تسجل لحظات تاريخية جميلة. يعني أنا كثير مسمع باع الذهب عشان يبني، باع الذهب تدرس أولادها، مع أنه زوجها موجود لكن عارف وضعه، وعارف أنه زوجها طيب وكريم لكن لا يملك وما معه. اشترت سيارة، أنا كثير أصدقائي لي الله يبارك لك ويبارك للجميع، قال لي والله يعني بعد ما شاء الله الله أعطاها وكذا ورثت، والله اشترت لي سيارة اللي ب70,000 اللي ب50,000 حسب يعني أرزاقها، هي أرزاق من الله، سيارة ب5,000 أحسب سيارة بمليون عند هالشخص هذا. لكن في نساء طيبات تكرم زوجها، اشتري له ساعة بتدير بالها، يعني مش شرط لا رولكس ولا باتيك فيليب ولا أوميجا ولا برايتلينج ولا اي بي، لا مش شرط، يعني احيانا تيسوت والله مليح، سيكو كويس، سيتيزن مليح، يعني مشوها. فكما ينبغي على الرجل أن يهدي زوجته، أن يعتني بقلبها، أن يهتم بمشاعرها، أن لا يعني يضيق عليها في الحياة ويدلعها ويحترم وجودها ويثني على فعلها، كذلك ينبغي للمرأة أن تكون السند والعون والحبيب والمعين لزوجها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت أمنا خديجة رضي الله عنها قبيل هجرته ب3 سنوات حزن، وسمي كما يسمي أهل السير كثير منهم هذا العام الذي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، وأمنا خديجة رضي الله عنها سمي بعام الحزن. وفي بيت خديجة نزل جبرائيل وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال بعد ذلك أخذه إلى الحرم، مش بالمسجد، في البيت. ويقال إنه يقال في بيت أم هانة، ويقال أيضا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تم الإسراء والمعراج، الإسراء للمسجد الأقصى لفلسطين حفظها الله وأهلها، ثم بعد ذلك المعراج للسماء. خيرات كثيرة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا خديجة الكريمة الطيبة الصديقة الوفية الصالحة الحكيمة، يعني خير النساء، ما ظل بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام. لكن الرسالة اليوم، فحوى الخطاب اليوم، مقصد اليوم، كوني مثل خديجة، كوني السند، كوني العون، كوني الحبيبة، كوني الرفيقة، كوني أم العيال الطيبة، كوني المربية الصالحة، كوني إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. كوني هذه المرأة التي إن نظر إليها حمد الله وشكر الله ودعا الله لمن رباها ومن رزق. والله بعض الرجال لما يشوف زوجته والله يحمد الله على هاي النعمة. والله يا أخوان، والله إنه من أجمل نعم الدنيا أن ترزق بزوجة صالحة طيبة، زوجة تحبك، زوجة تخاف عليك، زوجة لقمتها الأكل، زوج البيت يكون بوجه نظيف، مش هوس نظافة لكن نظيف ومرتب ومعطر، والزوجة أنيقة وصالحة وطيبة. هاي نعم من نعم الله، خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. فاللي ربنا معطيه واحد فل أوبشن تبارك الله، 16 في واحد، يعني الأولاد حلوين وأنيقة في نفسها وفي كلامها.

وفي تعاملها، والله العظيم يصلي سجدتين شكر لله، يدعو الله، يدعو الله، يصلي ركعتين شكر لله في سجوده، والله ما من سجدة إلا وأدعو الله لزوجتي، ما من سجدة ما أذكر في يوم سجد سجدة إلا أدعو الله على عظيم نعمائه وأشكر على عظيم كرمه جل في علاه أن وهبني زوجة صالحة طيبة، أكلها زاكي، كلامها زاكي، تعاملها زاكي، هي نعمة من نعم الله عليك. أما واحد ربنا يعطيك زوجة طيبة وإنت تقوم تدمرها وتظلمها، لا ينبغي أن يكون هذا، لا ينبغي. اليوم في صور محزنة مؤلمة، تلاقي الله أعطاها البنت ما شاء الله بنت ناس طيبة من حسب ونسب ومال وجمال، بتلد عليها بعد 10 سنوات تقول عمرها 70 سنة وهي لسه 20. ليش؟ لأنه الزوج شيبها، وأعوذ بك من زوج يشيبني قبل المشيب، والله هذا من دعاءه صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يبارك في بناتنا، في أمهاتنا، في أخواتنا، في زوجاتنا، وأن يجعلهن صالحات طيبات مؤمنات قانتات. كريم السراوي، رياض أبو رياش، ومهندسنا الكبير المايسترو، الله يعطيكم ألف عافية، جزاكم الله كل خير. خالد رمز البزايع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

يا رب صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة، دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال، فحياكم الله، حيا الله كل من يتابع حياة في هذا التوقيت الرابع عصرا، موعد جديد لترويحة جديدة، يا رب يحمل في طياته هذا الوقت الخير والبركة لنا ولكم، حياكم الله.

أجمل وأروع التحيات لكل من يتابع حياة على 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لكل من يشاهدنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة. أسعد الله أوقاتكم دائما وأبدا معكم وعلى الهواء مباشرة في ترويحة اليوم. بداية أسبوع يا رب يكون سعيد، يا رب يكون فعلا فيه الخير لنا جميعا. سامحونا شويك على دقة الصوت من المصدر طبعا، يعني شوية هالوعكة الصحية، الرشحة في الصيف غير طبعا، إنها طعم مختلف تماما. فربنا يعافينا ويعافيكم جميعا ويحفظكم من كل أذى. تحياتنا لكم من فريق البرنامج بيصحبنا اليوم من خلف المكسر أبو ينال، الله يعطيك ألف عافية، تحية لك. ومن المتابعة والتفتيش الحبيب الغالي كريم الصراوي، الله يسعد مساك نعيما يا حبيب القلب. ومن تلفزيون حياة لصفحاتكم لحساباتكم المهكرة، وأي حساب بده يعمل بلوك نقول له عبد الرحمن أبو رياش موجود، لا تغلب حالك. تحية لكم وانس عبد الرحمن، ومن خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

طيب يا جماعة، أكيد فيسبوكيات متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت خلال ال 24-48 ساعة اللي مضت. من أبرزها أكيد حنحكي في الأشياء الإيجابية والأشياء اللي ممكن نأخذ منها دروس وعبر حتى نكون بإذن الله في قادم الأيام حالنا أفضل وأفضل إن شاء الله. بمسي على كل الأحبة كل الأصدقاء، والبداية مع فيديو تدهور تلك الناقلة للقمامة والنفايات. بعرفش شفتوا الفيديو ولا ما شفتوه، من الفيديوهات اللي فعلا بتحبس الأنفاس. وكان شخص في شرفة منزله أو على باب البيت ومعاه يعني أخرى، فتاة أخرى، وكان في ناقلة نفايات أجلكم الله جميعا نازل النزلة في إحدى المناطق طبعا في عمان، وأدى أنه تدهور هاي الناقلة وتدخل على هذا البيت، وطبعا صار في اصطدام بجدار البيت، وربنا سلم الناس جميعا. أسأل الله أن ربنا يسلمنا من كل أذى من كل ضرر، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: هادية قوي. ومتابعة لموضوع بتبلغ ولا ما بتبلغ عن مخالفات السير وعن طريق تطبيق سند. أول 48 ساعة من تفعيل هذه الخدمة من خلال تطبيق سند اللي هي الإبلاغ عن مخالفات السير عبر تطبيق سند، إدارة السير تحدثت عن استقبالها ل 1137 بلغ. أديش؟ 1137 بلغ. طبعا تنوعت بين ملاحظات مرورية وإغلاقات طرق واستفسارات واعتراضات. الموضوع مش مجرد فقط يعني انه بلغوا عن مخالفات، طبعا هو الغايه منها التبليغ عن المخالفات، لكن اداره السير حكت استقبلنا 1137 بلاغ تنوعت بين ملاحظات مروريه واغلاقات طرق واستفسارات واعتراضات.
1: يا دي الوكسه دي نفس الحادثه بتتعاد كل شويه.
0: مره واحد اتصل علي بيقول العوينيه، احنا مش عوينيه. لا الموضوع مش عوينيه، هي الموضوع انه هل فعلا الواحد بيلحق يبلغ. وانا يعني كنت بحكي مع واحد من الاصدقاء بقول له دير بالك لحد يطول تليفونه هسه يصورك عم بتخالف تاخذ هيك تقاطع بطريقه معينه. لا بقول يا ام اللي وراي بده يلحق يطول تليفونه ويفتح الكاميرا ويصورني ويبعث، ما بيلحقش. قلت له يا رجل الموضوع مش احنا ما بنخاف من التليفون، بنخاف من الله، الله يصلح الحال بس.

طبعا بعض الناس بتسألوا انه هل فعلا احنا اليوم بعد ما تم تركيب كاميرات لمراقبة الطرق لموضوع المخالفات المرورية وضبطها، هل فعلا تحسن اداء الناس او استخدامهم للطرقات؟ سنستخدم الطريق بشكل سليم او سنستخدم السيارات ونقودها بطريقة آمنة؟ بحب احكي لكم انه ارتفعت دقة المخالفات المرورية بحسب ادارة السير، وفق ادارة السير، ل 98.7% بعد إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحديثات التقنية على أجهزة تحليل المخالفات وإنشاء قاعدة متخصصة لتدقيقها قبل إدراجها في النظام الوطني. هذا الكلام بعطي مؤشر أنه فعلا زادت دقة المخالفات المرورية إلى 98.7%، نسبة ترى كثير كبيرة وممتازة ودقيقة. لكن يبقى السؤال اليوم، هل فعلا، أنا بسأل، مع تركيب هاي التقنيات كلها، هل اليوم المواطن بدأ يشعر أنه الطرق صارت أكثر أمانا، بلش يحس أنه الحوادث قلت؟ هذا سؤال مهم جدا في ظل هذه الأوضاع اللي بنعيشها. كانوا يقولوا هم اللي بيخاف ما يختشيش ولا ايش، مش عارف ايش، ناس بتخاف ما تختشيش. لا طبعا، احنا بنحكي عن قديش فعلا الواحد ممكن لانه بيخاف من موضوع المخالفة، يعني ممكن يكون هو سبب رادع لانه يعني يتوقف عن ارتكاب مخالفات السير. حفتح المجال بفيسبوكي وتعليق حول هذا الموضوع سريعا. هل فعلا تركيب الكاميرات المزودة بخدمات الذكاء الاصطناعي خفف من الحوادث، زاد من السلامة المرورية، نعم او لا، وكيف؟ 06516 4020 و06516 5020 06516 2060 و06516 2020. حزام الأمان صار الواحد رباني هيك مباشرة، أول ما يطلع في السيارة تلقائيا بتلاقيه المشكلة وين بتصير، أما تطلع من الجهة الثانية بتصير تقول هيك، لا هو من هون لازم هيك، ترى أنت واللي جنبك مقابلين يا ناس تخالفت من الجنبها، شو هي المشكلة من الجنبك بالضبط؟ صحيح، وإذا كانت المدام تستريش تقول لها البس الحزام، الله يصلح الحال. يلا مباشرة حفتح المجال لاتصالاتكم. هل فعلا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في موضوع الكاميرات، كاميرات اللي الموجودة في الطرقات، ساهمت في خفض الحوادث، في رفع الأمن في استخدام الطرق؟ حاب أسمع مشاركاتكم.

إذن على أرقام التواصل معنا 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020. هل بتحسوا فعلا أنه تركيب هذه الكاميرات خفف من الحوادث، خفف من الناس اللي ممكن تخالف الطرق أو تستخدم الطرق بطريقة غير صحيحة؟ بحب أسمع رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع. فعلا هل الواحد صار عن جد يعني خلاص ينضبط بقواعد السير بوجود الكاميرات وتحديدا تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذه الكاميرات؟

0: نفسي في مدفن.
1: عيسى بيقول هل يعني يجب أن يكون السؤال هل التزم السائقون بالمشي على الطريق لأنه الطريق دائما أمام لو كانت مليئة بالإيش؟ لا لا لا لا لا الله يحفظنا ويرعانا جميعا من كل أذى. يقول لو كانت مليئة بالمتفجرات والألغام والحفر إذا مشينا على مهل والتزمنا بالقواعد سنصل سالمين. أما دائما الحق على مين؟ على السعر؟ شو دخل السعر؟ طيب على كل حال احنا بنقول مساء الخير لجميع اصدقائنا واحبائنا. بالتاكيد يعني اليوم انا بنطلع على نسبه دقه المخالفات اللي بتوصل لهي الدرجه اللي حكينا عنها اليوم. بنوصل لمرحله بنقول الاصل يكون اكثر حذرا في استخدام الطريق ونحافظ على سلامتنا وامننا. وفي ظل هذه الظروف اكيد اسمحوا لي انا اتقدم بالتعازي لذوي الاربع خريجين اللي كانوا يعني يوم الخميس الحادث فعلا كان مؤسف ومؤلم ومحزن. واسال الله ان ربنا يرحمهم برحمته ويحفظ الاهل ويصبرهم في ذاك المصاب العظيم. قديش سبحان الله الواحد كان يستنى ابنه شباب خدمة العالم اللي كانوا فعلا طلعنا على صاروا خمسة الله يا رب يرحمهم ويحسن إليهم. قديش انتشرت صورهم قديش كانوا أهلهم بيستنوا بهاي اللحظة لكن مشيئة الله فوق كل شيء. أسأل الله أن ربنا يرحمهم يجعل مثواهم الجنة ويصبر أهلهم وذويهم. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: كثير مر.
1: سبحان الله، في مواقف معينة تسجل لبعض الناس، وهاي المواقف تبقى محفورة في الذاكرة، حتى لو كان الإنسان صاحب حاجة، أحيانا يقدم شيء معين يرى من خلاله أثر كبير جدا على إسعاد الآخرين. بجوز بالعادة ما فينا حدا بيقترض الخبز مثلا، ما حدا بدي بيشتري خبز بالدين، إلا أنه في بعض الأماكن موجود هذا الكلام. في فيديو انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لصاحب مخبز قام بحرق دفتر الديون عن عدد من الناس، وأعلن إسقاط ما عليهم لوجه الله تعالى. عم نحكي عن دين تقريبا المبلغ قديش؟ خلنا أنا وياكم والله نشوف هذا الفيديو، نتابع أنا وياكم هذا الفيديو قديش فعلا أشخاص معينين يعني بيشتروا هذا الخبز بالدين. نتابع أنا وياكم هذا الفيديو كيف قام صاحب هذا المخبز بإحراق دفتر الديون داخل الفرن بمشهد طبعا قال لوجه الله تعالى. نتابع أنا وياكم هذا الفيديو.
2: أنا مسامح جميع الناس بالديون اللي عليهم من هذا اليوم ونهاية
3: المبلغ الصحيح، مجموع المبلغ
2: تقريبا 3665 أو 75، هاي الدفتر بالفرن. أنا مسامح جميع الناس بالديون اللي عليهم من هذا اليوم ونهاية
3: المبلغ الصحيح، مجموع المبلغ
2: تقريبا 3665 أو 75، هاي الدفتر بالفرن.
1: طبعا في عدة دول وفي عدد من الدول بيكون في حملات لهذا الأمر. بتتذكروا من فترة كان في الأردن هذا الكلام موجود، لكن في فلسطين تحديدا عم نحكي عن حوالي 53 مليون شيكل تم المسامحة فيها. الصحفي علاء الرماوي بتتذكروا أكثر من ضير معنا عبر تلفزيون حياة وعبر يعني برامجنا، قال عن هذه الحملة أنه كثير من الناس اليوم عم بيقدموا هذا الأمر لوجه الله تعالى حتى يخففوا عن الناس، لأنه بتعرفوا ما بين حرب وضنك وحصار وظروف صعبة جدا. يعني بلغ إجمال المسامحات كما كتب ونشر الصحفي علاء الرماوي 53 مليون شيكل، وهذا طبعا الرقم بيعطي مؤشر كثير كبير. وهي الشباب بيأكدوا أنه كمان ارتفع المبلغ أكثر وأكثر ليصل ل 56 مليون شيكل، يعني حوالي 13 مليون دينار أو أكثر من 13 مليون دينار أردني، يعني أكثر من 18 مليون دولار. بنحكي عن أرقام، والموضوع قائم على فكرة أنه أنا بدي أسامح الناس لوجه الله تعالى. وقديش وقديش من الناس فعلا ضاقت فيها السبل، ضاقت فيها الظروف، صعبت عليهم الحال بالذات في ظل الظروف اللي بيعيشوها أهلنا في فلسطين. أسأل الله أنه ربنا يتقبل من كل من يسامح الآخرين. احنا في ديننا فنظرة إلى ميسرة، فما بالكم بمن يسامح. وأسأل الله أن يسامح كل من سامح إنسان في دينه أو في ذمة مترتبة عليه. الله يا ربي يهدي البال ويقضي عنا جميعا ديوننا. اللهم آمين يا رب العالمين.

ما أجمل عمل الخير وما أجمل أن يكون عمل الخير عن الوالدين. وسبحان الله أحيانا بعض الناس بيكون نفسها أنها تعمل عن والدها أو والدتها شيء معين، كأن تبني مسجد مثلا أو أنها تعملها بئر وغيرها من التفاصيل اللي سبحان الله بنشوف قديش في ناس حريصة عليها. بحسب يعني مواقع التواصل الاجتماعي انتشر صورة لمصلى نورة، هيك الاسم، شخص كان نفسه يبني مسجد لوالدته، ما كان عنده إمكانية أنه يبني هذا المسجد لوالدته، فقام باستئجار محل تجاري ويعني كتابة مصلى عليه، وطبعا هيك ثبت على هذا المصلى عبارة مصلى نورة رحمة عن والدته الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. وطبعا يعني فكرة جميلة جدا، قديش الواحد سبحان الله بيقول نفسه أنه يقدم شيء عن والده أو والدته أو عمن توفاهم الله، حتى يكون هذا المصلى عبارة عن مكان مفتوح أمام العابرين أمام الناس اللي في السوق. أنا بشكرك طبعا أنك طلعت منها ورجعت ورحته، مش مسامحك ماشي أنت ولا محمود. على كل حال يعني أكيد بنقول الله يا ربي يتقبل منه إن شاء الله، ويعني ربي يرحم والدته ويجعل مثواها الجنة. هاي الفكرة أو الصورة قديش فيها رسالة فعلا، أنه لا تعجز أن تفعل أو أن تقدم الخير لوالديك شو ما كان، حتى لو كان الخير صغير أو أنت بتشوفه صغير، لكن عند الله هو عظيم إن شاء الله.

0: طيب يا جماعة، تعقيبا على نشري لصورة أو لصور أني أنا أخذ دورة بالأكاديمية الملكية لفنون الطهي وموضوع الشوكولاتة، الشباب البرنامج أو فريق البرنامج فريق العمل حابين يقدموا أغنية إهداء لكم جميعا، فبعرفش يعني شو محضرين للشباب، مفاجأة مش كثير بعرفش يعني. وزع شوكولاتة وطعمينة،
1: شوكولاتة وطعمينة، وزع شوكولاتة وطعمينة،
0: بس من أجل الكمال لأنه والله شوكولاتة زاكية.

0: ده كان سحابة سودة بهبابة كان مكمل المكان كلام.
1: يعني في أشياء الواحد بيقدر يحكي عنها وفي أشياء عن جد ما بيقدر يحكي عنها. بس هيك لفتة سريعة بطلع على فيديو قبل ساعتين ثلاث لأحد الأسرى المحررين من قطاع غزة. طبعا تم تحريره بعد أحداث 7 أكتوبر. يجلس هذا الأسير معروف طبعا في إحدى المجالس وبجانبه شخص مرموق سياسي وتحدث عن الضرار 7 أكتوبر. أنا بقول بينه وبين حالي بقول سبحان الله لو أن هذا الشخص لم يكن هناك 7 أكتوبر أو ما حصل ما حصل الشيء في 7 أكتوبر، هل سيخرج هذا الأسير من الأسر إلا بمشيئة الله؟ لكن أمام هذا وذاك لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تآمر على أهلنا في غزة وكل من تواطأ مع العدو الصهيوني وكل من يطبل ويزمر وما زال ينعق بأصوات الاحتلال وأصوات الصهاينة أينما كانوا في هذا العالم. والمؤلم جدا جدا لما أنت يعني سبحان الله بتكون ثمرة لشيء معين. كانوا يقولوا زمان الإنسان أو الحر ما بيعض الإيد اللي مدت له، هي في عبارة أخرى بس بقدرش أحكيها على الهواء. على كل حال إحنا بنقول أسأل الله أن ينصر أهلنا في غزة العزة وأن يفرج همهم وأن يحفظ على أهلنا في فلسطين أمنهم وسلامهم واستقرارهم. ما زال الكيان الإسرائيلي يعني يقصف يستهدف والشهداء يرتقوا عند الله، شهداء ومصابون بقصف سيارة في حيتل الهوى غربي مدينة غزة، وأكيد صور فيديوهات تأتي من هناك والمشاهد. ما زال هناك من يزف شهيدا في قطاع غزة وما زال هناك دماء تنزف في قطاع غزة، ونسأل الله أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: والله الوضع صعب داخل قطاع غزة، الوضع كارثي وأكثر من ما
1: الوضع صعب كان وما زال الوضع صعب في قطاع غزة. فوزارة الصحة هناك تتحدث عن توقف عدد من المولدات الكهربائية في المستشفيات بسبب عدم توفر الزيوت والوقود وقطع الغيار. الموضوع مش مقترن فقط بشهداء ولا مقترن بإصابات وجرحى، بل يقترن أكثر بتضييق وحالة لا يعلم بها إلا الله في غزة. رح أضل أحكي، ما رح أسكت، رح أضل أذكركم وأقولكم في إلنا أهل في غزة، إلنا أهل في كل مكان يعانوا، ويجب أن نتذكرهم ويجب أن نقدم لهم ما نستطيع. على الله سبحانه وتعالى أن لا يكتبنا من المتخاذلين، لأنه فكرة أن تكتب من المتخاذلين أو تكتب من المتآمرين أو تستبدل في هذا الزمن والله صعبة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسأل الله أن لا يستبدلنا وأن يعيننا على نصرة أهلنا وإخواننا. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: يحويك الصوت.
1: طيب يا جماعة، يعني حتى في الضفة الغربية الوضع مش سهل، لا سيما أن هناك حالة وحملات من الاعتقالات. قوات الاحتلال اعتقلت طفل أو طفلين، ماجد عبد الفتاح عمره 15 سنة وأحمد شوكي عمره 14 سنة في بيت لحم، تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال. لا طفل ولا كبير، لا مرأة ولا صغير، لم يبقى أحد إلا وتم إيذاؤه من هذا المحتل. أكثر من 200 مستوطن من قطعان المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى اليوم، هي صاروا أكثر من 300 طبعا، اقتحامات تزداد أكثر وأكثر بما يسمى أو تزامنا مع ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي الأعياد اليهودية، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كنا نقول من الأقصى إلا أنت، ومن القدس إلا أنت، وسنبقى نردد من للأقصى إلا أنتم.

طيب يا جماعة بنكمل معكم بفيسبوكياتنا والمواضيع المرتبطة أيضا بهذه الفيسبوكيات لكل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ومن منا لا يستخدم هذه المواقع. بحب أحكي لكم عن دراسة من خلال يعني إحدى الجامعات، هما جامعتين في الولايات المتحدة الأمريكية، تحدثت هذه الدراسة عن ارتباط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالاكتئاب. طبعا قد يرى البعض الكلام اللي بحكي فيه في مبالغة، لكن أي حدا فيكم بيستخدم السوشيال ميديا يشعر في لحظة من اللحظات بعدم الرضا، عدم القناعة في الذات. طلع حالك، طب أنا ليش ما أسافر زي ما فلان بيسافر؟ طب أنا ليش ما ألبس زي ما فلان بتلبس؟ طب أنا ليه ما أكل زي ما فلان بيأكل؟ للأسف كل هاي التفاصيل إذا ما اجتمعت فإنها تشكل حالة من الاكتئاب على كل من يتابع هذه المواقع. 2.5 ساعة يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي كفيلة أن تدخل هذا الشخص الذي يستخدم هذه المواقع بالاكتئاب وترتبط بشكل كبير. طبعا إذا إجيت تقارن على كل الصعود سواء كان بالمهنية أو التعليم أو حتى الأنشطة اللي بيقوم فيها الآخرين، كل هذا الكلام أو يقوم فيها الآخرون، كل هذا الكلام بشكل عند الشخص المتابع لهذه المواقع للأسف حالة من الاكتئاب. شاركوني بالتعليق على هذا الفيديو، هل فعلا أنتم من الناس اللي بتضايقوا؟ إحنا للأسف ما بنشعر بهذا الانزعاج آنيا، وإنما بعد فترة بتحس طب أنا فاشل، طب أنا ما عندي إمكانيات، طب أنا ما بقدر أصير زي فلان أو علنتان. هذا للأسف بشكل عند الشخص اكتئاب ذاتي، فالحذر، كل الحذر. شاركوني بالتعليقات قد إيه الوقت اللي بتستخدموه على السوشيال ميديا، وهل فعلا بتشعروا بهذا الشعور، نعم أو لا؟ أنا بقول ليش أبو ينال وكريم من الصبح مكتئبين؟ بقولك مبارح مستهلكين أكثر من 3 ساعات على السوشيال ميديا. كم ساعة؟ 3.5 ساعة كريم، 35 ساعة باليوم. والله حرام عليك يا كريم، ضيع عمرك، الله يهديك ويصلح حالك. بس

0: مين بتوقع متى ينتهي العالم؟ متى تكون نهاية هذا العالم؟ لا لا لا، الله يا رب يلطف فينا. أنا ما بقول إنه يا جماعة توقعوا أو تحدثوا عن نهاية العالم، ترى هذا الكلام مش جديد، من زمان زمان زمان زمان، وتحديدا في سنة 64 أحد الأشخاص نشر في إحدى الصحف توقع لنهاية العالم ب 13 نوفمبر 2026. ما تخافوش ما تخافوش ما تترعبوش، طبعا كله بيد الله. هذا الشخص لما انتشر طبعا أو نشر هذا المقال كان هو عم بيقوم بدراسة رياضية، يعني رياضيات، حسبة رياضيات، وهو عالم فيزياء طبعا. قدم فيها فكرة النمو السكاني، إن النمو السكاني في هذا التاريخ اللي هو 13/11/2026 راح يكون نهاية العالم بحسب ما قال، والسبب هو نمو السكان بحجم أكبر بكثير من موارد العالم، فبالتالي سينفجر العالم عن بكرة أبيه، وبالتالي ينتهي هذا العالم. من ذاك التاريخ وقد دق ناقوس الخطر في موضوع نظموها، فطلعت شعارات زي نظمناها وزبطت، زي إيش هو كانوا يقولوا، في كثير شعارات بلاش أحكيها على هو، خلي على الخاص. على كل حال شاركوني بالتعليقات، هل عمرك خفت إن والله ينتهي هذا العالم؟ نبي أنا بقول يا رب. أسأل الله أن يصلح الحال. قديش التاريخ؟ 13/11/2026. ما تقول أبو حلقة حكى، أنا ماليش دخل، هو اللي كتب هذا الزلمة بال 64 وكله بيد الله.
1: أفضل يحلو بالأمان وحياة أزمل.
0: قربت قربت، ترى هو ناشر المقال ب 29/11/64، تخيل متى؟ شو بتقول أبو هلال؟ ولك يا أبي لسه مطول. الله يحسن ختامنا جميعا يا الله.

0: هنطلع أنا وياكم لفاصل بعده نواصل إن شاء الله في ترويحتنا لهذا اليوم. تكرما ابقوا بالقرب من حياة.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: جامعة عمان العربية.
4: باور بانك جيليكو. مطعم الحمصالي

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: بيكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدكتور

0: الآن الأردن.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-100-59-11.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات في زيارة يلتقي خلالها رئيس دولة الإمارات. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. الأردن يؤكد التزامه السياسي للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هيئة الخدمة والإدارة العامة فيما يجري تداوله حول وجود تعديلات مرتقبة على المكافأة والحوافز لموظفي القطاع العام. إدارة مكافحة المخدرات تتعامل خلال الأسبوع السابع من حملتها المشددة ضد مادة الكريستال مع 142 قضية في مختلف محافظات المملكة، بينها 44 قضية تجار وترويج و98 قضية تعاطٍ. وأخيرا الرئيس الأمريكي ترامب يؤكد أن طهران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن، لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا حسب وصفه. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

حياكم الله، ما زلنا معكم على هوا مباشرة عبر حياتي اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا كل من يتابع حياتي اف ام وكل من انضم لنا على السماع ليواصل معنا مشوار ترويحة. الناس اللي روحت على الخمسة الله يعطيكم ألف عافية. اليوم الأحد ديروا بالكم لسه أسبوع بأوله والجايكم كتل على الطريق. الله يهونها. لا إن شاء الله خير، كل أيامنا خير، عجبا لأمر المؤمن، والله إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالحمد لله في كل أحوالنا وكل ظروفنا، الحمد لله. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

أجمل وأروع التحيات بالتأكيد لأستاذنا الحبيب الأستاذ المدير العام. أكيد بتفقد أحوال الرعية في هذه الساعات وهذه اللحظات. الحمد لله الرعية بخير وربنا يهدي البال ويسر الأمور. تحية لكم أبو عمر ولجميع الإدارات على كل المستويات على رأسي والله. ربي يسعد مساك.

طيب تحية من القلب للقلب، وبالتأكيد هي تهنئة بزفاف الميمون. الحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يبارك لك أخي الحبيب عبد الرحمن خالد الحويطات زفافك الميمون، وطبعا كان قبل أسبوع من الآن. أسأل الله أن يبارك لكم وعليكم وأن يجمع بينكم في خير وعلى خير. عبد الرحمن خالد الحويطات وجنين موفق جمعة بشير، ألف ألف مبارك لكم. أسأل الله أن يتمم عليكم الأفراح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأسرة الطيبة. عبود الحبيب ألف ألف مبارك إن شاء الله.

قبل ما انتقل لموضوع حلقتنا لليوم، هيك في فيسبوكية زغنونة حبينا نحكي عنها سريعا. هذه الفيسبوكية مرتبطة بأن الآباء قد يتسببوا بالضغوط للأمهات أكثر من الأبناء. هل فعلا هذا الكلام حقيقة؟ أحد الأبحاث أشار إلى أنه بعض الأمهات يشعرن بضغط أكبر بسبب ضعف دعم الشريك. أحكيها بالعربي يعني بوقفش معها لا للزنقة ولا عثرات الزمن، يعني بس جاي يأكل ويشرب وينام. إيش يا أباء؟ طبعا أنا بحكي عن حالي قسما بالله. إيش يا أباء؟ بدنا ياكل وتعملوش ضغوطات على الأمهات. يعني هاي الدراسة بتشير نتائجها أنه التواصل الجيد، تقاسم المسؤوليات والأدوار بين الزوجين يساعد في التخفيف من أعباء والضغوطات الأسرية. الأمهات يشكين من أنه الأزواج بسبب ضغوطات أكثر من الأبناء. Agree or disagree، توافقوا أو لا توافقوا؟ شاركوني بالتعليق على هذا الفيديو. وبدي الآن الأمهات يمنشنوا أزواجهم، هل فعلا بيساندوكوا بوقفوا معكوا بيساعدوكوا بيخففوا عنكوا أعباء البيت، تعليم أو دراسة أو أو أو أو والعكس صحيح؟ هل أنت الأب اللي ما شاء الله عنك الله يحميك حنين تنهارك تساعد وبتدرس أولادك؟ منشنوا للأباء والأمهات. يلا ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل. أنا بقولها مكفين الشغل برا، وانتو الشغل جوا، في من الحكي ولا مش من الحكي؟ وبين شو انت جوا برا ولا بس برا؟ أنا والله بس برا. شو يا أباء؟

0: ابو ينال بيقولوا هم رجال يكفوا شر شرهم هيك هيك انا سمعت انا مش حكي اللي انت حكيته عشان احافظ على سلامه اسرتك يا ابو ينال. هو بيقولوا هم رجال يكفون شرهم والحياه بتكون هيك حكى هو وللعكس ايش كريم. يلا مباشر هفتح المجال للتواصل معكم مستمعين الكرام وافتح المجال لاتصالاتكم. هل أنت ذاك الأب الذي يقف على حاجة أبنائه داخل البيت وخارجه ولا فقط خارج البيت؟ يعني كثير من الآباء بقول لك يا أخي والله مشغول بطلع من الصبح بروح آخر النهار، متى بدي أدرس ومتى بدي أساعد في البيت متى يعني. والعكس صحيح، بعض الآباء سبحان الله بتلاقيه الله يبارك له إيده بإيد زوجته ما بيسوي شغل بالبيت إلا هو ما شاء الله، إذا شطفت بقشط، إذا جلت بشطف الجلي، إذا غسلت بنشف وبنشر. يا أخي نفسي أعرف هاي الكومبينيشن التوليفة الخرافية اللي أنا بتمنى أنه بصراحة نوصلها. أبدأ معكم مستمعين الكرام، أنتوا من الرجال طبعا أحب أسمع الستات كذلك، هنخصص رقمين للرجال رقمين للنساء. رقمين الرجال 06516 4020 06516 5020، أما أرقام الستات 06516 2060 و 06516 2020. خذوا راحتكم. أبو أسامة يسعد هالمساء. يا حياك الله، كيف الحال؟
1: الله سعيد الحمد لله.
0: بدنا نسمع صوت الله يسعدك في الدنيا والآخرة يا رب.
1: شو المطلوب منك أخوي محمد؟
0: أنا بدي منك أشوف هل أنت من الرجال اللي بيساعد بالبيت ولا آكل شارب نايم؟
1: والله هن بدي نجلي ونغسل صح ونشطب.
0: تساعد بالتعليم، تساعد بالتعليم، توقف معاهم تعينهم.
1: أنا ولا بصيب حاجة، أنا مالك.
0: أنت ماكل شارب نايم؟
1: نعم.
0: حيو سامي، طب تعال صف جنبي، تعال تعقعد جنبي. تعال
1: أنا جنبك والله جنبك.
0: تعال جنبي.
1: والله يا أخوي محمد في هجمة علينا، يعني النساء ظل بس تخطب الجمعة، بس تطلع على المنبر تخطب. أيوة. الجمعة
0: يا سيدي ليش ما يعني تخطب؟ خليها تخطب.
1: أقسم بالله أنا من رأيي الزلم اللي بتساعد مرته مش مظبوط.
0: إيه
1: أنا رأيي بحتفظ
0: أبو أسامة.
1: نعم.
0: خيركم خيركم لأهله. اسمع أبو سامة، قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله.
1: نعم خيركم بالطاعة،
0: وأنا خيركم لأهلي.
1: نعم، أما أن أخذ دورها أجلي وأشطف يا زلم مستحيل.
0: خلص وجهت نظرت. أبو سامة أنت فوق ولا تحت؟
1: أنا في الجلاب. في
0: فوق يعني فوق. دير بالك الله يحميك.
1: سلام عليكم.
0: الله يحفظك يا رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أتحفظ عن كل كلمة قالها أو على كل كلمة قالها أخي الحبيب أبو أسامة، وأقول كلامه مسؤول عنه لحاله، أنا ماليش دخل. أبو مالك الله يسعد مساك.
2: الله يسعدك سيدي.
0: أول شيء بيض الله وجهك أبو مالك.
2: الله يسعدك
0: سيدي. يعني أنت رجل المواقف الصعبة والأخي الحبيب وقت السند وقت الله الشدة والله.
2: الله يسعدك.
0: الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك. تفضل أبو مالك.
2: الله يخليك. يسعدك سيدي. والله شوف أقول لك شغلة، أنا بالنسبة لي ألو
0: شكلك بتلاهف من الجلي، شو مالك أبو مالك؟
2: والله أنا مش شغلة في جلي، المسكينة اللي عندي منيح منها اللي بتشوفني. والله العظيم يعني ما فيش، هي يوم الجمعة بتشوفني من الساعة 3 للساعة 10 بليل بس،
0: باقي الأيام في الشغل.
2: والله
0: أكل شارب نايم بالبيت
2: والفند. لا هسه شوف. الغداء بتغدى في المحل.
0: الله يجزيك الخير.
2: في البيت بتعشى في الدار.
0: الله يفتح عليك. الله يفتح عليك.
2: الحمد لله رب العالمين. ابو عبد الله وبعدين والله الله يعينهم. والله اقول لك شغله، قسما بالله انهم بيتعبوا في كل شيء. والله
0: طبعا طبعا.
2: والله بيتعبوا في كل شيء. والله بيتعبوا.
0: الله يحميك ويرعاك ابو مالك، تحيه لك يا حبيبنا. شكرا ابو مالك. تقعد جنبي. هاي ابو مالك سنة ثلاث، كنا ثلاثه على النبعه، وبقول لك كنا سته على النبعه. طيب سنة ثلاثه على النبعه. على كل حال لحد هلا كلهم من جماعه الله يغفر لهم ويهديهم ما بيساعدوا. بحب اسمع صوت اخواتنا في الموضوع. هل فعلا اليوم يعني الرجل يجب ان يتشارك هذه الاشياء؟ يعني هل ممكن الرجل يساعد بالذات الرجل اللي معه وقت في النهار، يعني مثلا روح بدري كذا، ولا بقى لا لازم يقعد معزز مكرم يأكل يشرب وينام، لازم ما يساعد لا بتعليم ولا بشغل بالبيت ولا إشي، بالذات في الحالات اللي فيها الزوجة تعمل والزوج يعمل. هنا بعرفش، بحب أسمع رأيكم بالموضوع، بحبش أنا أعبر عن رأيي. عامر بيقول مش عيب نساعد في شغل البيت، شو راح ينقص منك ولا إشي. أنا بعتبر اللي ما بيساعد هو اللي مش مزبوط، الأصل الواحد يساعد زوجته. تحية لك يا عامر. عيسى بيقول أنا مع أبو أسامة، والدليل إنه حكيت لمرتي تترك لي بس تنظيف الحمامات والمجلة والشطف. الله يهدبها لك يا عيسى، بارك الله فيك. أخي هاني أسعد الله مساك، تحية لك أخي هاني.
3: الله يسعدك أبو حلق، كيف حالك؟
0: الله يحميك ويرعاك، الحمد لله رب العالمين.
3: بس بدي كلمتين على السريع. الله سبحانه وتعالى بقول لك ارحم من في الأرض
0: يرحمكم من في السماء. لا شك طبعا طبعا.
3: وما بالك لما ترحم أهل بيتك.
0: يا سلام. لا احنا ما مش عم نحكي عن الرحمة بقدر ما إنه هل هاني اليوم أبنى. هل هاني اليوم بيساعد في البيت؟
3: والله إذا فاضي بساعد.
0: بالتدريس؟
3: لما تكون زوجتك مثلا
0: عاملة
3: بساعد خاص من عنك.
0: صحيح صحيح، بدك تخفف جزء من عباء البيت. طيب بشكل عام في ظل الظروف في الوقت الحالي بتساعد الحمد لله رب العالمين قائم معهم بالبيت؟
3: والله بساعد، وأنا اللي بحب أساعد.
0: الله يبارك لك، أسأل الله أن يتقبل منك ويبارك لك. شكرا لك أخوي هاني، شكرا لك يا حبيبي، بارك الله فيك، تحية. أسعدك الله، كل الشكر لأخي هاني. وبرجع بأكد يا جماعة، والله لا ينتقص من قدر الرجل إذا بيساعد أهل بيته. بالعكس، أنت مش رايح تشتغل عند الناس، أنت بتشتغل في بيتك مع أهلك مع زوجتك مع أبنائك. مين قال هذا الكلام؟ يعني موضوع التدريس على الأقل السنين بتقول مش عيب، لو على الأقل تدريس الأولاد. والله لا تدريس، والله الله يهدينا ويصلحها. هو ينال شو؟ أبو يقول الحمد لله ما فجلي من مرة إلا بمي سخنة. عشان هيك ما شاء الله يديك دام النعمات، الله يبارك لك. أخوي محمد يسعد مساك.
4: يسعد مساك دكتور محمد، كيف حالك سيدي؟
0: الله يحميك ويرعاك.
4: الله يسعد مساك انت والساده المستمعين والمشاهدين.
0: الله يبارك لك.
4: يعني كما قال صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله على سيدنا محمد،
4: خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي.
0: نعم.
4: بالنسبه لموضوع المساعده في البيت، هسه كل شخص يعني سواء الزوج او الزوجه عليهم واجبات وحقوق.
0: صحيح.
4: الزوج عليه يشتغل خارج البيت، والزوج اذا كانت مش عامله برضو عليها يعني خلينا نحكي البيت والشطف والجري والغسيل والامور هاي. ولكن بالنسبه لموضوع التدريس، انا كنفسي انا مثلا انا جامعي وزوجتي توجيهي، بالنسبه لموضوع التدريس يعني انا اقوى من زوجتي بموضوع التدريس. جميل. خاصه في ماده الرياضيات.
0: نعم. الانجليزي مثلا. نعم نعم،
4: هاي الامور ما تعرف فيها زوجي، فانا درست الحمد لله الاولاد سابقا. طبعا هسه انا عمري 52 سنه متقاعد حاليا.
0: ما شاء الله.
4: يعني بتذكر ابني الحمد لله خلص تجريد حقي سنة من جامعه، تخرج اي اي
0: ما شاء الله،
4: AI ذكاء اصطناعي من الجامعة معروف. الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
4: وانا برأس أستاذ رياضيات والإنجليزي.
0: تبارك الله.
4: وبنتي ثالثة ياسة بالجامعة تخصص رياضيات، برضو كما قلت أدرسها أنا وهي صغيرة والحمد جميل. لله رب العالمين.
0: جميل جميل. يعني إذا تقاسموا الأدوار هذا مش عيب ولا خطأ، بالعكس.
4: لا حسب بالنسبة لموضوع الشغل في البيت، الجانب شطف طبعا صعب جدا على الرجال، بس أنا بالنسبة لي مثلا عندي ساحة خارجية.
0: نعم.
4: من مبدأ المحافظة على عيلتي وعلى أولادي. ما في عيب. انا مثلا
0: انت بتشتغل برا ما في مشكله. صحيح. الله يبارك لك، الله يحفظك ويرعاك. اشكرك يا حبيبنا اخوي محمد، شكرا شكرا جزيلا لك، ربي يبارك لك، تحيه لك. ميساء بتقول لا مو شرط زوجي حداد وبروح تعبان، يعني مو شرط يساعدني، ممكن يصلح الاشياء الخربانه بكفي تعبه برا البيت. والله شوف الموضوع متبادل، قد ترى بعض الزوجات انه لا لازم يساعدها ووقف معها، بعض الزوجات تقول والله الله يعينه على وقته ووقفته برا وكذا. ومش اهم، نسمع رايك. الو،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أم شهم.
5: يعطيكم العافية.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك.
5: بنحكي أنه إشي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يساعد أهل بيته، ما نعم. كان يعني كان يصلح ثوبه، كان
0: وهو سيد الخلق صلى الله عليه
5: أيوة
0: وآله وسلم.
5: أيوة بالضبط، هو قدوتنا.
0: نعم.
5: يعني
0: هو كان قائد الدولة. نعم، وكل المسؤوليات. نعم. على نعم نعم عليه صلى الله عليه وسلم.
5: قدوتنا يعني، بالعكس احنا لازم نقتدي في الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الاشي ما بن يعني ما بنتقص من قيمة الرجل
0: تماما.
5: بعدين الموضوع يعني انه هو يعني الموضوع انه نسبي، يعني مش انه مفروض تساعد وهيك، لا، لما تكون الزوجة يعني هي عليها مسؤوليات ليل نهار 24 ساعة، ما في اجازة، ما في راحة، حتى لو مريضة بدها يعني
0: نعم.
5: بدها
0: نعم.
5: مسؤولياتها تجاه اولادها تجاه بيتها.
0: صحيح.
5: تجاه زوجها.
0: صحيح.
5: تقدمها يعني، فهو المفروض انه يشوف الوضع انا لازم اساعد بساعد، يعني مش غلط.
0: طب هو برضو كمان حسب طبيعة عمل الرجل ولا لا؟ يعني بعض الازواج يعني فعلا دوامه طويل متعب شاق، بيروح على البيت بكون زي الشريطة من الشغل، فهذا شو بده يساعد؟ هذا بده حدا يساعده لما يروح على الدار.
5: بيكفي نفسي انه مثلا يصلح الاشياء اللي عم تخرب بالبيت هاي، مثلا زي ما حكت الاخت قبل شوي. انه يعني هذا لازم.
0: جميل، اشكرك يا ام شهم، اسال الله ان ربنا يحفظكم ويرعاكم ويبارك في بيوتكم جميعا. الله يبارك لك.
5: امين.
0: شكرا لك يا ام شهم، شكرا، بارك الله فيك. الى طاهر. وعليكم السلام ورحمه الله.
6: اخوي طاهر، السلام عليكم.
0: حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك ويرعاك.
6: بس انا بدي اسال سؤال، شو فيها بالسؤال اللي بتحكوا فيه انه المره تساعد الزلمه بشغل البيت؟ هي انا زوجتي بتساعدني بشغل البيت.
0: يا سلام، قلبك حنين يا طاهر. بقولك شو فيها المرأة تساعدني بشغل البيت؟ الله يبارك لها. يا اخوي طاهر، يا اخوي طاهر، عشان الارض ما تحور لا تستخدم ملمع بلاط لوحده.
6: والله ما بستخدم،
0: حط معاه جل العملاق. الله يحفظك ويرعاك.
6: الله
0: يبارك لك. والله انا ايام العزوبية كانت امي تقول الله نيال هل بدها تاخذك، بقيت ما شاء الله في القشاطة معلم. لما تجوزت والله الواحد بطل لا يشطف ولا يجلي ولا. الله يغفر لنا. الله يتوب. والله هذا تقصير، انا بعتبره تقصير مني ان الواحد مقصر مع اهل بيته. الله يغفر لنا. الله يحفظك ويرعاك.
6: شوفير قشاطة بعد
0: مر على كيف كيفك. الله يبارك لك. اشكرك اخوي طاهر، تحيه لك. شكرا يا حبيب القلب، بارك الله فيك. سيا بتقول عادي دكتور، زوجي بيشتغل وبنظف وبجلي وبغسل وبساعدني بكل شيء والحمد لله. الله يهنيكي. احنا بنقول هذا لا ينتقص من قدر الرجل، لكن الفكره انه هل فعلا اليوم احنا ما زلنا بنوقف مع زوجاتنا؟ بعض الرجال احكيها بصراحه على الهواء قبل ما اطلع على الفاصل، ربنا يلبمون عليك، بعض الرجال لسه عايش فكره سيد اللي بده يروع الدار يجي طشط المي على عنده عباب الكنبايه اللي بقعد عليها تفرك له جريب مي وملح. بتعرفوا انه والله في ناس زي هيك لسه، وهي بتقول لك اه والله انا ما شو بدي كاسه المي لازم تجي عنده لحد راسه. طبعا الله يكرمها اذا جابتها كرما ما في مشكله، بس مش تجبرا للاسف. طبعا بعد الفاصل هنكمل معكم على الهواء مباشره ونسمع منكم تفاصيل اكثر واكثر بعد الفاصل. تكرم ابقوا بالقرب من حياه.
7: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
8: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
9: جامعة عمان العربية،
10: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
7: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
8: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
9: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: اهلا لكم من جديد مستمعينا الكرام لاستكمال مشوار ترويحتي اليوم، وحديثي معكم اليوم عن موضوع هل يساعد الرجل زوجته في البيت؟ هل يعني حاضر ابينا بيقول لي طبعا لازم، اكيد احنا بنقول طبعا لازم، لكن بعض الرجال بيقول لك انا اخي بتعب وبشقى من الصبح لاخر الليل، ما تبدا اساعد؟ او يعني حتى يوم الجمعه هو اليوم اللي برتاح فيه، ما تبدا اوقف مع اهلي بالبيت اساعد في الجلي ولا في التنظيف ولا في تدريس الاولاد ولا متى؟ والبعض الاخر بيقول لك لا اخي هذا جزء من الحياه الزوجيه، من التشاركيه في الحياه الزوجيه. جزء من السيدات او الزوجات بتقول لك لا انا والله ما بحب اثقل عليه، خلاص بعرف انه هو تعبان برا فالله يعينه، كل واحد الله يعينه، هي جوا وهو برا. لكن وين بتصير المشكله او وين بيصير النقطه اللي ممكن يصير فيها حديث؟ انه لما تكون الزوجه عامله وتروح على الشغل وتروح من الشغل ويكون في الوقت بدهم مساعده مع بعض، هون بيكون الحديث هل يفترض من الرجل انه يساعد ولا ما يساعد؟ هل يفرض على الرجل انه يساعد ولا ما يساعد؟ بعض الرجال بيعتبر الموضوع لا انا سيد بالبيت، ممنوع امد ايدي على اي شيء، انا باجي معزز مكرم، باكل بشرب، حتى مرات بده كاس المي تجي عند راسه على التخت، انا ما عندي مشكله. انا بقول الله يبارك في الزوجات اللي عندهم، يعني في الشرع يسمى حسن التبعل للزوجه مع زوجها، اسال الله ان يتقبل ويبارك. نعم، لكن للاسف البعض بيستغل هذا الموضوع وبيصير يعني بحب أسمع رأيكم على 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 06-516-2020. أخوي محمد مساء الخير.
1: يعطيك العافية أستاذ.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك.
1: الله يقويك يا رب. شوف اختصارا للوقت، يعني احنا عايشين في عصر شوي عن أبائنا وأجدادنا. نعم. المرأة صار عليها أعباء ثانية، فلا بد من التشارك صراحة يعني.
0: نعم،
1: فأنا والله بشارك بس الله. اللي بقدر عليه يعني هي بتطبخ وأنا بأكل، يعني
0: الله يبارك لك،
1: تغسل وأنا بلبس، يعني في تشارك.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: الله يسعدك. والله حقيقة لازم يتعاون معاهن والله، بس هي مشكلتين أنا أحكي لك صراحة.
0: تفضل.
1: المهام المطلوبة من الرجل يمكن ما بقدر يقوم فيها اللي بتقوم فيها المرأة ومتعودة عليها تقليديا، يمكن إذا في أدوار ثانية غير الشغلات التقليدية.
0: طيب التدريس، مثلا موضوع التدريس
1: بالنسبة للتدريس، يعني صراحة يعني الرجل كثير من شبابنا متعلمين ودارسين، بس أنا اختصرت على حالي وأخذتها معلمة.
0: الله يبارك لك، أمورك طيب أنت. أنت قلت يعني حتى التدريس كمان مسامحهم.
1: والله يعني بس أنا بتابعها كيف بتتابع الأولاد.
0: الله يبارك، أنت مدير العام المدرسة، الله يبارك لك.
1: ربي يوسعك. أنا معلم برضو.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: الله يسعدك، أولادنا كبروا الحمد لله بالجامعات، لكن والله كان في لنا أدوار، لا في تشارك حقيقة يعني.
0: الله يبارك.
1: في تشارك، وإذا ما في تشارك صراحة يعني.
0: بالله سؤال، هل يعيب الرجل إنه بيساعد زوجته؟
1: لا أكيد ما بيعيب.
0: بالله عليك، في خطأ إنه رجل يوقف مع أهل بيته؟
1: لا طبعا، وهذا واجب عليه يساندها يوقف معها في اللي بيقدر عليه، وهي أفضل لما تشوفه لما تشوفه واقف معها، هي مش حتتكلفه بمهمات يعني صراحة ما تليق فيه، يعني هي حتوقف معها.
0: للأسف بعض النساء بتشوف انه عيب زوجها يساعدها.
1: لا لا، هذا مش بالعكس، مش منطق يعني.
0: تمام،
1: بالعكس
0: أشكرك.
1: المتشاركين.
0: نعم.
1: الله يرضى عنك،
0: الله يبارك لك ويرفع قدرك. بس عجبني فكرة المساعدة تبعتك، هي بتطبخ وانت بتاكل، هي بتغسل وانت بتلبس، والله ما شاء الله. الله يا والله استاذ،
1: شغلات كثيره زي هيك كمان.
0: اعطيني زي ايش كمان؟
1: يعني هي بتتعب في الدار وانا برتاح
0: وانا بدعي لها.
1: وانا ببت حالي وبقول يا الله.
0: الله يعطيك الصحه. اشكرك استاذ محمد، كل الشكر لك، تحيه لك يا حبيبنا، بارك الله فيك. طبعا يعني اكيد انا بعرف انه هو بيمزح، اخونا محمد. دكتور محمد اسعد الله مساك.
2: أسعد الله مساك أنت وجميع الأخوة المشاهدين والمستمعين.
0: حبيبنا
2: أبو عبد الله.
0: يا دكتور الله يسلمك.
2: والله يعني أنا موضوع المساعدة في البيت خصوصا للمرأة العاملة، يعني رأيي الشخصي أنه يجب على الرجل أنه يساعد المرأة العاملة خصيصا. أما الغير عاملة ترجع له، بده يساعد ماشي، ما بده يساعد برضو بصير. يعني
0: أنت قلت يجب بالنسبة لإلك.
2: نعم، أنا بالنسبة لي يجب، لأنه هي عم بتساعده في الأمور المالية للبيت.
0: حتى لو كان مالها المالية، حتى لو كان مالها لها دكتور.
2: نعم،
0: حتى لو كان مالها لها أو مالها لها.
2: لا، إذا كان مالها لها لا بيختلف الوضع.
0: أيوة.
2: لا، إذا كان مالها لها لا بدوش ما يساعدش
0: من مرة. دكتور. خطير خطير. ماشي دكتور، كل الاحترام. بارك الله فيك.
2: للبيت لا والله
0: انا بساعد، بس كان مالها لها ماليش دخل. اشكرك يا دكتور. طبعا الا عشان نتفق انا وياكم، الله يكرمك ويبارك لك، خلينا نتفق اتفاق. نحن نتحدث عن علاقه سبحان الله، الله سبحانه وتعالى اسماها ميثاقا غليظا، اخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ بين الزوجين، يعني الله يا ربي يقدرنا على احترامه وتقديره. ام احمد الله يسعد مساكي. الو
3: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: معكم احمد.
0: انعم واكرم يا ام احمد.
3: تسلم. هلا انت حكيت شغله كتير مهمه سيدي الفاضل، الحياه مشاركه.
0: طبعا.
3: هلا زي ما انت تفضلت، اذا كانوا الاثنين بيشتغلوا طبعا لازم الاثنين يشتغلوا مع بعض جوا وبرا. بالحياة شو واحد بيقدر يقدم لهذا البيت علشان يكون بيت صالح؟
0: صحيح.
3: اللي ينبنى صح بيكون أسسه صح
0: 100%.
3: أما لما يكون الزوج مسكين طالع من الصبح برجع آخر الليل دايق روح الخل، شايف
0: شايف الولين، شايف الجم الظهر، نعم
3: شايف الولان، يعني ومعززك انت يا زوجي لا مخليك تطلعي تطلعي تشتغلي ولا تنهاني برا بين هالناس وانت بالبيت، لا المفروض انه بيتك يكون مملكتك، انك انت اللي تديري بالك على هالبيت وتديري بالك على هالزوج، وشو بتقدري تقدمي تقدمي.
0: جميل جميل جدا.
3: انا هذا هيك رايي،
0: وجهه نظر
3: مشاركة. وهو حرام بنفس الوقت هو بيحاول انه يقدم شو اللي بيقدر عليه، بيحاول انه يقدمه، وبالذات يوم الجمعه هاليتيم اللي بيكون المعطر فيه، يعني بيحاول انه يقدم.
0: قالوا يا ريت ما بيقدم، قالوا يا ريت ما بيقدم. بعض الزوجات يقولوا مشان الله تدخل المطبخ، مشان ربنا.
3: لا ما تعمل لي اعصار بالبيت انا.
0: ايوه الكوارث. الله يصلح الحال يا ام احمد، ربي يحفظك ويرعاك. اشكرك يا ام احمد، فعلا بعض الزوجات تقول يكفينا شره بس يروح يقعد يحط حاله بغرفه ويسكر حاله، ولا بدنا منه شيء. اعوذ بالله. والله اذا ما كان الرجل هيك هو عمود البيت يا جماعة، سبحان الله كيف هي العلاقة التشاركية. أخوي عامر يسعد هالمساء. أخي عامر مساء الخير.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يسعد مساك أبو عبد الله.
0: الله يحفظك ويرعاك، تفضل يا حبيبنا.
4: والله يا أبو عبد الله أنا يعني بشوفها من الرجولة إنه الواحد يعني يساعد زوجته في البيت.
0: وكيف يكون ذلك؟
4: والله أنا يعني الحمد لله أنا زوجتي عاملة ماشي، وأنا تعرف موظف، يعني أنا بالنسبة لي يعني بجلي ما عندي مشكلة، تكون مرات بعد الأكل تكون تعبانة شوي مرات،
0: نعم
4: بجلي يوم الجمعة إيدي على إيدها تنظيف البيت كونه موظفين، فالجمعة يكون واحد قاعد ومعطل، نشتغل بعد الصلاة مرات في البيت نضبط أمورنا، فالحمد لله رب العالمين. إيدي بيها والله بتحس يعني عن جد يعني بتحس فيها إن هي يعني قديش كن لك هذا الشيء، قديش
0: نعم
4: بتحترمك وبتقدرك وبتزيد يعني بترتفع في نظرها أكثر وأكثر لما بتكون مساعدة أنت من حب طبعا، كل حب وكل محبة ومن قلبك، يعني مش والله لا مجبر ولا محكوم زي ما بعض الناس.
0: طبعا لا مجرد محكوم. كلمات فيها مزاح وفيها مداعبة من الناس، لا مجبور ولا محكوم بس بالحديد والنار. الله يصلح الحال. الله يحفظك ويرعاك يا اخوي عامر. بيحور معك الجلي ولا الامور طيبه؟
4: لا والله ما شاء الله انا جلي، انا بجلي يعني حتى بضل الصحن بيدي او الشغله لما تصفى على المجلس بعدين بحطها على المصفى.
0: كسر بتكسر جلي بتكسر صحون فنجين ايش جبت؟
4: لا الحمد لله
0: والله مسيطر. الله يبارك لك، الله يحميك ويرعاك، اسال الله ان يبارك لك. احنا والله بنحكي من باب المزاح،
4: المزاح.
0: الله يحفظك ويرعاك، وانت اخ كريم وعزيز، وسبحان الله فعلا خيركم خيركم لاهله. الله يبارك لك، اشكرك يا عامر. الى حسام. الو
5: السلام عليكم.
0: شوف كيف الصوت الجريء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: ابو عبد الله سلامات.
0: الله يسلم عمرك،
5: يكرمك ربي يرضى عنك.
0: الا ما بجلي ولا جلي الا بالمي السخنه.
5: لا ولا بجولد ما بيستخدم
0: الا بجولد الاحمر فراولة. الله يستاهل حال يا رب
5: يرضى عنك
0: اخوي حسام. من باب التشاركية هل ممكن تساعد؟
5: والله ليش ما نساعد هذا ما هذا؟ الحمد لله بفضل الله الأولاد ما حداش بحممهم إلا أنا.
0: ما شاء الله الله يحميك.
5: باكل أكلاتي بقوم بالجدري بضب المجلة عادي بكل أريحية. لو على الرسول عليه الصلاة والسلام بحاله كان يقوم صنعة أهله.
0: يا سلام يا سلام.
5: مش من العيب الواحد يقوم ساعد مرته، يقوم يشطف الدار عنها، يقوم يشرب الغسيل.
0: جميل.
5: مش من العيب، من العيب انك تقولها اعطيني بدي.
0: الله يبارك.
5: ليش متعامل؟ ليش مش خاصه؟
0: جميل جميل الله يبارك. أنا
5: واحد يصير زي ما بشعر فيه شعور فيهم
0: 100% وإيد على إيد تمشي الأمور إن شاء الله.
5: وقلت قلت اللي قال إيد على إيد بتساعد، أما إيد لحالها ما بتدقف. عمرها إيد لحالها ما بتدقف.
0: الله يبارك لك، الله يبارك لك، أشكرك يا حبيبنا، ربي يحفظك ورعاك، شكرا جزيلا لك. شكرا. منى بتقول الحياة مشاركة، إذا كان الزوجان عاملان في نفس الوقت يصلان البيت مش غلط الزوج يحضر السفرة، بيقدر يساعد أولاده بالتدريس. زوجي من زمان بيعمل طبق السلطة الخاصة على مزاجه. الله يبارك، الله يا ربي يديم المحبة. كل واحد سبحان الله في بيته يعني بيكون له ترتيبه الخاص. الله يوسع على الجميع. بالبيت شو ما كانت الأسباب مش طيب. أبو معن يرفض أنه المرأة تشتغل برا البيت شو ما كان الأسباب، لأنه أنت الرجل الأصل تدبر حالك في الشغل برا البيت. الله المستعان، الله هدبها. والله بالأخير كل واحد ظروفه. والله يا أبو معن بضل الإنسان سبحان الله كيف قدرته على أنه يدير المشهد أو قدرته على أنه يوفر احتياجات المنزل. والله يا ربي يوسع علينا جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. سمعنا هيك نشود نروق أعصابنا ونشوف كيف نخلص الجليات اللي بين إيدينا على السريع أنا وياك. يلا

ابو هلال بيقول الزلمه مظلوم، بقول دائما الزلمه مظلوم، بدهم منه كل شيء، يعني يشتغل ويجيب مصاري ويظبط بالبيت واذا خربش في البيت بده يصلحه، واذا ولد مرض بده يوديه على الدكتور. اخي والله الله يعين الرجال. والله ابو هلال شوف احكي لك شغله، والله هنيئا لمن يحتسب، قسما بالله ما بسوي شغله الا بحتسبها عندي. لا مشيت حسبني يا زلمه ولا حسبي الله، لا لا لا يحتسب مش يتحسبا، هذيك يتحسبا حسبي الله، يحتسب يعني يقول يا رب لوجهك الكريم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قلت لي تحسبنا والله رجال بيتعبوا. أحكي هسه شو بدي أحاول أنحاز شوي لرجال. أي والله رجال مهدود حينهم، الواحد من طلع وجههم ديش أقول شو مال وجههم. الله يعطي الصحة حبيب القلب الغالي المهندس أحمد عباهري، بوجه لك تحية، الله يحفظك ورعاك وبارك لك. أخي والله رجال مظلومين، يعني شغل وتعب ومرمطة الحياة، بيروع الدار يقعد يجلي ويشطف، إلا من رحمه ربي طبعا. بالأخير كل واحد هو أدرى بأموره. أنا ما بهوي شو يا كريم، أنا بهوي، أنا والله ما بهوي ولا أي دخل، الله يهدي البال. وبذكركم ببعض النصائح والتوصيات المرتبطة بموضوع الغسيل. أنا حكيت لكم عن الجلي وحكيت لكم عن الشطف، الآن دور الغسيل، خليكم معي. عزيزي الرجل، إذا أردت أن تقوم بعمل ثم غسيل فقم بتجهيز الغسالة أولاً، وحاول أنك تحط الكمية المناسبة، ما تكثر غسيل جوا الغسالة. افصل الألوان أولاً ثم ضع اللون الأبيض داخل الغسالة. الخطوة التالية، افتح الجارور اللي موجود فوق. لحظة، في إشي مهم قبل، تفقد جيوب الغسيل مشان الله لا تنسوا فاين. أنا هي وصيتي لكل الستات، لا تنسوا الفاين في جيابنا مشان الله. دبابيس لأنها ممكن تمزع الأواعي كمان. ضع مسحوق الغسيل الكمية المناسبة، وضع معطر الغسيل الكمية المناسبة، ثم أغلق الباب بهدوء واختر الوقت المناسب. صحتين وعافية. والله في حياتي ما غسلت غير في ماليزيا. والله ما بعرف كيف بيسووا الغسالة، والله ماليزيا كنت أحط مصاري لحالها تغسل. الله يصلحنا.

0: أسأل الله أن يبارك في بيوتنا جميعا، وأسأل الله أن يديم المحبة وجعل بينكم مودة ورحمة. هنيئا للأزواج اللي بيحافظوا على بيوتهم والزوجات اللي بيحافظوا على بيوتهم. أسأل الله أن يخفف عن أهلنا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان فرجا قريبا، نصرا مؤزرا. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس

0: اسم له تاريخ.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

السلام عليكم ورحمة الله. حصد السادسة من حياة FM، والبداية بأبرز العناوين. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. معدل التضخم يبلغ للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.20% بحسب دائرة الإحصاءات العامة. الرئيس الأمريكي ترامب يؤكد أن طهران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن، لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا حسب وصفه. إلى التفاصيل، حياكم الله. غادر جلالة الملك اليوم أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات في زيارة يلتقي خلالها رئيس دولة الإمارات، ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة سمو ولي العهد. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، وآخرها اليوم تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وما رافقها من فرض قيود على دخول المصلين وممارسات استفزازية داخل الحرم القدسي الشريف انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتدنيسا لحرمته واستفزازا غير مقبول. وأكد الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي هذه الاقتحامات وفرض القيود على دخول المصلين باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة مرفوضة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك.

0: أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكي لشهر آب من العام الحالي، حيث بلغ معدل التضخم للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.20 مقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت. أما خلال شهر آب من العام الحالي فقد بلغ معدل التضخم 2.66 مقارنة مع الشهر المقابل من العام الفائت، وسجل الرقم القياسي لشهر آب من هذا العام انخفاضا يقدر بربع في المئة مقارنة مع شهر تموز الذي سبقه. أكدت المملكة الأردنية الهاشمية التزامها السياسي رفيع المستوى بالاستعداد لعملية التقييم المتبادل ضمن الجولة الثالثة من التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المقررة بين الأعوام 2027-2029. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في دار رئاسة الوزراء برئاسة وزير الدولة لشؤون الاقتصادية مهند شحادة مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد شحادة خلال الاجتماع أن الالتزام السياسي للمملكة يشكل ركيزة أساسية لتوجيه الجهود الوطنية وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح عملية التقييم، مشيرا إلى أن التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية هو الضمانة لتحقيق نتائج عملية ومستدامة. نفت هيئة الخدمة والإدارة العامة الخبر المتداول عبر عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونية حول وجود تعديلات مرتقبة على المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام. وأكدت الهيئة أنه لا توجد حاليا أي تعديلات على الأحكام والضوابط الناظمة لمنح المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام. تعاملت إدارة مكافحة المخدرات خلال الأسبوع السابع من حملتها المشددة ضد مادة الكريستال مع 142 قضية في مختلف محافظات المملكة، بينها 44 قضية التجار وترويج و98 قضية تعاطن. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن القضايا أسفرت عن إلقاء القبض على 222 شخصا، بينهم 72 شخصا تورطوا بقضايا التجار والترويج و150 شخصا بقضايا الحيازة والتعاطي، فيما ضبطت بحوزتهم كميات من مادة الكريستال. كشفت مصادر طبية في قطاع غزة عن أن منظمة الصحة العالمية أبلغت أكثر من 20 مستشفى ومركزا صحيا في قطاع غزة بتوقف إمدادات السولر عنها بدءا من 19 من أيلول الجاري. وقال رئيس جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة إن منظمة الصحة العالمية أبلغت رسميا أكثر من 13 مشفى وسبعة مراكز صحية في القطاع بوقف تزويدها بالسولر اللازم لتشغيل أقسامها ومولداتها الكهربائية. وأوضحت الصحة العالمية أن تنفيذ القرار سيبدأ في 19 من سبتمبر الجاري تحت ذريعة نقص التمويل. قالت قناة الإخبارية السورية اليوم إن انفجارا مجهول المصدر وقع في مدينة حلب في منطقة السريان قرب جامع الرحمن، وأوضحت أن الجهات المختصة تتحقق من أسبابه. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا، وأضاف إن حرب إيران قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وربما قبلها. وأضاف أن أسعار البنزين سوف تنخفض بسرعة وتعود إلى ما كانت عليه، مشددا على أن قرار خوض الحرب كان ضروريا. وقال ترامب لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا ولن تمتلكه، مضيفا أن إيران تريد إبرام صفقة بأي ثمن وهو ما يقولونه باستمرار. وأكد الرئيس الأمريكي في الوقت نفسه أنه لن يبرم صفقة سيئة مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي يمكن أن تقبله واشنطن يجب أن يكون مثاليا. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 153، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4348، أسعار الفضة الحالية للأونصة 64، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 100، أسعار النفط برنت 104.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة FM لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في صفة بتحدد ثقة الزملاء فيك أكثر من أي مهارة أو صفة تانية. الصفة بتحكي لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر بالعمل. أنت كموظف مش لازم تكون صاحب قرار عشان تنحاز. بتنحاز لما أحياناً بتنقل المعلومة لجهة وبتخفيها عن جهة كان لازم تعرف بهاي المعلومة كمان. لما تدعم رأي زميلك بالاجتماع لأنه صاحبك مش لأنه رأيه صح. لما تتساهل بمراجعة شغل معين وتتشدد مع حدا تاني. أو لما ترشح مورد لأنك بتعرفه بس. القاعدة موقفك لما يكون مبني على معيار واضح بالاختيار بيحترمك حتى اللي ما وافقته الرأي، ولما يكون مبني على الهوى ببطل يحترمك حتى اللي وافقته الرأي. ليش هذا خطير؟ لأنك أول ما تنعرف إنك مع فلان أو مع فلان أو تنحاز مع شخص دائما، الناس بتوقف تتعامل مع كلامك كمعلومة وبتبدأ تتعامل معه كموقف، وأي ملاحظة صحيحة بتحكيها بعد ما تنقرئ على أساس إنك بتدافع عن حد معين. وبتخسر أثمن إشي بتمتلكه كموظف إنه كلامك يؤخذ على محمل الجد. وقبل ما تحكي رأيك أو ترفع توصية وما تبين إنك أنت منحاز عند حدا وحيادي، مررها على ثلاث فلاتر. الأول، اسأل حالك شو الأساس اللي بحكم فيه هون وطبقه مهما كان الاسم اللي قدامك. الثاني، لو كان زميل تاني بنفس الموقف راح تحكي نفس الكلام؟ لو الجواب لا فأنت منحاز. الثالث، بقدر أشرح سبب موقفي أمام الكل بدون إحراج؟ لو بتخبي السبب معناته أنت منحاز وفي انحياز أنت عارفه داخليا. الاختبار الحقيقي مش لما تكون شاهد على خلاف بين غيرك، الاختبار لما تكون أنت طرف فيه، إنك أنت تعترف بوجهة نظر الطرف الثاني وأنت داخل هذا الخلاف حتى لو كانت ضدك. هاي مش سذاجة، هاي أعلى درجات النضج المهني وأكثر شيء بيرفع قدرك بعيون الإدارة. الحياد مش إنك بلا رأي، أنت أكيد لازم تنحاز بس للصح مش للشخص، للأداء الأفضل مش للأقرب لقلبك. ولما الحق يكون معك ومع طرف ثاني، وقوفك معه مش انحياز، هو عدل. بتذكر دائما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: لتكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء، بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان بعد أن أراه جنود الله، هذه الجند العظيمة، 10,000 جندي من جنود الرحمن يريدون أن يدخلوا مكة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب مباشرة ويحذر مكة بأنه يجب أن يستسلموا بعد أن خلص حرب نفسية كاملة عليهم كي يستسلموا. فعلا دخل أبو سفيان إلى مكة منذرا لهم: قد جاءكم محمد بما لا طاقة لنا به وما لا قبل لنا به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهند بنت عتبة زوجته، بنت عتبة بن ربيعة، تقول له: ويحك، إيش بدك يانا، نقاتل ويجب أن نقاتل. فقال: لا تغرنكم هذه من أنفسكم، لا طاقة لنا اليوم بمحمد، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالوا له، عند ذلك انهارت عزائمهم، فقالوا له: ويحك، وما تغني عنا دارك؟ فقال: ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرقوا في أماكنهم وفي بيوتهم. عند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه خالد بن الوليد، أمره بأن يلتف من منطقة الخندمة في أسفل مكة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام أن ينزل حتى من أعلى مكة، حتى ينزل عند منطقة الحجون وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم هناك. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من منطقة فيها باب قريب في المسجد الحرام، كان في هناك باب اسمه باب الفتح قريب على المروة. من هناك نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة ودخل عند الكعبة، ومكة كلها تشهد هذا اليوم العظيم. سيل عظيم من الجند، من جنود الرحمن، يكبرون ويهللون ويدخلون هذه الأرض الطاهرة، يوحدون الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يدخلها في غاية التواضع، ينزل رأسه الشريف حتى إن لحيته تلمس راحلته من شدة إنزاله لرأسه صلى الله عليه وسلم تواضعا لله عز وجل لما من عليه من هذا الفتح. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وهو على راحلته، وبدأ يطوف 7 أشواط وهو فوق الجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الأصنام بمحجن بعصا يعني كانت معه، ويطعنها في صدرها وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فرأى ما فيها من أصنام، فصار يضربها فتسقط على وجوهها وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 360 صنما كلها سقطت على وجهها في ذلك اليوم الأغر، اليوم العظيم، يوم فتح مكة. وعند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، أمر بتنظيفها وغسلها بنفسه صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين، وأمر بمحو ما فيها من صور وأشكال وأصنام وحجارة وغير ذلك، أمر بتنظيفها بالكامل، ثم أغلق على نفسه باب الكعبة، ومعه في الداخل بلال بن رباح وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، وصلى في الكعبة ما شاء الله له أن يصلي أمام باب الكعبة مباشرة. أثناء ذلك انتهى الأمر، لم يواجه المسلمون أي مقاومة إلا يعني عكرمة وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، معهم مجموعة من الشباب الطائش، واجهوا خالد بن الوليد، فخالد قتل منهم 7 مباشرة، ففر الباقون، حتى إنه عكرمة بن أبي جهل فر باتجاه اليمن لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم أمنه وأتى وعاد إلى مكة. وصفوان بن أمية هرب إلى جدة يريد أن يركب باتجاه اليمن عن طريق البحر، وسهيل بن عمرو اختبأ في بيته، يعني خلاص انتهى الأمر. أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت قريش كلها عند الكعبة تنتظر القصاص، ماذا سيفعل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أحاول أن أتخيل هذا الموقف لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الكعبة ونظر، طبعا نحن نعرف باب الكعبة مرتفع قليلا، ونظر وإذا مكة كلها تحت قدميه الشريفتين تنتظر القصاص، فينظر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة أو دم أو مال فهو تحت قدمي هاتين. يا قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها في الآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم نظر فيهم، تذكر كل هذه الوجوه بينما كانوا يعني ينادونه كذاب دجال، يصرخون فيه، يعذبون أصحابه، يتألم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هنا مات ياسر وماتت سمية، هنا قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا يقفون على الحق، هنا بلال بن رباح رضي الله عنه كان يعذب وصوته ما زال في الجبال وهو يعذب على حجارة بكة، هنا خباب بن الأرت كان يحمى النار ويكوى به رأسه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيسقط على رأسه الشريف أمعاء جمل كامل، هنا يعذب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هنا هؤلاء الناس يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت ويستهزئون به. فيقول لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ فبكل يعني انكسار قالوا له: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت أخونا وكريم، يعني بين قوسين هذا منتهى الانكسار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأصبح اسم مكة منذ ذلك الوقت، أهل مكة الذين أسلموا عند الفتح أصبحوا طبقة من طبقات الصحابة، اسمها الطلقاء، يعني الذين أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المسجد والناس يبايعونه، وإذا بالعباس بن عبد المطلب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، المفتاح مفتاح الكعبة كان مع عثمان بن طلحة، فيقول له ابن شيبة، فيقول له: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية، يعني إحنا عندنا الرفادة والسقاية، فاجمع لنا الحجابة، يعني بدنا نأخذ الشرف كاملا لبني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين عثمان بن طلحة؟ وينه؟ فجاء عثمان وقد أسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هاك مفتاحك يا عثمان، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، نقطة. يعني حتى اليوم يا جماعة، أبناء عثمان بن طلحة، آل شيبة، بنو شيبة، هم الوحيدون الذين يكون عندهم مفتاح الكعبة، لا يجرؤ أحد، لا ملك ولا رئيس ولا غيره، أن يدخل الكعبة دون إذنهم، هم الذين يفتحونها. وحان وقت الصلاة، فصعد بلال بن رباح رضي الله عنه فوق ظهر الكعبة ليؤذن معلنا انتهاء الشرك من مكة تماما. هذا اليوم العظيم كان بلال أول من يؤذن فيه في مسجد الحرام، في المسجد الحرام. بلال على فكرة أول من أذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع الأذان، وهنا اليوم بلال يكون أول من يؤذن داخل المسجد الحرام، زعيم المؤذنين. وكان يوما عظيما جدا. لما تم هذا الأمر والناس جاءت تبايع، الأنصار صاروا يتكلموا مع بعض يقولون: يعني يا ترى، يعني هل رسول الله ترونه إذا فتح الله عليه أرضه وبلده، يعني هو من مكة، أترونه يقيم هنا يا ترى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع يعني بالأنصار بتكلموا، فماذا تقولون؟ قالوا: يا رسول الله، يعني نقول كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. انتهى الأمر، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال وبايع النساء. في بيعة النساء النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس عند الصفا، وجاءته هند بنت عتبة وهي يعني متخبية هيك متقنعة، لماذا؟ تخجل مما فعلت بحمزة بن عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. فهند تقول: أو تزني الحرة، يعني ربيناهم صغارا وقتلتوهم كبارا، أنتم أعلم بأطفالنا وأبنائنا اللي كبروا. ثم بعد ذلك تقول: يعني إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني لا يعطيني كثيرا من المال، فإن أنا أصبت من ماله هنات، يعني بعض المال هيك أخذته بدون خبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفها، قال: وأنت هند؟ أنت هند؟ فقالت مباشرة، قالت: نعم، فاعف عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو سفيان فقال: ما أخذت فهو لك حلال، يعني خلاص صارت القضية مكشوفة يعني للناس كلها. عند ذلك اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، وبث السرايا في كل مكان يهدمون ما بقي من الأصنام. لم يبقى فعليا إلا قبيلة واحدة قريبة من مكة، ما زال الإيمان لم يتمكن عندهم أبدا، وإنما كانوا يعتبرون أنفسهم أفضل من قريش، وكانوا يرون أن قريشا لا تستحق حتى أن تكون في البيت الحرام، اللي هي إيش؟ قبيلة هوازن وثقيف تحديدا في الطائف. طبعا ثقيف هؤلاء جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن وطلب منهم الدعم ضد قريش. ليه؟ يعني أنه يعني يحموا من قريش. طبعا لماذا جاءهم؟ لأنهم هم ثاني أكبر قبيلة بعد قريش في منطقة الحجاز، مش في منطقة الجزيرة، في منطقة الحجاز تحديدا، وهم ما يعني أكبر مدينة بعد مكة المكرمة، فلذلك كانوا يرون أنفسهم أعظم من قريش بدرجة كبيرة. فعندما وصلت الأخبار كثير من العرب قالوا خلاص، إذن هذا الرجل على حق، مادام قد دخل مكة فانتهى الأمر، هذا الرجل على حق. لكن ثقيف لم تكن كذلك، ثقيف نظرت الأمر بطريقة مختلفة، قالوا هذا رجل من قريش وهؤلاء من قريش، وقد يعني أراحنا محمد من قريش كلها، ريحنا منهم، وبالتالي أكيد الطرفين أضعفوا بعضهم، والآن جاء دورنا نحن، يجب أن نسير بأنفسنا إلى مكة فنخرج منها قريشا ونأخذ نحن سدانة البيت. يعني لاحظوا الاعتداد بالنفس وممكن يوصل الإنسان. ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة هوازن وثقيف تستعد فعليا للهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام، لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. كنا في محاور كثيرة عن علاقتنا بالسنة النبوية وبالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن حقنا أن نتساءل كيف كانت علاقة الصحابة رضي الله عنهم بهذا النبي الكريم. هذا أفضل المحاور الكرام العملية، حتى لا نبقى في ناحية تنظيرية قد لا تتصور، إنه كيف نتعامل مع توجيهات الرسول، مع سنة النبي، مع أفعاله. علينا أن نقرأ في السيرة، في سيرة الصحابة، كيف كانوا يتعاملون مع النبي عليه السلام، سواء عند المخالفات عندما يختلف بعضهم من بعض، كما اختلف أبي بن كعب مع أو كعب بن مالك مع ابن حدرد في المال، فتدخل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا كعب ضع الشطرة، فقال سمعا وطاعة مثلا. ولذلك كما قال الله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي بينهم، كان يرفع الخلاف من بينهم، كانوا يحتكمون إليه في الصغيرة والكبيرة، ويقول لهم إنما أنا لكم كالوالد، مع أن هنالك منهم من هم أكبر منه سنا، لكن لا يمكن لأحد أن يتقدم. وكيف يتقدم بعد قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وفي قراءة كذلك ليعقوب: يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فحقيقة علاقة الصحابة بالنبي عليه السلام علاقة اتباع واقتداء وأسوة، لذلك هم كانوا يحرصون على معرفة كيف كانت صلاته، كيف كانت عبادته، حتى يسبقوه، لكن لا يمكن أن يسبقوه. وبين لهم أنه أكثر تقى لله تعالى، لكنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء. إذن كان عيسام يرجعهم دائما إلى الجادة. وحقيقة لو قرأنا في صحيات الصحابة رضي الله عنهم أي كتاب، كتب السيرة أو الكتب التي كتبت عن الصحابة مثل سير أعلام النبلاء ومثل كتاب رجال حول الرسول من الكتب الحديثة، سنجد العلاقة بالنبي اسم علاقة عظيمة وممتدة في مختلف نواحي الحياة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم اختارهم الله تعالى لصحبة النبي اسم، فالعلاقة علاقة اقتداء واتساء واتباع ودليل ومشاركة في العمل، بدل اليوم حالة الفوضى التي تعيشها الأمة في علاقتها بالنبي وفي علاقتها بالسنة. اليوم السنة أيها الكرام يسأل عنها بعض الناس لتركها. طيب كيف كان الصحابة؟ كيف كان عبد الله بن عمر؟ وكيف كان أبو ذر وأبو هريرة؟ كانوا يبحثون عن السنن لفعلها. طيب خذوا مثلا في الموسم الحج أو العمرة، مثلا قضية تقبيل الكعب الحجر الأسود، يقول سيدنا عمر: شيء فعلناه لأجل مضاهاة قريش، وإني لا أعلم، يقول، أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن هذه قضية يكرم غاية في الأهمية، وهي أنهم كانوا يتبعون ويقتدون، وعلموا أن هذا النبي يوحى إليه، فلا مناقشة بعد هذا. طبعا نرحب بكم بأسئلتكم الهاتفية والمكتوبة، حياكم الله تعالى. سؤال متكرر ولكنه واقعي: هل يجوز تحميل بعض الورثة أجرة منزل مشترك قبل قسمته؟ الفكرة أن عقارا لا يزال مشتركا بين الورثة، وهنالك من يسكن في شقة أو في طابق، فيا ترى هذا الذي يسكن بعد وفاة صاحب العقار هل يسكن هكذا لأنه وضع يد، ويبقى في هذا المكان جبرا عنهم ما بيطلع لهم. إنما الآن ما هو المخرج؟ إما أن تطيب أنفسهم بهذا، يكونون عن رضا، اجلس ولا شيء عليك. طيب، إما الآن أن يباع العقار كل واحد يأخذ بدية، وإما أن يدفع أجرة المثل وأقل من المثل مراعاة لأخيهم، بكون عدل وإنصاف، وعندها بدفع هذه الأجرة هو للورثة، هذا بكون أحسن أفضل. فإذا إحنا منفضل التراضي والإكرام، عجزنا نبحث عن العدل والإنصاف بالقوانين الشرعية. طيب، شركة بتعمل وفي لها يعني مبالغ كبيرة، كان عندها مؤسسات، وفي شروط بينهم انه عند تأخير دفع المستحقات المالية بتأتي فوائد، ما بصح. اي غرامات تأخير يا جماعة المستحقات المالية هذا يدخل في الحرمة. ابحثوا عن وسائل اخرى للإلزام، بدنا نبحث عن وسائل اخرى لدفع هذه المبالغ في مواعيدها. انما هاي قضية الغرامات هاي بتدخلنا في اشكال اسمه الربا. بصراحة العمل أيها الكرام واسع، ولكن بعض الناس يأتي إلى منطقة فيها يعني يعاني على خطأ فيتساءل ذلك، اللي هو بده يتخصص في فحم الأراجيل تحديدا، والله فيه إشكال لأنه هذا فيه ضرر محقق، فلا تشتغل فيما يضر الناس. لو تشتغل أنت بمنتج الفحم المطلق يجوز عملك، لأنه سيستخدم استخدامات للطهي وللشوي وللبخور، وسيستخدم استخدامات خاصة، كل إنسان على مسؤوليته. هو حلال قطعا للفحم، لكن نتكلم عن منتج يستخدم استخداما خاصا. كل ما الإنسان ابتعد عن الشبهة كان أنقى لنفسه وأتقى لدينه، والله أعلم. طيب، ما حكم زيارة الكنيسة؟ طيب، يعني زيارة الكنيسة بأي داعي، يعني كمعلم سياحي يجوز. إحنا لما كنا نزور بعض الدول أحيانا الأوروبية وكذا، بتمر على كنائس بتقدر تدخل، ما في إشكال. كما دخلنا مثلا أي صوفيا، وقبل ما يتحول لمسجد كان أصلا كنيسة، فزيارة إنك تشوف هالمعلم ما فيها شيء، فقط زيارة إنك والله تشارك في عزاء، تشارك ما في حرج، بدون مشاركة في دينهم يجوز، ما في حرج، بس بل تصح صلاتك فيها. ما النصيحة للحمالة التي تغار من زوجة ابنها وتسبب يعني طلاقة؟ لا، هذا حرام، ما بصح. يعني احنا نقول هنا المسلم دائما يسعى إلى الخير ولا يسعى إلى الشر، المسلم دائما يدعو إلى صلة الرحم لا إلى قطع الرحم، المسلم ينفع ولا يضر، المسلم يتأدب بأدب الإسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالحمال الآن يعني توغر صدر ابنها وتبالغ في أخطاء زوجته حتى طلق، بتكون بتتحمل، وإذا إفساد العلاقة الزوجية الكرام ملهاش علاقة بالغريب والقريب، إفساد العلاقة الزوجية حتى لو القانون لم تكن له كلمة عند الله ما بيضيع. إنه حماة سببت طلاق كنتها بدون سبب وجيه شرعي، هذا عليها مسؤولية أمام الله طبعا. ما حكم ذكر سيئات الإنسان واستغابته بينه وبين نفسه؟ بينه وبين نفس ما لناش علاقة، ولكن نحن نفضل دائما أن يكون في حسن الظن، وحسن الظن فكرة مطلوب، والنبي إسلام ذكره في مواطن كثيرة حسن الظن، بل القرآن قال اجتنبوا كثيرا من الظن. ليش يظل في نفسك أو في نفسك أيها السائلة هذا الظن السيء عن فلان وعلان؟ ألا تخافين أو ألا تخاف أن يتطور ذلك إلى أخطر من هذا؟ بدأ انتباه شوي. يقول أمس في إذاعة القرآن الكريم بعد رفع أذان الظهر قال المذيع اللهم صل وسلم سيدنا محمد، هل هذا جائز؟ ولا كشو اللي مش جائز يعني؟ طبعا جائز. يقصد اللهم صل وسلم على والدي سيدنا محمد. أكل حالة ما سمعته، ولكن هذا بده ينبني على مسألة من لوازم ذلك، إنه ما حكم والدي النبي عيسى؟ هل هما مؤمنان ولا هما كافران؟ يعني بصراحة الأرجح والأظهر في هذا أنهما ناجيان وليس بكافرين كما ذكر بعض الناس، والأدلة على هذا كثيرة. هي مسألة علمية، هاي مسألة علمية، مسألة خلافية، لكن هذا هو الأظهر، هذا هو الأرجح. أنا قرأت أبحاث في هذا وبحث واسع للشنقيطي صاحب أضواء البيان، وهو عالم كبير، لا أحد يطعن في علمه ولا في فهمه للنصوص، وكان يتبنى هذا الرأي بقوة. فاللي يرى أنهما مؤمنان بيصلي عليه وتكريمة لرسول الله، المسألة علمية ولا تضر إن شاء الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول جمعية معينة مش راح أذكرها، ولكن هل هي موثوقة أم لا؟ والله الإنسان بده يبحث هذا في الزمن عن الثقة في كل شيء. والله ليس الثقة فقط عند قطاع مثلا مقدمي الخدمة للسيارات ميكانيك الكهرباء، بل بدك تبحث في القطاع الطبي وفي القطاع الهندسي وفي قطاع التعليم وفي قطاع الفكر وفي في قطاع العمل الإسلامي. بدك تبحث عن الثقة، من يوثق بعلمه وبأمانته وبصدقه وباعتداله، لأن احتمال يكون هو نظيف في اليد لكن ليس نظيف الفكر. بدك تبحث. احنا في مناخ كثير صعب، وكل من هب ودب يكتب انتبه فإنها غاية في الخطورة. طيب، يقول ما الحكمة انه كان تم حفر قبر ميت ووجد فيه ماء؟ ما في شيء، احنا ما بناخذ منها احكام. هذه اراضي، الاراضي قد تكون ارض زراعيه، قد تكون ارض طينيه يوجد فيها الماء، بس ليس اكثر، ما في اي علامه ابدا. هذه العلامات لا بناخذ منها شيء، لا حسن ظن ولا سوء ظن في الناس اطلاقا، والله اعلم. طيب، دعوني نكرم مع بعض اتصالاتكم الكريمه، بدءا مع اخي ابي هاشم. ابو هاشم تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
2: كيف الدكتور؟ ما شاء الله طيب.
1: حياك الله ورعاك. أهلين يا أبو هاشم، تفضل سيدي.
2: نحترمك ونعظمك ونعظم علمك.
1: استغفر الله، حياك الله، تفضل سيدي.
2: الله حيك. أنا كنت مسبوق في الصلاة.
1: نعم.
2: وقمت وصليت ركعة لحالي.
1: نعم.
2: تمام.
1: نعم.
2: الجماعة اللي أنا مسبوق معهم أجا واحد من جديد والتحق مع الجماعة اللي كنت أنا مسبوق معهم، أنا صليت ركعة لوحدي بعد ما كنت مسبوق والتحقت فيهم، يجوز؟
1: يعني في إجا واحد التحق بهم وبعدين أنت تحولت لتصلي معهم في الجماعة، صح؟
2: بعد أن صليت ركعة.
1: حتى لو ذلك صحيح، في النهاية صليت يجوز. الظهر أربع ركعات، ثلاثة مؤتم.
2: نعم،
1: وواحد لحالك.
2: نعم صحيح،
1: ما في أي مانع، ما في أي مانع،
2: ما في مجال.
1: لا أبداً. بارك الله فيك، أشكرك.
2: شو الدليل؟ خلينا نقول
1: يعني الدليل
2: جنبي جماعة وأنا تلبكت، ما عرفت شو قلت.
1: لا
2: أنا سألت، أنا سمعت عالم قال كذا وأنا مشيت عليه، بس
1: كلام صحيح.
2: شو الدليل؟ ما
1: علمت. بتعرف في رأي لكثير من أهل الفقه إنهم لو عن صلاة المسبوق لما يكمل الإمام يستطيع واحد من المسبوقين أن يتقدمهم فيصلي بهم. قوله عليه السلام صلاة
2: ذلك، وقالوا هذا ما سمعناه من قبل.
1: لا اسمع شوي، في حديث يقول صلاة الرجلين خير من صلاة الرجل. هلا لا مانع انك تكون انت بدأت في صلاة الظهر لحالك، فاذا رأيت جماعة شرعت في الصلاة تقدم اليهم وصلي بهم، لا حرج في ذلك ابدا.
2: الدليل الدليل.
1: طيب ماشي أبو هاشم، أنا بعطيك التفاصيل إن شاء الله. أنا بشكرك على هذا السؤال، وهذه التفاصيل اللي حصلت يكون بين الإمام والمأموم تفاصيل غير متناهية، لأن هذا وقائع حال قد تقع مع إنسان بطريقة ومع إنسان بطريقة. الإسلام يرغب دائما في الجماعة، ويفضل أن تكون صلاة الرجلين أفضل من صلاة الرجل، والثلاثة أفضل من صلاة الرجلين، ما عندنا دليل يمنع. على كل حال سأذكر ذلك لكن بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
8: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
9: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
10: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي تفهم البرنامج فتاوى استكمال الواجبات. إذن السائل الكريم سأل أنه كان يصلي مسبوقا ركعة ثم قامت جماعة فتقدم وصلى معه، ما في أي حرج، لأنه أن ينتقل الإنسان من الصلاة إلى الأفضل منها هذا مستحب عند كثير من العلم، منهم من قال الأفضل أن يبدأ من جديد، قال استحباب، والبعض قال يجوز. ولذلك هذه المسألة في كثير من التفاصيل. واحد مثلا أدرك الإمام في التشهد الأخير ثم أقيمت جماعة، إن أكمل وحده صحت، وإن التحق بأولئك أفضل وأحسن. طبعا في القيام يستطيع ينتقل، أما في الجلوس صعب. المهم أن لا ينفتل عن القبلة، المسألة قابلة ولا حرج. سأل هنا حول قضية دخل يهود على النبي وسأله أين أبي، قال إنه بأباك في النار. المسألة فيه لا روايات، ولكن هو الحديث مشهور عن عبد الله بن حذافة السهمي قال إن أبي وأباك في النار، والعلماء لهم أنظار في هذا، ومن أفضل من ذكر ذلك حملوه على الأب هنا اللي هو العم وليس الأب المباشر، والله أعلم. وهذا جمع بين النصوص. ثم قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، كان سؤال حول الممتلكات الشخصية للميت، هل تورث؟ طبعا أخوانا، لما يموت فلان كل ما يملكه هذا ميراث، عنده يكون بالتراضي أو بالحساب. أبو عوني تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله.
1: شاهدت فيديو HIV لدراسة علمية حديثة تقرر أن مفاصل الإنسان 360 مفصل.
0: صحيح.
1: وهذا ما يوافق حديث
0: الذي على كل سلامة من الناس الصدقة
1: قبل حوالي قرن ونصف.
0: صحيح.
1: فهل لنا اعتماد أن هذا إعجاز في السنة؟
0: طبعا، وأظن أستاذنا الدكتور زغلول رحمة الله كمان كتب في الإعجاز في السنة. ما أعرف هذا الحديث ذكره ولا لا يا عوني؟
1: والله مش متذكر، بس أنا اليوم شفت الفيديو والدراسات كاملة عليها.
0: طيب.
1: وشفت أنه موافق حديث سيدنا النبي سبحانه
0: الله. بعون الله تعالى، أنا بشكرك وسأتابع الأمر بإذن الله تعالى.
1: نعم.
0: أشكرك بعوني. أخي جهاد تفضل.
2: يعطيك العافية شيخ.
0: حياك الله، تفضل.
2: والله طاعات يا رب.
0: من نومكم إن شاء الله.
2: شيخ، يوم صلاة الجمعة كان في جنبي شخص بعد ما خلص الصلاة الإبراهيمية والتشهد رفع إيديه وبلش يدعي، هل هذا الحكي صحيح ولا لا؟
0: يعني قبل السلام؟
2: قبل السلام، هو خلص الإمام لسه ما سلم، هو رفع إيديه وبلش يدعي، بس الإمام سلم، نزل إيديه وسلم.
0: ما في شيء، يعني هو بس اللي زاده رفع اليدين بس، واللي هو كان هو من أماكن الدعاء هاي، لكن رفع اليدين صح؟
2: صحيح.
0: هو اللي فعله صحيح، ولكن ليس من مواضع رفع اليدين عند العلماء. يعني لو لو لو لو لم يرفع لكان أحسن.
2: تمام.
0: لكن صلاته صحيحة، ما فيها شيء.
2: إن شاء الله.
0: أكرمك الله، أشكرك يا جهاد. أخي عامر تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل.
3: الله يستر عليك دكتور.
0: عليكم إن شاء الله.
3: دكتور، عندي سؤال. يعني كلنا بنعرف إن القرآن الكريم يعني كله فيه فاضل وكله يعني، بس السؤال إنه يعني بشوف كثير إنه يعني الأشياء بيحكوا عن سورة البقرة إنك تقرأها يومياً.
0: ما في دليل، ما في دليل تقرأها يوميا، هذا من عند الناس. في حديث البيت
3: دليل.
0: لا ما في، لا
3: هو تفريج الكرب ولا
0: لا لا لا, لا ما في أدلة، بس في حديث في هذا الصحيحة البيت الذي يقرأ فيه البقرة يفر منه الشيطان.
3: يفر، نعم صحيح. بس أنا كنت حاب أسأل إنه مثلا الواحد يعني بما أني أنا بدي ملتزم بالقراءة يومين، هل أقرأ كل يوم مثلا جزء ولا أقرأ كل يوم سورة البقرة؟
0: لا لا، الأفضل ختم القرآن كل شهر.
3: ختم القرآن،
0: هذا هو الأصح، والبقرة يعني تأتي في دورها، هذا أحسن وأفضل. أنا بشكرك يا سيدة عامر، لأنه بعض النساء الله يعزك، بعض النساء من عندهم بيجيبوا أنه 41 مرة و 42 مرة، وبتبدأ تقرأ فيها كل يوم مرة ويثقل عليهم. هذا كلام غير صحيح. اللي بده يحكي أنه هذا الحديث أو هذا النص القرآني أو هذه السورة لها فضلها التالي، بده يجيب لي دليل على ما يقول. اللي ما عنده دليل يبقى الفضل العام للقرآن، ويترك الناس وهذا الإلزام اليومي بسورة طويلة. خلي الإنسان تقرأ كتاب الله وما ما يهجره كتاب الله، أحسن أفضل. رفع اليدين لا يضر، يعني بذلك بعض الناس يتشدد هنا في قضية رفع اليدين يوم الجمعة من الناس، إنه يرفعون أم لا يرفعون. بعض الناس بيقول لك بدعة، لا، هذا من الأمور الجائزة، وفي صلاتك من الأمور الجائزة، ويمكن أن تدعو بدون رفع اليدين، المهم أن تدعو. أخي أبو خالد تفضل يا سيدي.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك؟
0: أهلين يا أبو خالد، الله حييك، تفضل سيدي.
4: دكتور بدي أسألك، حديث الجساس اللي هو تميم الداري
0: معروف ضعيف؟ حديث هذا في صحيح مسلم.
4: ضعيف، أنا سمعت امبارح أنه ضعيف، مضبوط؟
0: والله العلماء لهم آراء فيه، من العلماء المحدثين اللي يستنكروا ابن عثيمين رحمة الله عليه، ابن عثيمين. هو الحديث فيه نكارة شوي، فيه نكارة، سأذكر ذلك.
4: طيب دكتور، في كمان شغلة، أنت ما شاء الله عليك عالم،
0: استغفر الله استغفر الله،
4: وعارف كل شيء، يعني ما بعرف يعني أنت بتسألني الرأي، يعني في ناس طالعين على النت كثير بيحكوا عن الدين وبيحكوا من الشرق ومن الغرب، في ناس يعني بتكون مش فاهم الدين مظبوط، بتجوز إنه تمشي وراهم.
0: بتنتبه
4: إذا في مجال إن تحكينا مين هم هذول اللي مش لازم نسمعهم.
0: طيب بإذن الله، أنا بشكرك يا سيدي أبو خالد، الله يرضى عليك. وبدنا نترك القضايا التخصصية شوي، لأنه الأحاديث النبوية الكرام يعني في مناهج لرفض الحديث أو لدراسة الحديث رواية ودراية، وهذا رد عملي على من يدعي ويزعم أن علماء الحديث يقبلون كل شيء. لا يقبلون كل شيء، هم أمهر الناس في الحديث، ذلك لما يسموه أمير المؤمنين في الحديث، ولما يسموه والله من أصحاب العلم في علل الحديث، هذا أمر لا يستهان فيه. يعني هؤلاء هم الذين يميزون الحديث الصحيح من الحديث اللي ظاهره صحيح وهو معلل أو شاذ. فهذا الحديث يعني في إشكال، جمعوا مع حديث ابن صياد وقالوا أنه ذاك هو الصحيح، وهذا اللي هو قضية وصف المسيح الدجال، وهذا فيه نكارة. هاي قضية في علم الحديث بس. والله أنا معك في التحذير من أئمة الضلال، أنا معك، لكن ما بنستطيع نسمي، إنما الآن واجبك أنت أن تثق بإنسان بعد اختباره وتسأله، اسأله عن الكتاب الفلاني، لا تستسهل أن تختار كتابا من المكتبة الإسلامية، قد لا تعرف، قد تختار كتابا سيئا. اليوم والله كنت في المكتبة وقلبت كتاب، فإذا كتاب من شذوذ العلم لا يقرأ، يعني حتى هذا الكتاب كان الأزهر في الثلاثينات قد منعه من الانتشار، وبعد زمن طويل أعيد نشر بعض الناشرين بس بده يحقق مكاسب، فأعاد نشره مليء بالأخطاء العلمية الفادحة. حتى هذا الكتاب يعني بعض الطلبة الله يكرمهم عملوا دراسات عنه، يعني نقد، ويستحق هذا النقد. طيب أحكام الطلاق، ما حكم الحلف بالطلاق أن يقول للزوجة كذا كذا ثم يتراجع؟ أغلبهم يفعلوا ذلك، يحلف بالطلاق تأكيدا أن تفعل أو أن لا تفعل، يمنعها مثلا من الخروج، بعدين بيهدأ قل له خلص أخرجي، أنت ألزمت بهذاك، إذا كنت قاصدا اليمين عليك كفارة يمين. وننصح الناس أن يبتعدوا عن هذا لأنه فيه تدمير للبيت، فانتبهوا. سؤال، إذا استحق إخراج الزكاة في هذا الشهر فهل يمكن أن نؤخر إخراج الزكاة إلى رمضان لزيادة الأجر؟ لا تأخر. ومن قال لك إن الزكاة في رمضان أعظم أجرا؟ هذا غير صحيح، الزكاة أعظم أجرا في وقتها، وذلك إذا مر الحول واكتملت كامل أحكام الزكاة وجب إخراج المال مباشرة. أما ما الذي يعظم في رمضان؟ يتعظم الصدقة، تعظم العمرة، عمرة في رمضان كحجة معي كما قال عليه السلام. إنما الزكاة لا، الزكاة في وقتها. تخيل مثلا واحد على يدين لإنسان 1000 دينار وقال لا أنا بأخرها لرمضان أعظم أجرا، ما بصح، تظلمت، وهذا ديون والزكاة تعتبر ديون، فعليك إخراج مباشرة. بعض الناس غريبة أسئلتهم، يعني إنسان نوى أن يقرأ القرآن كاملا في رمضان لكن ما أكمله، فماذا يفعل الآن؟ هل يكمل ولا يبدأ ختمة جديدة؟ الأصل في الإنسان أن يكون يعني على ختمة دائما مع القرآن، يعني كل شهر كل 40 يوم يختم القرآن، لكن إكمال القرآن أفضل وأولى، ولكن لو بدأ كمان ختمة جديدة لا حرج، لكن الأفضل أن تبدأ، ونقول الأفضل، لأن لو قلنا الواجب سنطالب بالدليل ولن نجده، نقول الأفضل أن يقرأ القرآن مرتبا، يبدأ بالفاتحة إلى الناس، وهذا هو الحل المرتحل اللي ورد فيه أكثر من حديث. لكن كانوا سألوا هنا حول أنه هل الأفضل الاستمرار، نعم الأفضل الاستمرار حتى تمر على كتاب الله تعالى كاملا. والله أعلم، سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة FM إلى برنامجكم فتاوى استكمالا الإجابات. إذا بعض الأسئلة العلمية الكرام يعني صعب إن نتكلم فيها، زي الحديث والتخصصات، رفض الحديث رواية ودراية أو الجمع بين النصوص. هذه قضايا تخصصية وليست صعبة، ولكن بحاجة إلى مقدمات. كان في سؤال حول قضية صلاة سنة العصر، متى وقتها؟ يعني هل تكون بعد الأذان مباشرة ولا قبل من أدى العصر؟ لأنه احتمال أنه أخر صلاة العصر. والله الخيار ما دام أذن وقت العصر، فالآن من أراد الأكمل رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، قام فصلى أربع ركعات ثم صلى الفرض، لكن يجوز له أن يصلي السنة أربعة ثم إذا انشغل بعمله وبعد يصلي الفرض، كمان أمر جائز. يتساءل عن سجدة التلاوة كيف تكون. سجدة التلاوة هي سجدة واحدة تكون عندما يأتي إلى مواضع عزائم السجود في القرآن، مثل كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه المواضع بعض في خلاف المذاهب، إن كان في الصلاة نزل من قيامه فسجد ووقف ليكمل التلاوة، وإذا كان خارج الصلاة سجد، والأمر سهل إن شاء الله. طيب أخي عبد الله تفضل. سيدي
1: كيف حالك دكتور؟
0: الله يحييك يا سيدي ويرضى عليك، تفضل عبد الله.
1: الله يبارك سيدي. بدي أسأل عن قضية إرضاع الكبير في الفقه الإسلامي، هل هي سكرت ولا إلها؟
0: لا الأصل خاصة، هاي الأصل ألا تطرح بصراحة، أو تطرح بجوز في أوساط معين. تفضل، شو سؤالك عنها؟
1: سؤالي بده تفصيل شديد جدا، ولأنه في عندي حالة خاصة.
0: طيب احكي معي بعد البرنامج شو رأيك.
1: حاضر، والله أنا أصلا ران علشان هذا الموضوع.
0: بعون الله، هاي الشباب أعطوك الرقم أو ترك رقمك ونحكي مع بعض بعون الله.
1: بارك الله فيك.
0: أشكرك يا سيد، أشكرك.
1: يلا
0: والله يا جماعة، يعني الواحد من تجربته في العلم الشرعي ويتشرف بهذا، من فضل الله دين محكم، القرآن فوق النقد، والسنة كذلك الله عز وجل يعني أعطاها المهابة، والفقه الإسلامي العلماء كبار موفقون، لكن ليس كل ما يعلم يقال. في بعض الآراء يعني لتبقى في الدوائر الخاصة، هذا ليس في علم الشرع فحسب. صدقا في فترة من الفترات كان في مشكلة في قضية ضريبة الدخل، وأنا قدر لي أكون طرف نحتكم وكذا، والله ما كنت فاهم ماذا يقولون في نظام الضريبة إطلاقا. قلت سبحان الله وضع طبيعي، لأني ما عنديش يعني مقدمات فيه ولا أخذت الفرصة الكافية للدراسة. فنفس الكلام في بعض منها، مسألة رضاع الكبير، منها حديث الجساسة، اليوم عندنا ثلاث مسائل، ومنها مسألة أبو النبي وأمه، هل كان كافران، هل كان مؤمنان، هل هما ناجيان، هل من أهل الفترة. هذه المسائل الثلاثة فيها علم تخصصي دقيق لا يطرح على الناس. أذكر مرة سألوني عن خلق القرآن، مسألة خلق القرآن، وشرحت وكثير من الناس كانوا من الناس العاديين، أغلبهم لم يفهم، فأنا لهمت نفسي. أصف الإنسان يحدث الناس بما يحتاجون إليه، وتلك لها مجالس الخاص، مش إن الناس أفهم، لا، ما أخذ الفرصة الكافية للدراسة فقط. هل هناك صلاة تسمى صلاة الزوال؟ موجود، نعم. صلاة الزوال هي عبارة بعد ما يؤذن الظهر تصلي مباشرة أربع ركعات، منهم من قال متصلات ومنهم من قال منفصلات، هي هاي الصلاة ولا حرج، هي تشبه تماما من صلى قبل فرض العصر أربعا، تماما مثل هذه ولا تختلف عنها. الآن امرأة تقول أن زوجها يريد أن يطلقها بدعوى إنها والله بتنكد عليه، والآن هي ما إلها رغبة في الطلاق، فماذا تفعل؟ والله عليها أن تصلح من نفسها، وعلي على الناس أن يتقدموا للإصلاح يا جماعة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والحديث يتكلم عن إصلاح ذات البين، فإن أفضل من درجة الصيام والقيام الإصلاح بين الأزواج، خاصة عندما يقر الفريق الأول أو الثاني بخطأه، خلاص تأخذ عليه عهود ومواثيق أن يعدل الوضع. الأصل أن نقبل، يعني توبة الناس، إذا الله يقبلنا يا جماعة كيف لا نقبل بعض. كان هنا في سؤال حول هل يجوز دفع مال الزكاة يعني لمساجد، سؤال لمسجد في سوريا تعطلت إذاعته مع الحرب وما كذا. أكل حل، هو الأصل يعني الله يغيثهم إن شاء الله ويعيدون بناء دولتهم، وهي دولة كريمة من دول بلاد الشام، إن شاء الله، لكن قدروا أنتم الموقف. إذا كان الناس يحتاجون فعلا إلى هذا فلا حرج في ظل هذا الظرف الراهن، أرجو أن لا يكون فيه شيء يعني. وإذا كان الناس فيهم خير إن شاء الله هم بيتقدموا إلى رعاية هذا بكون أحسن وأفضل. إحنا ما بدنا نمنع الخير، إنما الآن الزكاة إلها مصاريفها الخاصة، ممكن نتقدم بها لبناء المساجد في حالات الكرب كما حصل في غزة، إن كان عندهم هذا الوضع إن شاء الله ما فيها شيء. تقول هنا الأخت الكريمة: هل دعاء الأم مستجاب إذا دعت لأبنائها؟ نعم هو مستجاب، بل إن دعت على أبنائها عليها خطر، لا تدعو أبدا، لكن تدعو لأبنائها، تدعي لهم بالهداية. الآن خاصة مثلا في قضية الصلاة والأخلاق والتوفيق في دراسة، نعم ادعوا لهم وتحملوهم على الله إن شاء الله أن يقبل، لازم ندعي لهم، أما الدعاء لهم قطعا لا يجوز لأن هذا حرام وفي مخالفة جسيمة. يقول: هل يجوز قصر الجمع في السفر إلى العقبة؟ طبعا إذا كنت في عمان طبعا هذه مسافة طويلة، طبعا هلا مسافة الجمع يعني 81 كيلو تقريبا، هذه مسافة بعيدة، لكن بشرط يعني ما يكونش الرحلة طويلة، ما يكون واحد ذهب أسبوعين ولا ثلاثة ولا شهر، هي رحلة قصيرة، رحلة قصيرة أرجو أن يكون فيها شيء. سؤال حول النذر يا جماعة، يعني الناس خاصة الأخوات، إحدى الأخوات نذرت نذر صعب عليها، نذرت إن خلص الله تعالى من مأزق قانوني أن تصوم شهرين متتابعين والآن لا تستطيع، طيب من ألزمك بهذا؟ ولذلك الآن نقول إذا كنت تستطيعين ذلك فافعلي، وإلا فبدك تصوميهم مفرقات إذا كنت لا تستطيعين. وإذا كان في عجز تام، لأن ما عندي تفاصيل، كان في عجز تام عن القضاء تماما فبذهب إلى الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم. وذلك لكم لا تربطوا أبدا العبادة بالنذر، لا تربطوا أن أصلي إن فعلت لي، إن شفيت ولدي، ما بصح هذا فيه كره. كان في سؤال إنه شاب تقدم لفتاة لكنه يشتغل، يعني هيك السؤال، في شركة مقاطعة، الشركات الخاضعة للمقاطعة، هل يرفض؟ لا طبعا، لا ما له علاقة، إذا كان يعمل وهو مضطر لهذا العمل، المهم أن يكون مسلما عاقلا بالغا مهذبا يؤدي الواجبات، فهذا ليس بمانع. فبالانتباه يا كرام، ما نذهب بعواطفنا إلى هذه القضايا حتى لا نرهق الناس. طيب بتكلم هنا حول قضية الحلف بالطلاق، إنه إذا حدا حلف يمين بالطلاق، إذا حدا بينام كذا كذا كذا، إذا ما حدا بينام إلا أفعل كذا. يا جماعة الحياة فيها تجاذبات، ما بينفع ضلك تحلف على أولادك وتحلف على زوجتك على نومهم على دراستهم على عدم تأخرهم، ما بصح صدقا. من يومين إجاني سؤال قريب من هذا، على مدى 20 عام يوميا عنده طلقات، يوميا على الأكل وعلى الشرب وعلى الطلعة وعلى تأخر المرأة وتأخر الولد، يعني هذا إنسان. والغريب أنه يستكبر فلا يسأل، يا أخي اذهب إلى دارة الإفتاء، لا أنا ما بروح. طيب المرأة بتسأل، طيب أنا كيف عايشي معه؟ طيب والله لا نعلم، هذا بحاجة إلى تحقيق، بحاجة إلى من يسأله عن هذه الطلقات التي ستكون بالآلاف، وهذا سفه بصراحة، ما بصح. على كل حال، إنما إذا إنسان حلف بالطلاق وهو آثم بالحلف على شيء وتمت المخالفة منه من غيره، عليه كفارة يمين، وبده يتوب إلى الله ويستغفره من تهديد البيت. البيت عند الله الكرم كريم، بيت المسلم، لذلك الله تعالى قال: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال في الحديث الصحيح: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يطلقها، إذا كره منها خلقا رضي منها آخر، أما بهذه الطريقة ما بصح. ولذلك هذه فرصة يا كرام، كما بدأنا نذكر بالصحابة العلماء كيف كانوا يقبسون من أنوار النبي عليه السلام، كيف كانوا يتعلمون من علاقته بالبشر، علاقته بالنساء وعلاقته بأنسبائه، علاقته بالمنافقين، علاقته بالتائبين، هذا درس كبير. لو واحد تابع علاقة النبي بالتائبين لوجد العجب العجاب، لوجد الرحمة والشفقة والإحسان والمحاولة على الإصلاح. إحنا اليوم إذا واحد غلط يعني يفضح على الملأ، هي كارثة. فكرة الستر خاصة مع وسائل التواصل اللي فكرتها شو، وأن يحقق الترندات ويحقق اللايكات والأموال على حساب خلق الله، كل هذا سنحاسب عنه. لا مانع أن تكون، لا مانع أن تكون مشهورا، لا مانع، لكن بالحق مش بالباطل، وبدك تستر الناس. إذا علاقة الصحابي بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة وثيقة يكرم، علاقة وثيقة وعلاقة فيها علم كبير لمن تعمق كيف كان. يعني مجرد أنه أخطأ أبو ذر مع بلال قال يا ابن السوداء النبي أبا ذر، قال إنك امرئ فيك جاهلية، لا مجاملة، وتعلم الدرس أبو ذر واستغفر الله وطلب المغفرة من أخيه بلال، وكان بينهما الوئام والمحبة، وتعلم الناس مثل حادثة الإفك، اتهمة زوج النبي عليه السلام، أدب الله تعالى المجتمع كله. هذا التأديب بالحياة رح نجده في حياة الصحابة بشكل واضح تماما. كتب كثيرة، يعني خذ كتاب حياة الصحابة إلى غير ذلك، الله يفقره إياكم في كتاب الله وفي سنة النبي عليه السلام. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في رحاب مكة المشرفة وتحت ظلال الكعبة الغراء، حيث تذوب الفوارق وتخشع القلوب في الحج، كان هشام بن عبد الملك يطوف بالبيت في زمن خلافة أخيه الوليد، ومعه ثلة من أعيان الشام ووجهاء الخلافة الأموية. حاول هشام مرارا أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه، لكن الزحام الشديد حال بينه وبين مراده، فنصب له منبر وجلس عليه يرقب الناس. وبينما هو على تلك الحال، أقبل رجل عليه سيماء الأنبياء وسكينة الأتقياء من أحسن الناس وجها وأكثرهم هيبة، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين. وما إن دنا من الحجر الأسود حتى تراجع الناس له إجلالا، وانفسح له الزحام كأن الأرض طوع أمره، فاستلمه في طمأنينة ثم مضى يكمل طوافه. في تلك اللحظات تحركت الغيرة في صدر هشام، والتاعت نفسه من مشهد الإجلال الذي ناله زين العابدين ولم ينله هو وهو ابن الخليفة. فسأله رجل من أعيان الشام: من هذا الذي تنكشف له الناس ويملأ القلوب والعيون؟ فأجاب هشام بإنكار: وهو العارف به حق المعرفة لا أعرفه، خشية أن يفتتن به أهل الشام. وكان الشاعر الفرزدق حاضرا يرى الموقف ويسمع ما يقال، فلم يطق صمتا، فاندفع يقول بلسان كأنه السهم: أنا أعرفه، سلني يا شآمي. ثم انطلق ينشد ميميته الخالدة فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. استشاط هشام غضبا من جرأة الفرزدق، وأمره بالإقامة الجبرية في عسفان بين مكة والمدينة، خشية أن يذهب إلى الشام فيفتن أهلها. ولما علم زين العابدين بما جرى للفرزدق، بعث إليه 10,000 درهم، وقال: اعذرنا يا أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به. فردها الفرزدق وقال: يا ابن رسول الله، ما قلت الذي قلت إلا لله، وما كنت لأرزأ عليه شيئا. فردها زين العابدين إليه وقال: نحن أهل بيت إذا أنفذنا شيئا لا نرجع فيه. وهكذا بقيت الأبيات شاهدة عبر العصور على أن الهيبة الحقيقية لا تنال بالمناصب، بل بمكانة المرء في النفوس والانتساب إلى ذر المجد.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم البيان وأفصح اللسان وأذكى البيان، والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفاهم. إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقص من النبي، ولا حبلي بمنصرمي. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرمي، وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات الباني ريح صبا، وأطرب العيسى حادي العيس بالنغم. في حضرة الكلمة نستاف عطر الكلمات، ونستل شذى الأغنيات، ونستضيف أجمل الضيوف وأغلاهم وأرقاهم، ونتوقع منكم أغلى المشاركات. فيا مرحبا بكم في حضرة الكلمة.

قلبي غداة سلا وتاب، لعل على الجمال له عتاب، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صواب؟ وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلبي الجواب. أخا الدنيا أرى دنياك أفعى، تقلب كل آونة إهابا. نبي البر بينه سبيلا، وسن خلاله وهدى الشعاب، وكان بيانه للهدي سبلا، وكانت خيله للحق غابا، وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.

هنا تكبر الحكاية وتزهر الكلمة ويصير للمعنى مغنى ويصير أجمل وأروع وأبدع. كن أحد المشاركين في هذا البرنامج باتصالك على الأرقام 06516-2020 06516-4020 06516-5020 أو أرسل مشاركتك الأدبية على الواتس الخاص بالبرنامج قصة شعرا نثرا 07879311193. أكرر رقم الواتس الخاص بالبرنامج 07879311193. وكما يقولون كل الغلا والحلا والهلا بكم في حضرة الكلمة.

0: الأستاذ الشاعر، سنديانة أردنية للشعر والجمال، شاعر أردني معاصر من أبرز الأصوات الشعرية في المشهد الأردني والعربي، الأستاذ أبو هشام علي الفاعوري. له ديوان مقام الضباب، آيل للصعود، أزرق مما أظن، أهش بها على ألمي. شو هالمفارقات هذه السبعة اللغوية الجميلة الحائزة على جائزة رابطة الكتاب الأردنيين ومهرجان جرش 2023. يأخذ بتلابيب الشوق في شعره ويقدم شعرا يتميز بالتجديد والحداثة في روحه رغم حفاظه على الجذور الفنية والشكل الكلاسيكي الرصين. شارك في العديد من الأمسيات الثقافية والفعاليات الأدبية داخل الأردن مثل رابطة الكتاب والبيت الأدبي ومنتدى البيت العربي والكثير الكثير من المهرجانات واللقاءات الدولية والعربية. نرحب بك قامة شعرية أستاذ علي.
1: أسعد الله مساءك. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية شكرا جزيلا، شكرا على هذه الاستضافة،
0: شكرا لك جزيلا لحضورك.
1: شكرا
0: الآن أستاذ علي، سنذهب إلى الأذان، أذان العشاء، ثم نعود إلى هذا اللقاء الجميل.
1: على بركة الله.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة، وضيفنا الذي نحن في ضيافته الأستاذ علي الفاعوري.
1: يا مرحبا، أهلا فيك
0: أستاذ علي. مرحبا بك من جديد.
1: أهلا بك دكتور.
0: ويعني إحنا في غاية السعادة أننا اليوم في هذا اللقاء مع الأستاذ علي الفاعوري، هذا الاسم الكبير.
1: شكرا جزيلا، أكرمك الله. بداية مرة أخرى مساء الخير و كل التحية والتقدير لهذه المحطة الكريمة التي نقدر ونعتز بوجودها بيننا، والشكر أيضا لمستمعي هذه الإذاعة على مساحة هذا الوطن الغالي الكبير والوطن العربي والعالم. الشكر أجزل طبعا لحضرتك الصديق الشاعر الجميل دكتور فريد، وللطاقم أيضا العامل معنا في هذا البرنامج. أرجو أن أكون ضيفا خفيف الظل على الأحبة والأهل جميعا في كل أرجاء هذا الوطن وكل من يشاهدنا ويستمع إلينا في هذا المساء.
0: يعني أنا أعترف أنا بتقصيري في حضور يعني المجامع الثقافية والمشاهد الشعرية وإلى آخره، لكن أحب أن أقول أنه كنت يوما مشاركا في منتدى البيت العربي، فكنت ظننت أنني يعني خير من ألقى شعرا يعني في ذلك في تلك الأمسية.
1: وأنت كذلك.
0: حتى اعتلى الأستاذ علي الفاعوري المنبر يعني، فأذهلت حقيقة من شعره الجميل.
1: الله يبارك فيك.
0: أستاذ علي مرحبا بك. وأنت يعني ابن الصلت وابن بلقاء الأردن. الشعر الأردني أستاذ علي، ما الذي يميزه؟ يعني هل له ملامح خاصة تميزه عن الشعر العربي يعني في البيئات الأخرى التي إلى أي مدى أسهمت البيئة الأردنية يعني بادية وريفا ومدينة وعمانا في إذكاء هذه الحالة الشعرية؟
1: يعني هو الحقيقة أنه يعني بتقديري أن الشعر الأردني لا يمكن تعريفه بوصفة أو بي بي بي يعني خلينا نقول يعني بمدرسة شعرية مغلقة. لا، الحقيقة يعني الشعر الأردني تجربة تشكلت في فضاء جغرافي وتاريخي واسع وبحالة اجتماعية شديدة الخصوصية. الأردن بلد صغير فعليا في الجغرافيا، لكنه غني في طبقاته الحضارية والإنسانية وتنوعه، التنوع تكوينه. في الأردن ترى البادية وترى المدينة وترى القرية،
0: بالضبط هذا التنوع
1: فيه ذاكرة.
0: نعم،
1: وفيه ذاكرة المكان القديم، التاريخ القديم، أيضا تحولات الدولة في الأردن والمجتمع، مجاورة الأردن لفلسطين الحبيبة، وما حدث من تطورات وتقلبات في الحالة الفلسطينية، أيضا مجاورة الأردن لسوريا، مجاورة الأردن للعراق، للجزيرة العربية. لهذا في تقديري جاءت القصيدة الأردنية محملة بمفردات المكان والقبيلة والقرية والبادية، وبالتالي كان هذا حقيقة ما يميز القصيدة الأردنية عن القصيدة العربية
0: والشعر الأردني
1: في كثير من المراحل الحقيقة التي مر بها الشعر الأردني.
0: وترى أنه الشعر الأردني له حضور، أقصد فنيا، على مستوى الإقليم، على مستوى العرب، مشاركاته
1: نعم. للشاعر الأردني بالتأكيد يعني حضور واضح، وحضور يعني على مختلف المستويات في المحافل الشعرية والثقافية المتعددة، العربية المتعددة. لما يعني ذكرت سابقا من مواصفات للشاعر الأردني وللشعر الأردني للقصيدة الأردنية، لذلك ترى أنه يعني هذا التنوع في القصيدة الأردنية جعل من الشاعر الأردني وبالتالي من الحالة الشعرية الأردنية والقصيدة الأردنية حالة مميزة.
0: جميل.
1: يستطيع الشاعر الأردني أو تستطيع أن تقرأ في قصيدة الشاعر الأردني البادية والقرية والمدينة وكما ذكرنا خلينا نقول يعني تستطيع أن تقرأ التفاصيل الجغرافية العربية وتفاصيل الجغرافية العربية في قصة الأردن. نعم.
0: يعني عند الحديث عن الشعراء الأردنيين نتذكر يعني مصطفى هبتل شاعر الأردن عرار.
1: نعم.
0: ليت الوقوف بوادي السير إجباري وليت جارك يا وادي الشتاء. ونتذكر أيضا يعني حيدر محمود طول الله عمره أرخت عمان وجدا إلى فوق الكتفين فاهتز المجد وقبلها بين العينين.
1: صحيح.
0: حبيب الزيودي صحيح. صديق رحمة الله عليه
1: الله يرحمه. صحيح.
0: هذه بلادي ولا طول يطاولها
1: الله
0: في ساحة المجد أو نجم يدانيها
1: أبدا.
0: تيسير السبول سليمان عويس. نعم. ويوسف أبو لوز.
1: أسماء كثيرون. أسماء كثير. نعم.
0: أين يعني يجد أو ما هي القصيدة التي يعني يحب علي الفاعوري أن قبل هذا السؤال أين تجد نفسك علي الفاعوري في هذا الوسط الثقافي الأردني؟ كيف تصنف نفسك؟
1: يعني شوف خلينا نعود إلى تجارب أو إلى التجربة الأردنية. يعني أنا حاب أتحدث عن يعني ثلاث حالات أنت يعني الحقيقة ذكرتها وهي حالات لا يمكن المرور عليها أو عنها
0: سريعا. نعم.
1: سريعا يعني عندما نتحدث عن عرار نحن نتحدث عن الشاعر الاستثنائي في الحالة الأردنية، الشاعر المتمرد لكنه شاعر الأرض وشاعر الوطن. شخصية عرار يعني كانت تتميز بانحياز عرار إلى الإنسان قبل أن ينحاز إلى أي شيء آخر. كان عرار منحازا إلى الإنسان، وفي كل تجربة عرار الشعرية كنا نجد الإنسان، كنا نجد انحياز عرار إلى الإنسان، الإنسان الأردني والإنسان العربي والإنسان بشكل عام. يعني عرار الحقيقة لم يكتب عن الأردن من خارج الأردن، لا كتب عن الأردن من الأردن. كان الأردن يعني يبدأ في في في في في تلك المرحلة بخلينا نقول الدخول إلى حياة جديدة، الدخول إلى مرحلة الدولة الحديثة، الدولة الأردنية الحديثة، الدولة الأردنية الهاشمية. فكان عرار وكان برفقة عرار يعني مجموعة أكيد من يعني بذكر في تلك الحقبة كان عبد الحليم عباس، كان حسني فريز.
0: نعم
1: كان
0: طبعاً.
1: كان
0: نعم
1: حسني نعم. زيد الكيلاني، كان رشيد زيد الكيلاني، كان هناك أسماء. لكن ما ميز عرار الحقيقة يعني زي ما قلت لك انحياز عرار إلى
0: الإنسان،
1: الإنسان في شعره والتمرد الذي يعني يعني استطاع عرار أن يدخل إلى التاريخ الشعري ويخلد في التاريخ الشعري من خلاله. نمر بعد ذلك يعني الأسماء كثيرة، لكن الأسماء التي ذكرتها حضرتك دكتور حيدر محمود. حيدر محمود يمثل مرحلة تطور القصيدة الأردنية، ويجب أن لا نمر عن أستاذنا الله يطول عمره ويمسيه بالخير، أستاذنا الكبير الأستاذ أبو عمار. يعني يجب الأستاذ حيدر محمود، يجب أن لا نمر مرور الكرام على هذه المرحلة من القصيدة الأردنية.
0: هل قصيدة حيدر محمود الغنائية هي التي يعني صنعت هذا البريق
1: يعني
0: أو أسهمت في صناعته؟
1: يعني قد يكون هذا الجزء هو جزء مهم. حيدر محمود الحقيقة استطاع أن يمنح القصيدة الوطنية والوجدانية لغة موسيقية، يعني استطاع أن يكتب بلغة موسيقية واضحة، استطاع أن يوازن بين جمال العبارة ووضوح المعنى، لم يذهب إلى المعاني الصعبة المعقدة رغم أنه كان يستطيع ذلك، لكنه يعني اقترب كثيرا من المفردة
0: السهلة الممتنة،
1: لا نقول الشعبية لكن المفردة المحلية. فاستطاع من يعني من خلال هذه الصفات في شعره أن يدخل إلى كل البيوت الأردنية، تكاد لا تجد بيت لا يعرف حيدر محمود.
0: طيب احنا سنكمل استاذ علي، ولكن
1: طبعاً.
0: لابد ان تكون يعني الفاكهه حاضره على مائدتنا الفاكهه الشعريه. يعني اختر لنا شيئا نسمعه الان استاذ علي.
1: يعني اقول
0: سنكمل حديثنا عن
1: الشعراء مثلا اقول من الاردنيات اقول تمر كأنها السبع العجاف، ولن يثنيك عن مجد جفاف. سيبقى النهر دفاقا ويجري إلى العليا وتخضر الضفاف.
0: يا سلام.
1: زرعت بنا من لا شيء نخلا وأثمرنا وقد حان القطاف.
0: يا سلام.
1: هو الأردن قبلة كل حر، يطيب لنا بكعبته الطواف. هو الأردن قبلة كل حر، يطيب لنا بكعبته الطواف. ولو سيقت لنا الدنيا كنوزا ستمنعنا الكرامة والعفاف.
0: يا سلام.
1: ومختلفون في الدنيا، ولكن على الأردن ما كان اختلاف.
0: الله الله الله الله الله، جميل. طيب يا سيدي،
1: يعني الحقيقة أيضا أنا اسمح لي أن
0: نريد أن نستاف من هذا الجمال الشعري.
1: لنا بيت يضللنا جميعا، ترف له قلوب الأهل عشقا، وليس يضيرنا من قال هذا أعز قبيلة وأجل عرقا.
0: حلو.
1: توحدنا ورايتنا انتصار، ودين الله ليس يقيم فرقا، ونهر فخارنا سيظل يجري، ونحن حماته غربا
0: وشرقا،
1: وشرقا. لنا باب إلى الأمجاد يفضي، وباب المجد يا دكتور، لنا باب إلى الأمجاد يفضي، وباب المجد لا يحتاج طرقا. تقاسمنا أمانينا كأن بذات الضرع، ضرع الفخر نسقى، وتبقى القدس راية كل حر كما عمان دار النصر تبقى.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، يعني بجد صح لسانك.
1: شكرا يا دكتور.
0: طيب نرجع لعلي الفاعوري شاعرا أردنيا، خلينا نحكي يعني دون أن ننحاز بالضرورة إلى أنفسنا يعني، لكن كيف ترى نفسك في هذه الحالة الشعرية أستاذ علي؟
1: يعني الحقيقة يعني كنت أود أن تسأل هذا السؤال إلى يعني
0: لا أسأل لك
1: يعني أنا أحاول جميل. الحقيقة أن
0: هل تريد أن تكون يوما شاعر الأردن الأول؟
1: يعني هذا شرف لا أدعيه، وأسعى بأن أكمل مسيرة من سبقني من الأساتذة الكبار. كنا نتحدث عن عرار، كنا نتحدث عن حيدر محمود، أيضا لحبيب الزيودي، يعني مكانة في الحال الأردنية. أنا أرى أولا أن هذا الوطن يستحق منا أن نتغنى به
0: طبعاً.
1: الحقيقة يعني ما قدم هذا الوطن سواء للحال الأردنية أو للحال العربية بشكل عام، يعني يستحق أن يقرأ، ثم يستحق أن يكتب ممن يستطيع أن يتحدث عن هذه الحالة ويعبر عن هذه الحالة، سواء كان ذلك شعرا أو بأي فن من الفنون الأدبية الأخرى. وأنت دكتور فريد يعني من المتابعين للحالة الثقافية الأردنية وللشأن الأردني والأردني الحر الأصيل اللي نفخر به. يعني أنا أحاول، أعتقد ويعني إذا جاز لي أن أزعم بأنني حاولت أن أجدد في يعني مضمون القصيدة الأردنية.
0: بالضبط
1: يعني حاولت ويعني
0: أبقيت
1: على الشكل نعم. التقليدي للقصيدة العمودية التي أحب
0: لكن بحداثة يعني في اللغة،
1: لكن حاولت أن أحدث في المضمون
0: جميل.
1: يعني أخرج من أي عباءة ممكن يعني أنه يعني تطغى على تجربتي
0: الخصوصية
1: الشعرية
0: نعم.
1: ليكون لي بصمتي نعم. الخاصة
0: جميل
1: لكن يبقى الأردن يعني الحقيقة يعني قبلة لشعر علي الفاعوري، وهذا شيء أنا يعني أعتز وأفخر به.
0: جميل جدا. شكرا. جميل. نحن سنذهب الآن إلى فاصل. أعزائي المستمعين والمشاهدين، نحن بالقرب، فكونوا بالقرب منا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: جديد في حضرة الكلمة مع الأستاذ الشاعر علي الفاعوري.
1: أهلا أهلا بك
0: أستاذ علي. بين الفصيحي والشعبي أنت يعني تقول الفصيحة دوما وتقول الشعبي أيضا، يعني في القلب تفاحة عشق مزروعة بالشوبك، وقرأت لك أشياء يعني في منتهى الروعة.
2: الله يبارك فيك. يعني هي تجربة بسيطة.
0: شوف
2: يعني هو في الحقيقة الحديث في هذا المحور يمكن يشكل أحيانا إشكالية معينة، لكن أنا لا أرى أنه يعني بين الفصحى والشعر الشعبي أو ما يسمى بالشعر المحكي يعني ليس هناك معركة يجب أن تنتهي بـ بـ بـ في يعني خلينا نقول انتصار طرف على الآخر. الشعر الحقيقي هو الذي ينتصر في النهاية، أيا كانت لغته أيا كانت لهجته. الفصحى تمتلك بالتأكيد تاريخ هائل جدا من الـ الـ الـ الشعر، وتمتلك كم هائل جدا من المفردات التي تستطيع من خلالها أو يستطيع من خلال الشاعر التعبير عن مستويات عفوا فكرية وجمالية واسعة، لكنها ليست اللغة الوحيدة التي يكتب بها الشعر. يعني هذا يجب أن نعترف به.
0: إحنا الشعر حفظ الهوية والتراث ونقل تجارب وحكايات الجدود والجداد.
2: أحسنت. الشعر الشعبي يعني إذا كان الشعر الشعبي يمتلك أدوات جمالية حقيقية يستطيع أن ينتج قصيدة شعرية رفيعة جدا. يعني ونستذكر هنا مثلا بهذا المقام إذا سمحت لي
0: طبعا
2: الشاعر المرحوم سليمان عويس.
0: يا سلام.
2: الأردني.
0: يا سلام.
2: الجميل حين وقف أمام جلالة المغفور له الملك الحسين ذات حفل وقال له بتلك اللهجة العجلونية الجميلة جدا الأردنية الرقيقة العالية والشعرية العالية، وكان يعني بتعرف في ذلك تلك الفترة كانت خلينا نقول كان الصراع يعني في منطقة الخليج وإلى آخره، واتهم الأردن بما اتهم. فحين وقف أمامه وقال امتطينا صهوة الجوع ومشينا، وكل ما برطع الجوع انتشينا، عرايا النام ونصبح عرايا ولا يقول الزمن إن ارتشينا.
0: يا سلام.
2: شوف يعني أي لغة فصيحة تستطيع أن تعبر عما يريد أن يقول الأردني في تلك الحالة أكثر من هذا الجمال. فيعني لا نستطيع أن ننكر أن زي ما تفضل دكتور يعني القصيدة المحكية حملت تراثنا وحملت وحفظت هذا التراث
0: وبمهارة فائقة
2: لنا وبجمالية فائقة ومهارة فائقة. نعم طبعا. يعني أنا مثلا إذا أردت أن أقول أنا فأنا يعني مثلا اتهمت بأني الولد العاق للسلط، يعني كوني بعيد عن السلط جسدا لكن روحا أكيد يعني السلط اللي هي الحبيبة. فقلت لها وغلات عيونك الكحلة وحق اللي خلق رمانك الغافي عطر في السيل يتدلى، صدق من قال أبيش من السلط أحلى وبيش من السلط أغلى وبيش أشهى من اللقمة تحت بطمة بواد الريح لو إنها مغمسة بدفلة.
0: الله.
2: ويعني كانت قصيدة
0: جميل
2: طويلة.
0: يعني هو الشاعر الفصيح إذا أراد أن يمتطي الشعر يعني حصان الشعر الشعبي والنبطي كما يسمى والمحكي.
2: نعم.
0: سيستطيع لأنه يمتلك المهارات الفنية
2: يعني
0: والوجدانية.
2: نعم.
0: تبقى عنده إشكالية اللغة فقط والمصطلح يعني
2: هذه
0: مسألة سهلة.
2: نعم.
0: الشعر الغنائي سيدي إذا أنهينا هذا ملف.
2: نعم.
0: الشعر الشعبي.
2: نعم.
0: لك تجربة في الشعر الغنائي.
2: نعم والله الحقيقة يعني هي تجارب وطنية أكثرها، ف يعني خلينا نقول أنه قدمت مجموعة من الأغاني إما على شكل أغاني منفصلة أو أوبريتات غنائية
0: فصيح.
2: مش فصيح.
0: فصيح.
2: فصيح.
0: من أجمل برأيك؟
2: في مجملها فصيح.
0: هل يستطيع فعلا الشعر الفصيح
2: والله شوف إذا
0: أن يكون بالمرونة الكافية ليغنى؟
2: بالتأكيد. لكن هناك شروط أكيد لتكون القصيدة مقبولة
0: غنائيا وموسيقيا.
2: الفصيحة نعم غنائيا وموسيقيا، من يعني ابتداء من اختيار البحر الشعري الملائم، هناك بحور يعني خفيفة على التلحين، هذا بادعاء الموسيقيين طبعا.
0: نعم.
2: وأيضا على الشاعر أن يكون ذكيا في اختيار الألفاظ وفي اختيار المفردات التي يعني تكون في غالبيتها يعني مفردات رقيقة تتناسب مع
0: أغنية أردنية تراها يعني أخاذة في الجمال
2: فصيحا؟
0: فصيحة.
2: والله هناك العديد من المنتج الأردني الفصيح اللي يعني لفت نظرنا، لكن يعني يبقى شعر حيدر محمود.
0: حيدر محمود مفروغ منه.
2: يبقى شعر
0: غير حيدر محمود مين حفظه الله غير شاعر حيدر محمود من الشعر الأردنيين؟
2: يعني نايف أبو عبيد.
0: نايف أبو
2: عليه
0: عبيد.
2: رحمة الله. كتب مجموعة من النصوص ويعني على رأسها إذا ما خانتني الذاكرة فدوى لعيونك يا
0: أيوة
2: أردن.
0: أيوة
2: ما نهاب الموت حنا.
0: يا سلام.
2: يا حما غالي علينا ما نطيق البعد عنا. قديش هذه الأغنية ما زالت خالدة في يعني الوجدان الأردني. يعني هناك العديد الحقيقة من القصائد سواء كانت المحكية أو الفصيحة خالدة في الوجدان الأردني وهي لشعراء أردنيين.
0: إحنا إيش مشكلتنا أستاذ علي هون في البرنامج هذا؟ إننا أن الوقت يمر خفيفا ونمر عنه خفافا فحابين نسمع منك
2: طيب.
0: أكبر قدر ممكن طيب. يعني سمعنا سيدي، سمعنا
2: يا سيدي
0: سيدتي.
2: نذهب إلى شيء نذهب إلى شيء من الوجدان. أقول من سيرة البحر يصطاده البحر والدنيا تجدفه وكلما لمحته الريح تقطفه.
0: يا سلام.
2: هو الذي راودته البئر عن فمه وكان أعذب ما فيها تعففه وكان رغم خريف الحب أغنية لا ناي إلا وللعشاق يعزفه وكان أن فتح الأحلام نافذة تطل لكن على دنيا تعنفه.
0: الله.
2: ما غادر السطر إلا بعدما يبست جدرانه وتخلت عنه أسقفه يداه مطويتان الآن بينهما سر تحار المواني كيف تكشفه ما ثم درب يرى أو ما ثم درب يرى في بابه في ما ثم درب يرى في بابه وطنا ولا جهات إذا ولا جهات إذا نادت ستعرفه أشاد من لهفة النيران قاربه فالبرد أثقل مما ظن معطفه. والقصيدة طويلة يعني الحقيقة تمضي
0: صح لسان.
2: الله يبارك.
0: ما أجمل هذا البحر
2: الموسيقى. الله يخليك.
0: وما أكثر موسيقى أعذب موسيقى يعني.
2: نعم.
0: الاتصال جاهز. طيب اتحاد الناشرين معرض عمان الدولي للكتاب برعاية جمعية اتحاد الناشرين الأردنيين يقام في العاصمة الأردنية عمان معرض عمان الدولي للكتاب الدورة 25 اليوبيل الفضي بين 24/9 إلى 13/2026. معنا للحديث عن هذه الفعالية الثقافية الكبرى الأستاذ جبر أبو فارس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب. مرحبا بك سيدي.
1: حياكم الله. يسعد مساكم صديق العزيز.
0: حياك الله أستاذ جبر. ومعنا اليوم الأستاذ علي الفاعوري ضيفنا. أستاذ جبر يعني هل استطاع اتحاد الناشرين الأردنيين تحقيق الرسالة والأهداف التي جاء من خلالها معرض عمان الدولي للكتاب بعد مرور 25 عاما على إطلاق المعرض؟
1: بكل تأكيد طبعا. يسعد مساكم ويسعد مساء ضيفك الكريم الأستاذ علي.
2: مساء الخير أستاذ
1: جبر. بكل تأكيد يعني اتحاد الناشرين الأردنيين عندما قرر تأسيس معرض عمان الدولي للكتاب منذ انطلاقته في الدورة الأولى منذ عام 1996 واصلت هذه الدورات المتتالية تطورها عاما بعد عام، حتى استطاع هذا المعرض أن يتحول من فعالية متخصصة في عرض الكتب إلى منصة ثقافية وفكرية واقتصادية وسياحية تجمع الناشرين والمثقفين والكتاب والقراء، وتجمع المؤسسات الرسمية والأهلية من الأردن والعالم العربي. في هذه النسخة التي تقام يعني خلال الفترة من 24 أيلول إلى 23 الأول، يواصل المعرض رسالته تحت شعار القدس عاصمة فلسطين أيضا.
0: يعني استدامة يعني استدامة هذا الشعار أستاذ أبو فارس والمعاني والدلالات التي يحملها،
1: هو تأكيد واضح على ارتباط الثقافة بالهوية الوطنية والقضايا العربية، وأيضا تأكيد على عروبة القدس، وتأكيد أيضا على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. فأيضا هي رسالة ثقافية يحملها المعرض عمان الدولي للكتاب للعالم أجمع، بأنه هذا المعرض أيضا له رسالة ثقافية وله رسالة أيضا وطنية تمتد إلى العالم العربي وإلى العالم بصورة عامة كاملة. فيعني هذا الشعار سوف يستمر لمعرض عمان الدولي للكتاب لأيضا توصيل الرسالة على مدار السنوات القادمة، وهي يعني من أهداف معرض عمان الدولي للكتاب. وكما أنا أشرت بأنه معرض عمان ليس فقط بيع كتاب، وإنما هو مؤتمر ثقافي كامل،
0: حالة ثقافية
1: يضم الكثير من الكتاب ومن الشعراء، ويضم على هامش البرنامج الثقافي الكثير من الندوات الثقافية ومن الندوات الفكرية ومن الندوات التي دائما تركز على الهوية الوطنية وتركز على عمق العلاقات أيضا ما بين الأردن وما بين الأشقاء العرب، وخاصة عمق العلاقة ما بين الأردن والأشقاء في فلسطين.
0: بالضبط هنا أستاذ جبر، اللافت يعني اختيار الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضيف شرف معرض عمان الدولي لهذه السنة في نسخته 25. ما سبب ذلك؟
1: يعني جاء اختيار الجمهورية العربية السورية ضيف شرف لمعرض عمان الدولي للكتاب في دورة 25 انطلاقا من عمق العلاقات الثقافية والتاريخية. يعني مدينة دمشق مدينة تاريخية على مدار القرون، وكما تعلم بأنها هذه المدينة لها تاريخ كبير جدا، وأيضا تجمع الشعبين الأردني والسوري في الحضور الكبير من خلال معرض عمان الدولي للكتاب. وهناك الكثير من الكتاب الكبار الذين سوف يكونون حاضرون يعني في معرض عمان الدولي للكتاب، وأيضا هي فرصة حقيقية لزيادة التبادل الثقافي ما بين الأردن وما بين الجمهورية السورية الشقيقة. ويشكل يعني حضور سوريا ضيف شرف فرصة حقيقية لتعريف الجمهور الأردني والعربي بالإنتاج الأدبي والفكري والثقافي السوري، وإبراز أسماء مبدعيه وتجاربه الأدبية والفكرية، إلى جانب تعزيز التواصل بين دور النشر الأردنية والمؤسسات أيضا الثقافية السورية، وأيضا دور النشر السورية والكتاب من البلدين. يعني عندما يتشارك البلدين بندوات مشتركة يكون هناك تفاعل كبير جدا ما بين المثقفين العرب وأيضا ما بين الجمهور الحاضر هذه الندوات. فبالتالي يعني هدفنا دائما تعزيز وجود الثقافة الأردنية في البداية، وأيضا تعزيز الثقافة العربية التشاركية ما بين الأردن وما بين الدول العربية.
0: دور النشر يعني المشاركة والزخم في هذه السنة الأردنية والعربية والأجنبية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية المشاركة هذا العام، يعني
1: في هذا العام دائما يعني يستمر معرض عمان الدولي للكتاب في المحافظة على عدد دور النشر المشاركة لسبب واضح يعني وسبب كبير جدا، وهو المساحة محددة في دورات المعرض. فمساحة المعرض أو قاعة المعرض هي مساحة صغيرة نسبيا، ولكن رغم ذلك نستطيع أن دائما في كل دورة نحاول أن يكون هناك التشاركية، أو نحاول أن يكون دور نشر جديدة تشارك على هامش معرض عمان، ونختار هذه الدور بعناية حتى يعني تعطي طابع ثقافي متنوع بكل المجالات الثقافية والأدبية. فيشارك يعني تقريبا 400 دار نشر من 22 دولة في هذه الدورة.
0: قياسا للسنوات السابقة أستاذ جبر؟
1: نعم،
0: قياسا للسنوات السابقة هل يعتبر
1: تقريبا أستاذ الكريم نفس العدد، يعني لأن المساحة ثابتة عندنا في معرض عمان الدولي للكتاب، نفس العدد المشاركين، لأنه 400 دار نشر مشاركين بطريقة مباشرة، وأيضا من خلال التوكيلات الرسمية التي تكون من موجودة من خلال دور النشر المشاركة ومن خلال الأجنحة الموجودة. هذا أيضا بالنسبة لوجود مؤسسات ثقافية من سلطنة عمان، وزارة الثقافة العمانية، من دولة قطر الشقيقة، أيضا هناك وزارة الثقافة القطرية، وأيضا من الكويت، ومن دور نشر أيضا شاركت جديدة لأول مرة من السعودية، وهناك أيضا في مشاركة يعني لأول مرة تشارك في معرض عمان، وهي السفارة السودانية، أيضا أتاحنا فرصة لها لكي تكون حاضرة، وكي تكون يعني الكتاب السوداني حاضر في معرض عمان الدولي للكتاب. نحاول دائما أن نعطي بعد إقليمي لمعرض عمان، ونتوسع في العلاقات حتى يعني نعطي فرصة لزوار المعرض للإطلاع على الكتب، سواء كانت الكتب من الوطن العربي أو نتوسع إفريقيا، يعني وهذا الهدف في المستقبل.
0: يعني لا شك أستاذ جبر وفارس أنه يعني هذه الجهود من اتحاد الناشرين الأردنيين مقدرة جدا في تحريك يعني أو تنشيط الحركة الثقافية والسياحية والاقتصادية في الأردن. يعني هذا الحقيقة يسجل للاتحاد. وإذا أحببت سيدي قبل أن ننهي هذه المكالمة يعني أن توجه كلمة للأدباء والمثقفين الأردنيين.
1: يعني هو رسالة معرض عمان دائما هي ليس عبارة عن معرض لبيع كتاب فقط، يعني نحن دائما في إدارة معرض عمان نحاول أن نعطي بعد إقليمي وعربي ودولي لمعرض عمان الدولي للكتاب. وكما أشرت بالنسبة للمعرض يحرك الناحية الاقتصادية أيضا في الأردن، وأيضا هناك الضيوف الذين يزورون الأردن ويكونون على هامش معرض عمان، سواء كان في البرنامج الثقافي أو من ناشرين عرب، يكون هناك زيارات سياحية وتعريف بالمناطق السياحية، فهذا أيضا يعطي بعد سياحي للأردن، وبالإضافة إلى البعد الاقتصادي أيضا يحرك المعرض الفنادق، المطاعم، الأسواق، يعني هناك حركة تجارية تكون جيدة خلال هذه الفترة. يعني هذا الهدف التجاري والسياحي خلينا نحكي. أما بالنسبة لرسالتنا للجمهور، هي رسالة أن كل الجمهور الأردني، سواء كان الأسرة، الطفل، المدرسة، المثقفين، الباحثين، طلاب الجامعات، أن يزوروا معرض عمان الدولي للكتاب. هي فرصة حقيقية للإطلاع على الكتب الموجودة، للإطلاع على الإصدارات
0: وهذه
1: الجديدة.
0: رسالة أيضا نوجهها من أثير وتلفزيون حياة إلى الإسهام فيها في حضور هذا المعرض الكبير المقدر،
1: وبالذات الأسرة، يعني حتى نستطيع أن نعود الطفل على حب الكتاب والقراءة. وأريد أن أشير أن هناك قاعة خاصة للطفل يوجد فيها نشاطات كثيرة، من الرسم على الوجوه، من المسرح الدمى، من فعال قراءات قصصية. هذه القاعة طبعا بالتشارك مع مؤسسة
0: أجواء ثقافية للأسرة.
1: نعم، يعني هي عندما تأتي الأسرة وتشارك في هذه الفعاليات، نزرع في الطفل حب الكتاب وحب القراءة، وهذا ما نصب إليه دائما.
0: رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، مدير معرض عمان الدولي، الأستاذ جبر أبو فارس، شكرا جزيلا لكم.
1: كل التحية والاحترام، أشكركم.
0: أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل ثم نعود إلى لقائنا المميز الماتع مع الأستاذ علي الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة FM.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة مع الأستاذ القامة الشاعر علي الفاعوري. أستاذ علي، كيف استطاع الشاعر الأردني يعني أن يجعل من الوطن موضوعا شعريا يتجاوز المكان إلى معنى الانتماء؟
1: شوف الحقيقة يعني كما ذكرنا في بداية حديثنا أنه هذا الوطن اللي يعد جغرافيا يعني مساحة صغيرة، هو
0: في حجم بعض الورد.
1: نعم،
0: إلا
1: في حجم بعض الورد إلا أنه لك شوكة ردت
0: إلى الشرق الصبا.
1: هذا الوطن رسخ في وجدان الأردني بكافة أطيافه، سواء كان شاعر كان شاعرا أم كان قاصا أم أديبا أم روائيا أم فنانا تشكيليا، أو يعني لا يستطيع أي مبدع أردني أن يمر عن أيقونة الوطن دون أن يتأثر بها، لأنه زي ما ذكرنا يعني المواطن الأردني إما أن تجد أنه جاء من قرية أو جاء من بادية أو جاء من مخيم حتى أو جاء من المدينة، فهو يحمل المكان دائما في نفسه، لا بد من أن تقرأ المكان دائما في أشعار الـ الـ الـ الأردنيين، لا بد من وجود المكان.
0: وهذا لم يمنع أيضا الشاعر الأردني من أن يكون له حضور يعني عروبي بالقصيدة الأردنية الحقيقة، يعني ومثل الضمير
1: دائماً
0: العربي
1: دائماً
0: فلسطين
1: دائماً
0: العراق سوريا الشام.
1: نعم، دائما العربي يتجاوز الأردني يتجاوز أردنيته أو يحمل معه الهوية الأردنية متجاوزا إلى الحالة العربية، لأنه
0: هي حالة واحدة في النهاية
1: بالضرورة. بالضرورة يعني حتى تكون عروبيا صادقا يجب أن تكون محليا صادقا.
0: نسمع شيء
1: يجب أن نسمع، لكن أنا أود أن يعني في النهاية أقول
0: قل ما شئت، إحنا الآن بين يعني يديك، يلا نريد أن نسمع ما تشاء.
1: سأقرأ للمرة.
0: طيب جميل.
1: حتى لا يقال بأننا يعني أمضينا الوقت ونحن قساة. هي امرأة من الياقوت يغفو على فمها الكلام ويستريح، تغادر ما يبوح من الأغاني وتتركني إلى ما لا يبوح، وتفتح في زجاج الصبح باباً ليدخل نحوي الزمن الفصيح، وتومئ للمدى فيشيب غصن وتورق غيمة وتتوه ريح وتهمس كن.

0: الفراشة إن تدانت ووقع الجارحات إذا تشيح، فكم قد أنفق الشعراء ليلا يحاولها، وكم فاضت شروح، وكم طافت بكعبتها حروف تعمدها، وكم حج المديح يباعدها عن المعنى ضباب، ويدنيها من اللغة الوضوح، تقول لها القصيدة أدركيني فوجهك عابق وفمي شحيح، وما للشعر حين يتوق عين تبوح، وإنما للشعر روح تمر على الجراح مداكي، حتى كأن مداكي ما يرجو الجريح، كسكين النبي إذا تهاوى ليذبحه وما فزع الذبيح.
1: يا سلام،
0: أجل من الحقيقة أن تكوني سراب الظامئين إذا يلوح كثيرات أحاديث الصبايا ووحدك بينها الحسن الصحيح.
1: الله الله الله. شكرا. سؤال مفاجئ قبل أن ننهي هذا اللقاء الجميل.
0: تفضل تفضل.
1: نحن معاشر الشعراء، هل نقول شعرا في زوجاتنا أم أن هذا بعيد؟
0: يا سلام، بالتأكيد علينا أن نقول في زوجاتنا شعرا، وإلا يعني لا يعني حل العقاب. لكن شوف، هو أقول لك بصراحة يعني المرأة لدى الشاعر يجب أن تكون في المطلق، يجب أن أو يعني أحاول دائما أن أكتب لامرأة في المطلق.
1: وقد تكون هي الزوجة أيضا، وقد تكون هي الأخت، وقد تكون هي الحبيبة، وقد تكون هي
0: الأرض،
1: وقد تكون هي بالضبط
0: هي الوطن، وقد تكون هي الأيقونة التي يريد أن يتحدث من خلالها عن كل ما هو جميل في الحياة. فالحقيقة يعني هذا النصف الآخر من البشر أو من البشرية هو يعني أنا أقول دائما بأنه الزاد وال قوت دائما للقصيدة التي تحاول أن تكون دائما جميلة. فلولا لا أريد أن أقول المقولة المشهورة كل ما لا يؤنس لا يعول عليه، لكن القصيدة حين يعني ترتبط بالأنثى بالتأكيد يعني تذهب إلى أبعد قدر من الجمال.
1: يعني لا تريد أن تسمعنا شيئا؟
0: لا، سأسمعك في الختام.
1: طيب، يعني لما تكتب القصيدة أستاذ علي، هل صدقا هل تكتب القصيدة لنفسك، أم أنك تضع القارئ والمستمع يعني في ذهنك قبل قول القصيدة؟
0: والله شوف، حسب الفكرة،
1: أم أنهما الاثنان؟
0: حسب الفكرة. أنا غالبا وأقول دائما في لقاءاتنا يعني أنا لا أحاول ألا أذهب إلى القصيدة حتى لا تكون المسألة
1: تأتيك القصيدة طائعة.
0: نعم. لكن أحيانا الفكرة والموضوع هو ما يفرض عليك هل تضع يعني هل تكون القصيدة ذاتية؟
1: المنبر موجود
0: فيها الأنا.
1: المنبرية موجودة، المناسبة موجودة أيضا.
0: لكن بالتأكيد دائما يعني من أعتقد من ذكاء الشاعر أن يضع المتلقي بين
1: مسك
0: عيني.
1: الختام ومسك القصائد،
0: حتى لا نطيل، سأقرأ وجه أو سأقول وجه المدينة. حيث قلت هو مرهق، وجه المدينة مرهق، بالكاد يبلع صبره ويحدق، ما زال والوقت الغبار يحيطه، والداخلون مع النساز تدفق، يحتاج أن يحكي ولكن الكلام حجارة، وفم الحكاية مغلق، لا يفهم الزمن الفراغ، وإنما كاللاهثين الواهمين يصفق، يمشي على الإسفلت يسأل ظله هل ثم باب للفضيلة يطرق، لكنه لكأنه حلم تشيخ عيونه، والحلم حين يشيخ كيف يصدق تصدقوا. يعني القصيدة طويلة لكني أختمها

0: بالحقيقة يعني أقول الآن تبتلع السفينة نفسها والبحر في ماء السؤال سيغرق.
1: يا سلام.
0: من موتها ستعود فلسفة السواد ولن يعود إلى السماء الأزرق، وستهرب الشرفات من شرفاتها خجلا وحزنا يستقيل الزنبق، وستخلع الأشجار طعم ترابها ولسوف يلبسها القميص الأحمق هذا وقد خرجت على أغصانها أو أخرجوها منذ قيل تزندقوا في الناس نادى والجهات تعيده من آخر يحتار فيه المطلق. رد القصيدة من جيوب لصوصها فالخمر أطيبها الذي يتعتق، عودوا لشباك يطل على الندى واسترجعوا لغة الشموس لتشرق.
1: الله الله الله الله. يعني أولا أنا بوصفي يعني متخصص في الصوتيات، ما شاء الله لديك يعني خامة صوت القائية بارعة.
0: الله يبارك
1: بارعة.
0: الله
1: ثم إنه القصائد فيك. ثم إنه القصائد صحيح يعني شكلها كلاسيكي وتقليدي ولكنها مليئة بالدهشة والحداثة
0: وانزياحات
1: اللغة. شكراً. الأستاذ الشاعر الكبير.
0: شكرا.
1: أستاذ علي أبو هشام.
0: أبو هشام
1: فاعوري. يعني قضينا معا ساعة لا أروع ولا أبدع.
0: والله سعدت بهذا اللقاء.
1: كل الشكر والعرفان لهذا الحضور البهي.
0: أكرمك الله يا أستاذ.
1: وأنتم أيها الأعزة قبل أن نودعكم لا يفوتنا إلا أن نشكر من تلفزيون حياة المهندسنا مأمون عبد الكريم أبو ينال وعبد الرحيم عبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، ومن المتابعة والتنسيق عبد الكريم الصراوي، ومني محدثكم ومحبكم فريد شوقي سرسك. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 55 بعد 100.
1: باب من شهد الفتح. الحديث 1678 عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغرى في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص.
2: في هذا الحديث يظهر عمرو بن سلمة رضي الله عنه قصة هداية قومه، وكيف أنه كان معهم وكان شابا صغيرا، ابن 6 أو 7 سنوات. فلما عرض عليهم النبي عليه السلام الإسلام أسلموا وآمنوا، ومكثوا مع النبي عليه السلام يتعلمون ويقرؤون القرآن. فلما أرادوا أن يعودوا إلى بلادهم أمرهم بالصلاة، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فبحث في هؤلاء القوم فما وجدوا أحدا أكثر قرآنا من عمرو بن سلمة الشاب الصغير، فكان إمامهم. فهذا دليل على أن من صحت صلاته لنفسه ولو كان صغيرا صحت صلاته لغيره، والله أعلم.
1: باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إلى قوله: غفور رحيم. الحديث 1679 عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كان بيده ضربة، قال: ضربتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. باب غزاة أوطاس. الحديث 1680 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم، من رماك؟ فقال: ذاك قاتل الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى، فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف. فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم، فنزعته، فنزى منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له: استغفر لي، واستخلفني أبو عامر على الناس. فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، فقلت ولي فاستغفر، فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. باب غزوة الطائف في شوال سنة 8. الحديث 1681. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعته يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. الحديث 1682. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا قال إنا قافلون إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه، وقال مرة نقفل، فقال اغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1683. عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. الحديث 1684. عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما. قال أجل، أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. الحديث 1685. عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له أبشر، فقال قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال رد البشرى فاقبلا أنتما، قال قبلنا، ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا، فأخذا القدح ففعلا. فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منه طائفة. الحديث 1686. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار.
2: فيه يظهر فضل الأنصار رضي الله عنهم، أولئك الذين آووا، أولئك الذين آثروا، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يطمئنهم بأن الناس لو سلكت شعبا أو واديا سيكون معهم عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب فإن الدنيا إذا ندت منهم وابتعدت عنهم وقدم النبي الفقراء فلا يعني أنه يقدم على الأنصار أحدا، رضي الله عن المهاجرين والأنصار.
1: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. الحديث 1687. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مرتين.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100 وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأتينا على تفسيرها سريعا. ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج العبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا. العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل، ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبري، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه. وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل، الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل. لا لا، ومعاذ الله، البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال، لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. معاملة بالمثل، أي معنى جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في بعض المواطن يكون الدين كله لله، هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا، أي عن قتالكم، فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم، هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي معنا 96 بعد 100. سلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية.

حياة أف أم فسحة الأمل. استوديو التحليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مستمعين ومتابعين في حلقة جديدة من برنامج استديو التحليل. هذه حلقة خاصة نعقدها اليوم في هذه القاعة، قاعة الاجتماعات في إذاعة حياة FM، بعد ندوة خلال الساعة الماضية استضفنا فيها أصحاب الاختصاص، أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، وكان عنوان هذه الندوة التعليم في الميزان، القرارات التربوية الأخيرة، مستقبل الثانوية العامة، الرؤى والسياسات ونبض الميدان أيضا. والحديث كان خلال هذه الندوة مع وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي، نرحب بك معنا أيضا في برنامج استديو التحليل، وأيضا الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة، مرحبا بك، والخبير التربوي دكتور محمد أبو عمارة، أهلا وسهلا بكم، ورئيس الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا الدكتور فاخر دعاس، أهلا ومرحبا، وأيضا مع عضو مجلس النواب إبراهيم الحميدي، مرحبا بكم. نريد أن نلخص ما جاء في الندوة خلال الساعة الماضية، وأن نخرج بمقترحات من ضيوفنا الأكارم، ونبدأ مع دكتور فايز السعودي معليك في 4 إلى 5 دقائق لو تكرمت، مقترحات نلخص بها ما جرى خلال الندوة، ما يحتاجه اليوم نظام التعليم تحديدا الثانوية العامة.
1: مباشر بدنا نحكي من مطلوب.
0: نعم،
1: المطلوب من أن تتحول وزارة التربية والتعليم في إجراءاتها من البعد الكمي إلى البعد النوعي، بمعنى أن تهتم بالطالب قدراته وإمكانياته وحاجاته ومتطلباته، وتستطيع وتبني مناهجها وتبني نظامها التعليمي وبيئتها التعليمي بناء على ذلك، أن يكون في فلسفتها الرئيسية التعليم المتمحور حول الطالب وقدراته، وأن تبدأ باكتشاف تلك القدرات وتنميتها وتوجيهها نحو تعليم عام متميز بيبني عنده المهارات الأساسية في اللغات والحساب، ويوجه إلى تعليم ثانوي وفقا لهذه القدرات، وبالتالي تكون مخرجات التعليم مناسبة لمسارات التعليم في مجالات المهنة والتقنية والمجالات الأكاديمية، وأعتقد هنا يستقيم هرم التعليمي. إذا المطلوب منها إعادة النظر، صحيح الوزارة متميزة بعملها الكمي فيما يتعلق بالمدارس والخطط والبرامج، واكتملت بعد إقرار قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لكن بدها تحولها على أرض الواقع. لما تحولها بدها أول منطلق في هاي الخطط كلها الطالب والأسرة، ما بنوصل يعني علاقة المدرسة ليست مع الطالب، مع أسرته، لأنه هذيك تلك البيئة مهمة ويجب أن تتوافق مع بيئة الأسرة لنعمل عملية تضييق لأثر البيئة الاجتماعية على الطلبة. العنصر الرئيسي المعلم، حاجاته، متطلباته، تدريبه، تأهيله، ولدينا خطط وبرامج متميزة في الوزارة، لكن بدنا نراعي ظروف المعلم وحاجاته بحيث نوجه توجيه سليم إلى بناء البيئة الجاذبة والمحفزة للطالب. وأن تهتم الوزارة بالذكاءات الجماعية، يعني مشاركة كل كوادر الوزارة من خلال فترة عصف ذهني، بحيث نصل إلى خطط وبرامج عملية تتناسب مع الخبرات المتراكمة في الوزارة والتكاملية في كل الأعمال، وتشرك كذلك في هذا الجهد كل المختصين في البلد فيما يتعلق كليات التربية والمتقاعدين من التربية والتعليم والأهالي، لأنه التربية يجب أن تعرف الوزارة ليست مسؤولية وزارة التربية والتعليم، هي مسؤولية الجميع. وإذا وصلنا إلى هذا الفهم وهذا العمل، أعتقد أغلب مشاكلنا اللي بنسمعها الآن واللي بعملها بتحدث واللي من أجلها كنا في هذه الندوة تنحل بشكل ممتاز، لكن علينا برضو نتريث في بتطبيق البرامج والخطط، لأنه في قضية تتعلق بالتوعية خصوصا في موضوع البتك. البتك يجب أن يستوعب من 60 إلى 65 من طلبة المملكة، ليس فقط هذا جزافا وإلى رغبة، هاي ربنا خلقنا هيك، يعني بالتوزيع الطبيعي 60 إلى 65، حتى في بعض الدول بقول أكثر، مهني وتقني. إذا الأهل ما اقتنعوا وما كان التدريب ممتاز مناسب وما كانت كل الحقول الموجودة في كل المديريات التربية والتعليم، أعتقد سيكون هناك خلل وفجوة في ذلك، علما بأن البتك والبرامج المرتبطة بالطالب أعتقد هي ستنقل التربية والتعليم وستنقل الدولة إلى مستوى راقي. جميل. إقليميا وعالميا.
0: جميل، شكرا دكتور فايز، وننتقل ل سعادة عضو مجلس النواب إبراهيم الحميدي، عضو لجنة التربية النيابية، نلخص سعادتك ما جاء في الندوة بمقترحات تقدمونها.
2: يعني إحنا بنقول التعليم يعني هي منظومة قيمية الأصل القائم على مؤسسية جمعية تراعي جميع أطراف المعادلة التعليمية، ونحن نقول أن الطالب هو محل التطبيق في هذا النظام، والمعلم هو المطبق. فالأصل أن تكون مشورتها يعني هؤلاء من أساسيات أي تعديل لأي نظام ثانوية عامة، مشاورة أهل الاختصاص والخبرات، وهذه المشورات ليست ترفا وإنما تجويدا لهذا النظام الثانوي، البعد عن شخصنة القرارات وارتباطها بقناعات فردية، العمل على استقرارية نظام التوجيه، هذا يجب أن يكون أساس منطلق في أي نظام ثانوي قادم. يجب أن يكون هذا النظام مبني على استقرارية، ما بيجوز أنا كل 5 أو 6 سنوات أنا قاعد بعد النظام ثانوي عامي. الأخذ بتجارب الدول المتقدمة وخصوصا في الحقول بالجانب المتعلق بالحقول المفتوحة لا الحقول المغلقة كما هو حاصل عندنا اليوم، واللي سبب في أزمة كبيرة كما شاهدناها، أن تكون الرغبة هي الموجه للمسار أو الحقل. ما بيصير أني أنا أفرض رغبتي على الطالب وفي نفس الوقت أقول هو صاحب الرغبة في تحديد هذا المسار. أن تكون هناك توعية مسبقة لأي حقل أو مسار الطلاب كان عندهم ضعف في التوعية في موضوع التوجيهي وخصوصا بتك، ما كانوا عارفين ولا أدنى معلومات عن هذا الموضوع، وكثير منهم يعني يعتبر حاله تغرر به وأصبح يعني نادم على تخصصه. المشكلة إنه إذا دخل التخصص ما بيقدر يغيره إلا بموافقة شركة بيرسون في بريطانيا. أن تكون هناك يعني التعليم أيضا هو سمعة وطن غير قابلة للتجريب، القائم على المحاولة والفشل لأنه أثارها طبعا مدمرة. تغيير نظام التوجيه الثانوية ليس شأنا داخليا لأنه يتعلق أيضا بطلبة أردنيين سيدرسون في خارج البلاد، وأيضا جامعيين يدرسون دراسات عليا، وأطباء وغير أطباء يحتاجون إلى ممارسة مهن أو غيرها. وبالتالي يجب أن يكون أي نظام ثانوية عامة يراعي جوانب اعتمادية هذه الحقول في الدول الأخرى، كون عدد الطلبة الذين يدرسون في الخارج أعداد كبيرة. طبعا إحنا مع التطوير والتحديث، لكن التطوير المدروس والتحديث المنشود بطريقة تكاملية متكاملة تراعي جوانب القصور، تعزز الإيجابيات، تقلل من السلبيات، تحاول أن تحاصر هذه السلبيات لبناء نظام ثانوية عامة متكامل يعطي سمعة للبلد ويعيد ألق التعليم في الأردن وسمعة هذا التعليم في المنطقة.
0: شكرا لكم دكتور إبراهيم الحميدي، عضو لجنة التربية النيابية وعضو مجلس النواب. وننتقل بالحديث للدكتور فاخر دعاس رئيس الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذا بحتونة. دكتور، نلخص مع حضرتكم ما جاء في الندوة على صورة مقترحات الآن تقدمونها للوزارة للمختصين والمتابعين.
3: أول شيء شكرا لقناتكم الكريمة على الاستضافة وطرح هذا الموضوع الهام والحيوي جدا، وتحياتي لكل المشاركين من أساتذتنا وزملاء وأصدقاء. يعني خلينا نقسم الأفكار المقترحة لجزئين، جزء بتعلق بتصحيح الأخطاء وجزء بتعلق باستراتيجية التعليم بشكل عام. أنا بتصوري أنه إحنا الآن في عنا مشكلة كبيرة اسمها نظام الحقول، عامل المشاكل كل يوم تتكشف مشكلة أكبر، مشكلة ورا مشكلة، والوزارة يعني مع كل احترام تبذل جهد كبير لترقية المشكلة المشاكل اللي نجت عن سياستها في التوجيه. أنا بتصوري يعني في إشي لحظي الآن يجب أن يعالج. على سبيل المثال بعد ما تطلع نتائج القول الموحد حنطلع بقضايا كتير كبيرة كتير كتير كبيرة. يعني عندي طلاب الحقل الهندسي اللي جايبين أقل من 80% خياراتهم أصبحت محدودة جدا، طلاب الحقل الصحي نتيجة العلامات المرتفعة جدا عدد الطلاب اللي حينقبلوا في الكليات الطبية حيكون محدود جدا، وجزء كبير منهم بيقدرش يسافر برا وإلى آخره، فبندخل في مشاكل. باعتقادي الحلول اللحظية على الأقل يعني خلال هاي السنة فقط لا غير، إنه طلاب الحقل الصحي وطلاب الحقل الهندسي يسمح لهم في دراسة تخصصات الأخرى استثناء هذا العام، يعني هذا ابتداء. النقطة الثانية إعادة النظر في الحقل الصحي. احنا في دول كثيرة عربية حاليا بلشت تتبع النظام الحقول ولكن بطريقة مختلفة. يعني في فلسطين في مصر الآن في حقول، بس الحقل الصحي في رياضيات وفيزياء على سبيل المثال، فهمت علي؟ فإحنا العودة لأنه الحقل الصحي يكون فيه رياضيات وفيزياء، وإنه طالب الحقل الصحي بحق له يقدم للتخصصات الأدنى، يعني إذا بدنا نسميها أدنى وأعلى، هذا ممكن يخفف كثير من وطأته، تمهيدا لإلغاء هذا النظام والعودة لنظام التوجيه اللي هو دورتين كما كان سابقا. وإذا في مجال، إذا إحنا عمالنا بنشتغل على تطوير زي ما سمعنا غرف يعني امتحانات محوسبة وإلى آخره، ممكن يصير عندنا 4 دورات في السنة، هاي حتعمل نقلة نوعية وبتريح كثير الطلاب من ناحية الضغط النفسي، عكس ما هو معمول فيها حاليا اللي حكوا إنه السنتين بخفف الضغط النفسي، صارت الأهالي بدل سنة ضغط نفسي صاروا سنتين كاملات، هاي مشكلة كبيرة. النقطة الأخرى نحكي بسياسة التعليم بشكل عام، أنا باعتقادي إذا إحنا بدنا نعالج نبلش أحكي وين المشكلة. أنا المشكلة عندي في النتائج البيزا، أو يعني بديش أسمي النتائج، بدي أحكي إنه مخرجات التعليم اللي بتظهر من خلال الاختبارات الدولية إلى حد ما، إلى حد ما يعني، ويفترض إحنا يكون عندنا اختبارات وطنية قادرة على أنها تحاكي هاي النظام وتقدر تحكي لي إنه هون أنا متراجع أو مش متراجع. إحنا لحد اللحظة ما وصلنا للمستوى اللي كنا فيه في 2019 في النتائج. إحنا نتائجنا السنة أفضل من نتائجنا بالكورونا، يعني طلابنا مخرجات الكورونا إحنا السنة أفضل منهم، ماشي الحال. يعني هنا هاي نقطة يجب أن نركز عليها، يعني نأكد عليها إنه النتائج اللي نحكى إنه إحنا أحسن من تطورنا، لا إحنا ما تطورنا، إحنا كانت نتائجنا أفضل من الكورونا، هذا الوضع الطبيعي في كل دول العالم. كل دول العالم اللي قدمت كانت نتائجهم هاي السنة أفضل من نتائج الكورونا، بس أنا ما مش مرجعيتي الكورونا، أنا مرجعيتي ما قبل، في 2019 في 2016 شو كانت نتائجي، وأشوف أنا وين بال2000 مقارنة بال2019 أنا متراجع بشكل كويس. النقطة الثانية المعلم، أنا إلى متى راح أضل أقبل آلاف الوظائف بالتعليم الإضافي؟ معلم بأخذ له 300 و 350 دينار وعلى العطل بأخذش وإلى آخره، وأنا بدي أحكي له ابدع وقدم، هذا كيف بدها، كيف بدها تتضبط هاي؟ يعني ما بتركب.
0: نعم. النقطة الأخرى نجعلها على شكل مقترحات، ما المطلوب بالتالي؟
3: أنا المعلم بده يكون في معلم ثابت مؤسس. طبعا بده توظيف، بده ديوان الخدمة، الأساس زيادة ميزانية الوزارة، هذا أساس كل اللي بدي أحكيه، كل اللي بدي أحكيه الآن هو زيادة ميزانية الوزارة. المعلم لا، بده يتثبت، ما في اسم معلم إضافي. معلم الإضافي كان ينعمل يعني سيدة تولد بيجيب محلها إضافي، فهمت علي؟ أستاذ سافر له 6 أشهر بيجيب محلها، أخذ إجازة بدون رجل. أما حاليا إحنا فتحناها بشكل كبير. النقطة الأخرى الغرف الصفية، أنا الصف يكون فيها 50 طالب 52 طالب، في الآخر بتقول لي أنا بعد التاسع بدي هذا الطالب يعرف يختار، يعني ما تركبش.
0: نعم.
3: يعني ما أسس طالب. النقطة الأخرى نظام الفترتين، اللي احنا في فترة خلصنا منه تقريبا، الآن رجعنا في نظام الفترتين، بعرف حجم الضغط واللاجئين أنا أتفهم تماما. نعم. ولكن أنا بحكي بالحلول، بوين المشكلة؟ مشكلته مش بالتوجيه، ولا عمرها كانت مشكلتي بالتوجيه. النقطة الأخرى البيتك والقبول الجامعي، إلى متى احنا بدنا نضلنا المهني هو خطوة للأكاديمي؟ إحنا بنحكي عنا مشكلة إنه أكثر من 80% من الطلاب بيروحوا أكاديمي، يعني عشان نحكي دقة 13% بيروحوا مهني و87% بيروحوا أكاديمي. الآن بنحكي إنه فتحنا البيتك، طب ما أنت فتحت البيتك وخليته البيتك خطوة للأكاديمي، يعني طالب البيتك هو بيروح على البيتك عشان يكمل أكاديمي، فأنا دخلت في
0: تمام
3: في نفس الإشكالية. أنا يعني بديش
0: بالتأكيد أيضا كذلك نحتفظ بحق الرد لوزارة التربية
3: طبعا
0: على كل ما يتفضل به السادة المشاركون معنا فيما يتعلق بموضوع المدارس والبنية التحتية وما شابه ذلك. شكرا لك دكتور فاخر دعاس، وانتقل للخبير التربوي دكتور عايش النوايس. دكتور مرحبا بك.
4: أهلا أخي.
0: مقترحات تقدمها دكتور بعد هذه الندوة؟
4: بداية أشكرك، يعني لا شك أنه برفقة القامات إحنا استفدنا اليوم، وبالتالي كان في تشخيص وتدقيق الهول. اليوم إحنا أمام فرصة متاحة كبيرة جدا، وهذه الفرصة بدأت من خلال التعديل اللي صار أو تشريع قانون التربية والتعليم سنة 2026، لأنه إحنا من 94 تقريبا لأكثر من تقريبا 32 عام واحنا شغالين على وزارة التربية والتعليم كانت تتبع قانون جديد. والقضية ليست قضية شكلية بقدر ما هي تغيير في البناء التربوي وفي العقلية التربوية في الإدارة التربوية وفي طريقة التعاطي وفي تغيير في دور وفلسفة وزارة التربية والتعليم من مزود للخدمات إلى اليوم إلى جهة مسؤولة عن صياغة السياسات ومن ثم تفويض الصلاحيات للميدان التربوي لتنفيذها. لذلك اليوم احنا بحاجة انه ندعم هذا النموذج بشكل أكبر لأنه بدأت الوزارة بعمليات التنفيذ على مستوى الميدان وبالتالي قلصت إدارات اليوم وليس الموضوع أنه لغيت إدارات أو جبت إدارات بقدر ما هي بناء لمنظومة جديدة بمهام جديدة تصنع طريقة للوصول والدخول إلى الغرفة الصفية. الإشكالية التربوية في النظريات التربوية عندنا في فارق ما بين النظرية والتطبيق وبالتالي كان القرار التربوي يبنى من القمة إلى القاعدة. اليوم لا، القرارات التربوية وفق النموذج والموديل الجديد وأنا مطلع تماما عليه اللي راح يتم تقليص مديريات التربية والتعليم تقريبا إلى 20 مديرية التربية والتعليم وبالتالي هذا مبني وفق خدمات التعليم الرقمية ولتركيز الخدمات التربوية بطريقة أكثر وبالتالي أنا بحاجة إلى حشد هذا الدعم والتأييد لهذا النظام كمنظومة وزارة منظومة وجزء منها فيما يتعلق بالجدل الدائر حول إحنا ما نختزل الموضوع وزارة التربية والتعليم والتربية والتعليم موضوع الثانوية العامة فقط والشهادة إذا اختزلناه في هذا الموضوع وكأنه إحنا يعني نقاشنا جزء يعني. نعم أنا مخرجات التعليم يجب الالتفات إليها من القاعدة إلى القمة وهذا حقيقة ما نشهده الآن من خلال تطوير برامج إعداد المعلمين دخول موضوع الرخصة المهنية لإعداد المعلمين إشراك الميدان التربوي اليوم في القرارات التربوية في جزء الآن إحنا ما بنقدر نلمسه كتربويين لكن أنا من خلال عملي واطلاعي سابقا لست عامل في وزارة التربية والتعليم حتى لا أفهمني مدافع أنا الآن في مشاركة في القرارات التربوية وفيها الآن الإشكاليات الفنية اللي بتظهر سواء اكتارت في نظام الحقول مثل ما في جهات معارضة لهذا النظام هناك جهات من أولياء الأمور والطلاب كثيرة جدا مؤيدة لهذا النظام وبتاع العكس وبالتالي حققوا النتائج. اليوم الحلول إحنا بحاجة حلول فنية. الحل الأولاني الإشكالية كانت اللي ظهرت هي في مبحث الرياضيات وبالتالي تم حل هذه الإشكالية من خلال جيل 2010 أصبحت المادة مشتركة وبالتالي اليوم القضية بترتبط في مبحث واحد فقط يعني كله حتى مثل ما طرح معالي أبو حسام حتى نفتح الحقول وبالذات الحقول العلمية إحنا بحاجة لقرار فني بتعلق في مادة الفيزياء ممكن أنا من ضمن المواد المشتركة في الأول ثانوي أسوي دمج ما بين وقد يعارضنا البعض ما بين التاريخ والتربية الإسلامية والثقافة في الإسلامي في منهج واحد وبالتالي أقدمه بطريقة إيجابية وأدخل الفيزياء وممكن أستخدمها كمادة اختيارية عند الطلاب لمن يرغب وبالتالي أنا قدمت حل فني لذلك فتحت الحقول العلمية اللي موجودة عندي وبالتالي ما أصبح عندي لا إشكالية لا بعاني مع مصر مع أنه ما في مشكلة مع مصر مثل ما تكلمت في البداية قضية إجرائية اختبار تكميلي بجروح الطلاب خلال العام وهذا متبع كإجراء النبلة لذلك اليوم إحنا بحاجة إن نخفف حدة الهجمة الكبيرة جدا جدا على وزارة التربية والتعليم كل القرارات اللي موجودة وأنا لست بالمناسبة لا مدافع لا عن وزير ولا عن عمين ولكن حقيقة من خلال مشاركاتي اليومية الإعلامية والتربوية الموجودة ما تتعرض له وزارة التربية والتعليم في هذه الفترة وبدون رد حتى من عندهم يعني بحاجة إلى جهاز إعلامي قوي ينشر الإنجازات ويكون شريك حتى في الملاحظات يعني يا حبذا لو كان معنا اليوم إنه أنتوا حياة الفم وجهتوا الدعوة لوزير التربية والتعليم وطلب انه من دائره الاعلام والعلاقات العامه
0: حكينا دكتور
4: خليني اكمل هذا بعدين ارد عليه انه شاركونا وهي دعوه لهم مش لك انت يعني انت بجزء وجهت الدعوه لهم رفض يعني يشارك في هذه الندوات وبالتالي يكون راصد للملاحظات يرجع على الوزاره ويكتب تقرير انه درت ندوه كذا وكذا وبالتالي هذا الانفتاح بكون احنا كنا شريكين حتى نشعر في الاهتمام اللي موجود عندك وانا شاكر لك على الدعوه وسامحك
0: ان شاء الله التوصيات والمقترحات تصل لوزاره التربيه والتعليم بعد انتهاء البرنامج
4: شكرا لك وللزملاء
0: شكرا شكرا دكتور عايش النوايس وننتقل للدكتور محمد ابو عماره الخبير التربوي. دكتور ناقشنا المشكلات الواقع شخصنا ونريد الآن مقترحات من حضرتك.
5: يا من البداية بشكركم حياة على هذه الأوسية الرائعة وعلى جلسة العصف الذهني اللي الحقيقة الواحد تنور وأضافت لمعلوماتنا السابقة الكثير من المعلومات وبثني على كلام أخوي الدكتور عايش لو أنه أتمنى بالمرات السابقة أن يكون في الجهة الرسمية موجودة على وعسى هالعصف الذهني يمل عندهم عصف ذهني أيضا ويطلع بتصور جديد. بالبداية يعني الاختلاف بالود وبالرأي بما أنه الطالب هو الذي إحنا مصلحة الطالب هي أهم شيء، فلو اختلفنا إحنا وزارة التربية والتعليم فنحن فريق واحد، لو اختلفنا لمصلحة الطالب الاختلاف جائز، ولكن صاحب القرار عليه أن يعمل عقله بالاختلاف ويمشي بالرأي الأفضل اللي هو لمصلحة الطالب. يعني أنا بالبداية بتمنى أنه يكون فينا خطة استراتيجية عابرة للحكومات، أن تكون خطة وزارة التربية والتعليم عابرة للوزراء، يعني مش كل وزير بيجي بيشتغل على رأسه، مع الاحترام الشديد، وأنا يعني عصرت عدد كبير من وزراء التربية والتعليم لأني بشتغل بهذا المجال اللي تقريبا قرابة 30 عام، وكل وزير بيشتغل على مزاجه. أتمنى أن يكون في عندنا خطة استراتيجية لوزارة التربية والتعليم، أنه مين ما أجل وزير مين ما تبدل الخطة تضل ماشية، خطة يوضعها مجلس التربية والتعليم وتكون ثابتة. الوزير قد يجتهد بنعطيه مجال الاجتهاد بأشياء بسيطة، ولكن في أشياء ملزمة لأي وزير بيمشي أنه يضل ماشي فيها. فهي النقطة الأولى، أتمنى أن تكون خطة وزارة التربية والتعليم طبعا بعد جلسات نقاش أن تقر وأن تكون عابرة للوزراء مش العكس. النقطة الثانية اللي أنا بدي أحكيها، إحنا مع تطوير الثانوية العامة، أنا شخصيا مع الناس اللي مع التطوير ومع تغيير الصورة النمطية للتوجيه القديم الوزارة القديم، ولكن النظام الحالي الموجود هو يشوبه الكثير من الخلل. يعني فنتمنى من المسؤولين أنه النقاط اللي حكيناها أنها توصلهم وأن يتم التعديل فيها. نقطة ثالثة، إصلاح الثانوية العامة لا يبدأ بطالب 11 و12، إصلاح الثانوية العامة يبدأ من طالب كيجي 1 من الروضة. إذا أردنا نصلح التربية والتعليم لازم نمشي بخطوط متوازية، خط على الطلاب الثانوية العامة اللي هلأ هم صف 11 و12، وخط يعني يبدأ بتأهيل طلبة الروضة زي ما حكى الدكتور فايز على موضوع القدرات الذكاءات المتعددة، توجيههم إلى أشياء متخصصة، نشتغل عليهم بمنهاج مشان بعد 7 أو 8 سنين تعبنا مع هذول الأطفال اللي الآن أطفال مش رح يبين أثره بعد 8 أو 7، حنبطل نتغلب موضوع الثانوية العامة، حتلاقي الطالب مختار تخصصه. وأيضا نشتغل على موضوع السوشيال ميديا بالترويج للخطة المستقبلية. مثلا الآن في عنا بعض المهن ما زالت مرفوضة مجتمعيا بسبب مشاهير السوشيال ميديا، المفروض انه احنا كوزارة التربية والتعليم لنا قنوات اعلامية قوية توصل الافكار اللي احنا بدنا اياها. كمان نقطة مهمة جدا، بما انه احنا عملنا تطوير الذكي اللي بيبدأ من حيث توصل الآخرين، احنا بنعمل تجارب، وللأسف تجربتنا الحالية هي انا من الميدان هي تجربة يشوفها كثير الخلل. يعني طب ليه احنا ما عم نستفيد من تجارب العالم؟ في عندنا الأنظمة الموجودة في العالم، بديش اضرب امثلة، أنظمة كثيرة جدا وناجحة، في أنظمة عمرها 500 سنة. طب هذا النظام عبر هذه 500 سنة اثبت نجاحه، لماذا لا استفيد من ما قام به الآخرون؟ ليش أنا أبدأ تجربتي من الصفر؟ ما في ناس وصلوا لدرجة 90، ببدأ من 90 وبكمل. هيك الذكي مش اللي بيستفيد من أخطائه، الذكي اللي يستفيد من أخطائه وأخطاء الآخرين. جميل. ببدأ من أخطاء الآخرين. نقطة كمان مهمة جدا، موضوع الاختبار، يعني امبارح الامين العام اول امبارح حكى بانه الاختبارات يعني قد لا تكون هذا العام، العام الذي سيلي. خطوه مشكوره لوزاره التربيه والتعليم ستكون محوسبه. يعني اتمنى زي ما حكوا الاخوان، بس باكد على النقطه هاي، ان يكون الامتحان يتقدم كل شهر كل شهرين، يكون الطالب عنده مجال ومرونه لتقديم الامتحان اكثر مره خلال العام الدراسي. هذا الحكي ما بيحصر الطالب في اسبوع. انت لاحظ احنا اسبوع امتحانات الثانويه العامه التوجيهي، الاردن كلها بتتكركب، أزمة سير وأزمة في كل شيء وطوارئ، بينما الامتحان لو بتقدم على 6 مراحل أو 5 مرات أو 4 مراحل كحد أدنى خلال العام، هذه الأزمة النفسية رح تروح ورح تنفع. على فكرة هي التكلفة بتطلع نفسها، يعني حتى يعني كتكلفة مش رح تكون مكلفة لوزارة التربية والتعليم. نقطة أخيرة حتى لا أطيل، نتمنى من وزارة التربية والتعليم استقرار نظام الثانوية العامة، بكفي تجارب. إحنا كل سنة، أنا والله عامل في مدرستي إني ما أنا بلحق قرارات، كل سنة نظام مختلف وكل سنة اقتراحات مختلفة وكل سنة شيء جديد. نتمنى انه هذا النظام يعني يستقر، ولكن النظام الذي يستقر لازم يكون فيه جلسات عصف ذهني كهاي الجلسة، في خبراء وزارة التربية والتعليم، فيها عدد هائل من الخبراء التربويين الرائعين اللي اسسوا كل دول الخليج حوالينا اشتغلوا فيه، وانا بعرفهم بالواحد، يعني اشتغلوا بالدول حوالينا وعملوا انظمة رائعة جدا يعني قريبة من الكمال. فاتمنى الاستعانة بخبراتهم وخبرات الزملاء اللي غادروا وزارة التربية والتعليم والناس والرأي المحلي، وايضا الاستماع لرأي الشارع. يعني احنا لما ننزل على موقع وزارة التربية والتعليم قرار معين يوصل تعليقات 100% سلبية، يا جماعة ما عرفتوا فين ده غلط، يعني انت يعني فكر، يعني احيانا بعض الاشياء استطلاع الرأي لا يعيب ولا ينتقص من صاحب القرار.
6: جميل، كل الشكر لك دكتور محمد ابو عمارة الخبير التربوي، وشكرا ايضا لضيوفنا
0: في هذه الندوة في برنامج استديو تحليل الدكتور فايز السعودي معالي وزير التربية والتعليم سابقا وعضو مجلس النواب عضو لجنة التربية النيابية الدكتور إبراهيم الحميدي والدكتور فخر دعاس منسق الحملة ورئيس الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا والدكتور عايش النوايس الخبير التربوي. شكرا جزيلا لكم والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
6: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، رزقكم الله ما تحبون ما تتمنون من خيري الدنيا والآخرة. أصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، ومعه صلى الله عليه وسلم نشعر بالأمان والراحة والسعد والخير، كل الخير عندما نختفي.

أثره ونسير على سنته عليه الصلاة والسلام، والله نحوز خيري الدنيا والآخرة. إن أردت السعادة، إن أردت الخير، سل ما الصحيح لفعله صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي تريد، واتبع خطوات عليه الصلاة والسلام لتنال شرف أن تكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، أن تشرب من حوضه، من يده الشريفة، أن يشفع لك يوم المحشر العظيم، أن تكون في زمرته كما سأل الكثير من أصحابه: يا رسول الله، سل الله أن أكون رفيقا لك في الجنة، اللهم احشرنا معه في زمرته، أوردنا حوضه، أسقنا شربة هنيئة من يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، اليوم حديثي عن نصف الإسلام، عن امرأة هي نصف الإسلام بلا منازع، لن يتحدث أحد، لن يعارض أحد، لن يتكلم أحد، لن ينتقد أحد، لأن الحديث اليوم عن أمنا خديجة بنت خويلد القرشية رضي الله عنها وغفر الله لها، تلك المرأة التي جاء جبريل ليقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبلغ خديجة السلام من الله ومني، وأنبئها أن الله قد بنى لها بيتا من قصب، أي لؤلؤ، لا تقول لي ذهب ولا تقول لي زمرد، لؤلؤ، لؤلؤ لا صخب فيه ولا تعب، قد ما شقيت وتعبت لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لكل امرأة اليوم تقتفي أثر خطوات أمنا خديجة رضي الله عنها. خديجة أيها الأحبة قرشية، تلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم بالجد الخامس كعب بن لؤي، هي بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وأمها أيضا قرشية، فاطمة بن زائدة رضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من حب زوجته خديجة رضي الله عنها سمى بنته البكر فاطمة رضي الله تعالى عنها، يعني حبا بخديجة لأمها، يعني على اسم حماته اليوم نحكي، وهذا بيصير عندنا كثير، تلاقي يعني الحما طيبة والحما أم والحما كويسة والحما كذا، فسبحان الله تجد الرجل يعني يكرم زوجته بأن يسمي باسم أبيها أو باسم أمها، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم، ولن نجد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تلقب بالطاهرة قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم، طاهرة بأخلاقها، طاهرة بتجارتها، طاهرة ببيتها، طاهرة بتعاملها رضي الله تعالى عنها، وكان يلقب صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، اثنين ما في منهم رضي الله تعالى عنهم، غفر الله لهم. هنيئا لخديجة برسول الله، وهنيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة. خديجة رضي الله عنها كانت قد تزوجت قبيل النبي صلى الله عليه وسلم باثنين، أحدهما مات وأحدهما وقع الفراق معه، أما الذي مات فهو من زرارة أبو هالة، من أسياد العرب وأسياد قريش، أبو هالة بن زرارة التميمي، هذا الرجل أنجبت منه ولدين، لكن الأسماء كأنها أسماء بنات، يعني لما تقرأ هالة بالتاء المربوطة وهند والله فكرتم بنات، إلا لما يعني نقرأ السيرة وتقرأ إن شاء الله، قال هالة وهند أبناء ذكور رزقت بهما رضي الله تعالى عنها من أبي هالة بن زرارة التميمي. أما عتيق من بني بن عائذ من مخزوم فرزقت بنت منه وسمتها هند، فكان عندها ولد رضي الله عنها اسمه هند وبنت اسمها هند أيضا خديجة رضي الله عنها. هذول الثلاثة كانوا من زوجين سبقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خديجة كان عندها غلام شاطر وفتح يتولى شؤون التجارة ويذهب مع من تدفع له المال ليقايض لها، كانت عبارة عن امرأة أوتيت مالا وأوتيت نسبا وأوتيت حكمة وأوتيت رأي، كانت تحترم، لذلك يقال إنه أغلب نساء مكة رضي الله تعالى عنهن كنا يزرنها حتى قبيل الإسلام، يزرنها شبه يومي، يجلسنا عندها ويذهبنا معها إلى الكعبة. ستنا خديجة رضي الله تعالى عنها ربت الكثير في بيتها، لكن دعونا نأتي إلى كيف تعرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا هذا الحب الكبير في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة بن خويلد، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرح قلبها وسر فؤادها وجبر خاطرها عندما أبلغها
أن خير نساء الدنيا وسيدات أهل الجنة، شوف حازت الدنيا والآخرة، خديجة بنت خويلد الأولى، والثانية فاطمة بنت محمد، والثالثة آسيا ابنة مزاحم زوج فرعون رضي الله عنهن، والرابعة مريم ابنة عمران. الله أكبر، يعني لما يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم أنك يا خديجة سيدة من سيدات أهل الجنة، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا خديجة إن الله يقرئك السلام، شو ظل بعدك؟ والله ما ظل. يا رضي الله عنها، والله الواحد يفخر بأن تكون له أم كخديجة رضي الله عنها، ويفخر بأن يكون عندنا نسخة اليوم جميلة طيبة مصغرة بكل ما فيها من جمال من أمنا خديجة في بيوتنا، تكون زوجة، تكون أخت، تكون بنت، تكون أم، رضي الله عن خديجة وأرضاها. كانت ذكية، كانت مبارك في مالها، يعني نادرا ما تخسر، وكانت قوافلها كما يقول أهل السير كانت لا تتوقف بين مكة والمدينة والشام، دائما تبارك الله شغالة، فكانت غنية غناء فاحش، وكانت تغدق على من حولها فقراء ولا أسياد، كانت يعني مش بس تعطي الفقير بقول لك أنا غنية وبحب الهدية، حتى الأغنياء كانت تعطيهم وتطعمهم رضي الله عنها، وكانت كثيرا ما تولم بشاه، يعني الخرفان اليوم تكلم، يعني طيبة النفس وطيبة اليد وطيبة الفم، كلامها طيب، لا يؤثر عنها رضي الله عنها أنها قالت كلمة نابية أو أنها أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم، بل أشهر ما يروى عن خديجة حبا فيها أمنا رضي الله تعالى عنها والزوج الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت للنبي عندما جاء عائدا من الغار، أي من غار حراء الذي كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد ويتحنث فيه، جاء ليقول لها زملوني زملوني، جاء مرتعدا وخائفا، بل قال صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، أي كدت أموت، وسرد لها ما حصل معه من أن الناموس أو جبرائيل نزل فغطني ضمني، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، شو أقرأ، أنا ما بقرأ أصلا، اقرأ ثلاثا حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر الآيات، عاد مرتعدا، فقالت له والله لا يخزيك الله. يا الله إخوان، في مواقف نقف عليها في السيرة، ليتنا اليوم نجلبها إلى بيوتنا، إلى شوارعنا، إلى سياراتنا، إلى مساجدنا، إلى أماكن عملنا، نتعامل بهذا الرقي الجميل، والله لتخف مشاكلنا. ترى في أمتنا، ما أرى في شوارعنا مثلا في عمان وغيرها، عندنا مشكلة أخلاق فقط، أخلاق والله العظيم. هذا الذي يستخدم الهاتف زيدي البندورة حبتين زهرة زيادة، أنا بحب البطاطا حط بتنجان، وببعث مسجات وبقرأ البوستات والسيارات وراه، هذا آثم شرعا. اللي بدخل فجأة سواء خاوة ولا يمين، هذا عنده أزمة أخلاق. اللي بيزمر وشغلها الاستوديو والاستيريو بالليل وحاط السيستم بالسيارة مسستمها 500 سماعة، تيجي من الشركة 40 سماعة مطارت، هو بيسويها 800 سماعة ب15000 واط، وبالليل الساعة 2 الناس يذكرون الله، الناس نيام، الناس مرضى، وهو يسمع محمد عبده الأماكن أو أليسة، مش عارف، والله ما أذكر الأغنية الأليسة والله زمان، شو بعرفني، ناسي والله. المهم فتلاقيه يعني أو أصالة مش عارف هيبة ملك، يعني شيء زيك، ونازل والناس نايمين ومرضى ويدعون الله عليه. مشكلتنا اليوم مشكلة أخلاق، نقطع الإشارة الحمراء وعارفين، ليش تقطع إشارة حمراء؟ حرام، عارف حرام شيخ، ما في كاميرا، وكأن الله لا يرى. أسأل الله أن يعلمنا، أن يؤدبنا، لأنه إذا حفظنا السيرة، درسنا السيرة، أخذنا من السيرة، حسنت أخلاقنا وأفعالنا. دعونا نعود لأمنا خديجة رضي الله عنها. قلنا قرشية من أسياد قريش، تاجرة ذات مال وفير وكثير رضي الله عنها، تزوجت باثنين من سادات العرب قبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها ثلاثة من الأولاد كما يذكر أغلب أهل السير، هالة وهند ولدين، وهند بنت، هالة وهند من أبي هالة بن زرارة التميمي، وهند من اللهم صل على سيدنا محمد ابن عائذ من بني مخزوم. هذول الثلاثة كانوا عندها بالبيت كما يذكر، ثم جاءها زيد بن حارثة أحبته فأخذته
عندها في البيت، فلما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه تنازلت عن زيد بن حارثة اللي هو حب النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد، حتى أن زيد سمي بزيد بن محمد، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبطل الله التبني. ادعوهم لآبائهم قبل أن يبطل الله التبني، أعطته وهبت النبي صلى الله عليه وسلم من عندها وهو زيد بن حارثة ليكن ولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب والزبير بن عوام، ثم أتت بأربعة بنات وولدين ستة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما رزق ولدا صلى الله عليه وسلم من غيرها إلا إبراهيم من ماريا رضي الله تعالى عنهن جميعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة، رقية، أم كلثوم، وزينب، الأربع بنات من أمنا خديجة، والقاسم وعبد الله، ويقال الطاهر والطيب، ويقال أنها كنايات لعبد الله رضي الله عنهم. ماتوا الذكور صغارا، يعني طب أنت جبت الأولاد ولسه ما قلت لنا كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة الزواج في كلام جميل. أولا خديجة رضي الله عنها كانت تجلس مع النساء في محيط الكعبة، وكان يمر أحد الأحبار ويقول لنساء قريش إن نبيا سيبعث، فاحرصن أن يكون زوجا لإحداكن، فكن كلهن يرمين هذا الرجل بالحجارة إلا خديجة رضي الله عنها لم تكن ترميه بالحجارة، لأنها رأت رؤيا، يقال أنها رأت قمر، وفي رواية أنها رأت شمس تدخل في حجرها، وكانت تعلم أنه كما ورق بن نوفل فسر لها أنها ستكون زوجة رجل له شأن في الأمة كلها، فكانت فراسة خديجة رضي الله عنها تقودها أنه أنا سأكون زوجة ذاك النبي، لكن لم تعلم من هو ولم أني أين يكون. لكن ما يروى أنه هذا كان الحبر يطوف، ووين في نساء كان يعني يحفزهم أنه سيدات قريش ونساء قريش هنيئا لكنا سيبعث نبي أو رسول إحدى كنا ستكون زوجة له، هنيئا لمن هذه. كلهم كانوا كما في الرواية يضربونه بالحجارة إلا أمنا خديجة رضي الله عنها كانت لا تضربه أبدا، وكأنها تفسر الرؤيا التي رأت في المنام أنني سأكون زوجة لذاك النبي والرسول، والنعمة بها من زوجة، والنعم بها من أم، والنعم بها من امرأة صالحة، والنعم بها من سند. هنيئا لكل رجل حاز امرأة تشبه أمنا خديجة. كيف تزوجها وكيف التقت به وكيف عاشا وكيف رحلت ومتى؟ بعد هذا الفاصل بإذن الله، انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الطفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين والمشاهدين لأثير حياة. أسأل الله أن يفقهني وإياكم ويعلمني وإياكم وأن يؤدبني وإياكم وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يجعل نساءنا زوجاتنا بناتنا خواتنا أمهاتنا نظيرات لأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. أيها الأحبة، كانت تدفع أموالا لرجال يتاجرون لها، فيبذلون التعب والجهد، يسافرون ويرحلون، يشترون ويبيعون، ثم بعد ذلك يتقاسمون الأرباح بنسبة متفق عليهم ما بينهم وبين أمنا خديجة رضي الله عنها، حتى سمعت عن أخلاق محمد وأدب محمد عليه الصلاة والسلام، فأرسل له على أن تكون صاحبا وقائدا لقافلة لأمنا خديجة فقبل. ذهب ليتاجر لها، فتبعه ورافقه ميسرة، الغلام الأقرب والخادم الأقرب والراعي الأقرب لأمنا خديجة رضي الله عنها. فرأى العجب العجاب من محمد عليه الصلاة والسلام، رأى غمامة تظله، ورأى ما يحميه ولعلها ملائكة خفية، ورأى من يقول له أنك بعدما جلس تحت شجرة أنك ستكون نبي هذه الأمة. سمع وسمع، رأى المال الوفير، البركة التي لم يشهد لها من قبل، ما نزل في شيء محمد إلا بارك الله فيه، وما خرج من شيء إلا نزعت البركة، ما دخل على ظلمة إلا أضاءت. فرجع يتكلم بكلام، أعجبت أمنا خديجة رضي الله عنها بكلام ميسرة عن محمد عليه الصلاة والسلام، فأحبت واختارت أن يكون زوجا. فالذي عرض الزواج خديجة، وهذا لا ينقص المرأة أيها الأحبة. والله اليوم في أخوات كثيرات يرسلنا يستشرنا، بتكون أرملة، أحيانا بتكون مطلقة، أحيانا بتكون تأخر سن الزواج، وأنا والله لا أسمي شيء عنوسة، فبقولها يعني إن كان في زميل في عمل عنده دين وأخلاق ومحترم وطيب، فلا بأس بالمرأة أن تعرض نفسها على الرجل بما يحمل صفات الرجولة، يكون طيب وكريم وما عنده خوارم الرجولة، لا بلسي شرط ولا بكل بشارع ولا بتصرف تصرفات لا تليق بالرجال وإلى آخره، يعني يصونها ويحفظها ويرعاها إلى آخره. فهذا الأمر موجود بفضل الله تعالى لكن قليل، فبعض النساء تخجل أنه تعرض نفسها، يعني أنا مثلا عمري 37 36 35 40 42 45، فلما تبقى المرأة وحدها؟ فدائما في سبيل ميسور. فها هنا أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تبلغ 40 سنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يصغرها ب15 سنة، 25 سنة عليه الصلاة والسلام، تعرض نفسها، وكانت قد تزوجت مرتين. اليوم إذا شاب من الشباب، وهذه مصيبة من المصائب التي ابتلينا فيها، اليوم إذا في شاب من الشباب بده يروح يتقدم لوحدة مطلقة، أهله يعارضونه، بل يهجرونه، بل يهددونه، راح نغضب عليك تتزوج وحدة مطلقة، فكيف لو كانت تساويه بالعمر أو أكبر ومطلقة؟ وكأنه فعل السبع وذمتها للأسف. هاي اليوم من الظواهر والمنغصات اللي أنا كثير بتعرض لها بالفتية. شيخ خالد، أنا ارتحت لزميلة في العمل، أو أخت لصديقي، أو لأختي، زميلة لأختي، أخلاق وأدب، لكنها مطلقة وتكبرني سنا، أكبر مني بسنة أو سنتين، أو تساويني بالسن. ليش لما نتكلم عن أمنا خديجة رضي الله عنها نتكلم بفرح وسرور، ونتكلم بإباء وعز سيدة ورجلة سيدة أعمال، بقول رجلة ما بتزبط معي، سيدة أعمال رضي الله عنها، ومن سادات قريش، ولها مكانتها، وكانت كريمة، وتعرض نفسها مع أنه ترى للعلم لم يتوقف أحد من سادات مكة ومن حولها إلا وعرض نفسه أن يكون زوجا لخديجة رضي الله تعالى عنها، لكنها كانت تابة، ما كانت تفكر، ما بدها زوج. الآن لما رأت وسمعت من ميسرة ما يقال عن محمد وتعلم حاله رضي الله عنه، أحبت أن يكون زوجا، فعرضت نفسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل الأمر وأحب الأمر عليه الصلاة والسلام، فأرسل عمه حمزة رضي الله عنه بن عبد المطلب مع ثلة من الأقارب زي جاها يعني مصغرة لعمها، وفي رواية لأبيها، لكن الراجح عند أهل السير حقيقة اليوم يعني ضعت أنا بينهم، الراجح والله أعلم عند أهل السير
أن والد خديجة رضي الله عنها مات عام في حرب الفجار تسمى، الحرب كانت بين قبيلة كنانة وقريش من جهة وغطفان ومن ولاها من جهة أخرى، فكانت حرب يمكن استمرت 10 سنوات، انتهت بفوز قبيلة قريش وكنانة بعدما أن انضموا واتحدوا، لكن هذا يعني قبل وفاة والد اللي هو أسد خديجة بنت خويلد، خويلد بن أسد، أنه توفي رضي الله عنها، متعود أنا أي شيء بالصحابة أقول رضي الله عنهم، توفي والد خديجة رضي الله عنها قبيل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. هسه في رواية راح أحكي لكم إياها، بس أتمنى أن نكون نقاد وليس محكمين. في رواية تقول أنه لا، اللي زوجها أبوها، وهذه الرواية موجودة في الطبراني وموجودة في بعض المسانيد، لكن بعض العلماء مثل أحمد شاكر وشعيب الأرنؤوط وغيره الله يجزيهم الخير ضعفها، وبعضهم صححها مثل إبراهيم العلي في صحيح السيرة النبوية رحمة الله عليه، يعني بعضهم صححها وقال لا أبوها اللي زوجها، وجت على أبوها قالت محمد بن عبد الله عملت وليمة كبيرة وعزمت أبوها وأسياد قريش وعمامها وأقاربها، وقالت انه محمد بن عبد المطلب اللي هو بن عبد الله بن عبد المطلب طالبني، فقال ابوها لا ازوجك ليتيم بني عبد المطلب، هذا اليتيم انا ما بزوجك اياه، ما معه مصاري ولا عنده كذا، ما بزوجك اياه. فيقال ايها الاحبه، وهاي ارجعوا لها حتى يعني ما انه افترينا او اسانا، ما عاد الله، انا بحب لانه بعرف هاي الامور حساسه نوعا ما، بس انا بحب تكونوا بالصوره. في الروايه انه امنا خديجه ما كانوا مسلمين في وقتها، يعني لن النبي بعث عليه السلام، هذا الكلام قبل بعثه النبي ب 15 سنه، كان عمره 25، لم يكن نبي ولا رسول، واهل مكه يشربون الخمر وعندهم خيم للبغايا اجلكم الله. فيقال أنها أتت بخمر مع اللحم أكلوا فثملوا سكروا يعني، فقالت لأبيها زوجني من محمد، فلبست حلة، هاي الحلة ما بلبسها إلا من زوج ابنته، فلبستها لأبوها وهو شبه نايم، وكانت قد ذبحت بقرة وأولمت بقرة. هسه شو جاب البقرة لمكة ما أعلم، لكن ذبحت بقرة كما في نص الرواية، والرواية قلت لكم موجودة في أكثر من مسند وأكثر من كتب من كتب الحديث، لكن يعني يعلل هنا في ضعف وفلان فيه ضعف، والحكم الله أعلم أنه أقرب للضعف. لكن للأمانة العلمية، هل زوجها والدها ولا عمها عمرو بن أسد بن كعب بن لؤي القرشي رضي الله، برضو نرجع رضي الله عن خديجة رضي الله عنها. الرواية الأولى أنه لا، اللي زوجها عملا أبوها كان ميت وانتهينا، وزوجهم وفرحوا بالعكس وتم البيت. الرواية الثانية لا، أن والده هو اللي زوجها كان رافض، فشرب الخمر وأكل من لحم البقر، ثم بعد ذلك قالت له لا يجوز لك، قالها أنا ما زوجتك، ليش ملبسيت نهاية؟ قالت لا، بكرة العرب لوالدها بتعملك معيرة، غدا يسفهون بك ويعيرونك بأنك أعطيت ورجعت، فقال خلص زوجناك. عكلت الحالتين رضي الله تعالى عنها تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة رضي الله، مع أمنا خديجة رضي الله عنها، كانت حياة ولا أجمل، كانت حياة ولا أرقى، كان في حب حقيقي، كان في عطاء بلا حدود. هذا كله يعكس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما الذي يقول عن خديجة رضي الله تعالى عنها. يقول صلى الله عليه وسلم: آمنت بي إذ كفر الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها، رضي الله تعالى عنها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن خديجة رضي الله عنها لا مثيل لها، بل أنه صلى الله عليه وسلم يفخر بحبها وبمواقفها. كيف لا ويوم حراء بداية البعثة عندما كان عمره 40 سنة، وقلنا الفرق بينهم 15، بده يكون عمره 55 رضي الله تعالى عنها، يعني بعد 15 سنة من الزواج بعث محمد نبيا عليه الصلاة والسلام في غار حراء عندما نزل جبرائيل. جاء خائف مرتعد وقال خشيت على نفسي، يعني خفت أموت، فأمسكت بيده، وكلام كان جميل يعني من امرأة حكيمة ذات شخصية قوية، قالت والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم
وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر وتكرم الضيف وتعين الضعيف وتنصر المظلوم، يعني أعطته وأخذت بيده إلى ورقة بن نوفل إلى ابن عمها، فلما قص عليه قال والله ما أرى إلا أنك رسول هذه الأمة وإن قومك مخرجوك، يعني طاردينك رح يطردوك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم؟ قال نعم ورقة. وبالفعل وقع ما تعلمون أيها الأحبة. أمنا خديجة رضي الله عنها واسته بنفسها ومالها، قال إذ حرمني الناس، بل يقال في الأثر إنه كانت قد اشترت عبيد يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم ويحيطونه إن ذهب. يدعو الله وأنذر عشيرتك الأقربين، كانت يعني خير معين وخير سند. لماذا بيت في الجنة لأمنا خديجة رضي الله عنها؟ ولماذا وصف في الحديث بلا صخب ولا نصب، لا تعب ولا صراخ؟ يقال لأنها آمنت بهدوء وسلاسة، اقتنعت ومشت واتبعت رضي الله عنها، ففرح صلى الله عليه وسلم بموقفها، وفرح صلى الله عليه وسلم بإيمانها، فكان الإسلام قد جمع في شخصين لا ثالث لهما، محمد بن عبد الله وخديجة بنت خويلد رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك أخذت الدعوة تنتشر وتخرج من بيت خديجة رضي الله عنها. في بيت خديجة رزق الولد ولم يرزق من غيرها، كما قلت لكم الولد إلا إبراهيم من ماريا رضي الله عنها. فاطمة، أم كلثوم، زينب ورقية، الأربع بنات رضي الله تعالى عنهن رزقهن صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة. وإبراهيم قلنا من ماريا، يبقى عندنا القاسم وعبد الله. عبد الله قيل الطاهر وقول الكريم، أيهما؟ يقال يعني إن ولدين فقط، وتعلمون أن صغاره أطفاله الذكور ماتوا صغارا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا وقف العاص بن وائل ليشمت برسول الله صلى الله عليه وسلم وليقل له لقد بترك الله يا محمد، فلا ذرية ولا ذكر لك. فأنزل الله يواسي رسوله، يجبر خاطره، يعطيه الأمل. ودائما حسن الظن برب العالمين هو عنوان كيف تكون مع الله. فقال له إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك أي مبغضك هذا الوائل هو الأبتر. لليوم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، بل في كل بيت، بل في كل دولة، بل في كل قرية. ومن يذكر العاص بن وائل؟ لا أحد. من الذي بتر؟ العاص بن وائل. نقف بعدها مع مواقف حبه صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة بعد هذا الفاصل، انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

السلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، رضي الله عنكم، غفر الله لكم. وعبر أثير حياة نتحدث عن أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، الزوجة الأولى لرسول الله، تلك المرأة القرشية التي كانت من أسياد قريش، وكانت رائدة أعمال، وكانت حكيمة وحصيفة، وكان النساء يجتمعن حولها يأخذن برأيها يشاورنها، وكان لها نظرة ثاقبة في الرجال، حتى أنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحق أن يكون زوجا لها. تم ذاك بفضل الله وعقد القران، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الزوج والحبيب والغالي عندها، والنبي شهد لها رضي الله تعالى عنها بكل خير، بل قال عليه الصلاة والسلام: رزقت حبها. وقال مادحا: آمنت بي إذ كفر الناس، واستني بنفسها ومالها، صدقتني إذ كذبني الناس، وارزقت منها الذرية ولم أرزق من غيرها باستثناء إبراهيم كما أخبرتكم. ومدحها صلى الله عليه وسلم مرارا، مرة بأن بشرها بقصر لها ليس كالقصور، وقصر لا مثيل له في الجنة من قصب لا صخب ولا نصب، نتيجة دورها الرائد رضي الله عنها في إعانة الإسلام وحماية النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوف بجانبه والتسرية عنه والتخفيف عنه، ومد يد الأمل له والعون معه والذهاب معه والرحيل معه، وفتح بيتها رضي الله تعالى عنها لاستقبال من يؤمنون برسول الله، ومن يجتمعون برسول الله، ومن ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لأنها أنفقت الكثير من الأموال لتشتري العبيد يحرسون ويبعدون الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعت. رزق منها بأربعة من البنات رضوان الله تعالى عليهن جميعا، منهن فاطمة بنت محمد، تلك التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأمها خديجة: سيدات أهل الجنة أربعة، وخير نساء أهل الدنيا أربعة. وذكر منهن صلى الله عليه وسلم الأولى خديجة بنت خويلد، والثانية فاطمة بنت محمد، والثالثة آسيا ابنة مزاحم زوج فرعون، والرابعة مريم ابنة عمران رضي الله تعالى عنهن جميعا وأرضاهن. بل ويأتي السلام من الله مباشرة على طريق جبريل لأمنا خديجة رضي الله عنها: إن الله يبلغها السلام. الله أكبر، الله أكبر. خديجة أيها الأحبة ما كان مثلها، كما يصف النبي صلى الله عليه وسلم حالها. بل يذكر يوما أن جثامة المزنية امرأة عجوز زارت أمنا عائشة، فلما علم النبي بقدومها استقبلها وأكرمها وأنزلها منزلها وأطعمها، حتى غارت أمنا. قالت النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا، قالت عائشة رضي الله عنها: كل هذا الإقبال لعجوز، قال لقد كانت غالية وحبيبة لخديجة رضي الله تعالى عنها. ومن الإيمان حسن العهد، يعني أدير بالي عليها وأحفظها وأكرمها، هذا من الإيمان. فأكرمها إكرام زرع في قلب عائشة، مع أنها يعني ما, ما, ما, ما, ما كانت موجودة مع خديجة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج قط على خديجة، فغارت. ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يذبح كان يرسل جزء مما يذبح لصديقات وحبيبات خديجة رضي الله تعالى عنها. بل عندما كان صلى الله عليه وسلم يسمع صوت هالة أخت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنهن جميعا، كان يشعر بشيء من الأسى والحزن، ويفرح لأن صوتها كان يشبه صوت خديجة رضي الله تعالى عنهن. هذا الحب أيها الأحبة، بيت فيه حب، بيت فيه المرأة تدافع عن زوجها، المرأة تعين زوجها، المرأة تكرم زوجها. اليوم نسمع قصص والله يشيب لها شعر رأس، لما تقول المرأة زوجي فقير وأنا الله معطيني موسع علي، هل يجوز أن أعطي من مالي أو من زكاة مالي لزوجي الفقير؟ يعني هل ينبغي على المرأة أن تشوف زوجها يتمرمط ويتبهدل، مش لاقي يوكل ولا قادر يصرف ولا يدفع أقساط ولا يدفع أجرة، عشان تقول بدي أساعده؟ هل هذا من الطيب؟ وهل هذا من علامات نجاح الزواج؟ لا والله، المرأة الطيبة لا تستشير، زوجي مزنوق بقدر أساعده؟ طبعا مش زوج عفوا بخبص وبلبص وبداخل الأمور، لا، زوج دخل في تجارة، دخل في مشروع فلان نصب عليه، ضاع ماله لسبب، فضاع ماله وانت الله موسع عليك، أعين زوجي بمالي. أنا مش قلك أعطي كل مالك، هذا مالك ولو على سبيل الدين، خذ هذا واتجر فيه لعل الله يرزقني وإياك،
مضاربة، أعطيه المال مضاربة، هو يبذل الجهد والربح بينك وبينه، ورأس المال مضمون ما دام في ربح، وإن خسر الخسارة على الجميع، مضاربة. لكن بعض النساء اليوم يسجن زوجها ويهان زوجها ويمرمط في المحاكم، ولا يجد بنزين لسيارته ولا يجد ما يلبس، ومعها من المال الكثير لكن مخبيته، يقول لك ما بستاهل. ليش ما بستاهل؟ عمره ما أعطاني، عمره ما جاب لي. وماشي يعني معك حق من بعيد، لكن الأصل أن تكون المرأة عون لزوجها، سند لزوجها. وفي نساء لا والله همها فقط أن تكون مستغلة لزوجها، ما بتصدق الله، بتحب تحوش وتكوش وترسل لأهلها وقول كذا وذهب قد ما تقدر تشتري، ومن هون بتحط وإلى آخره، وما معي ما معي، وبتحب هل من مزيد، ما في خرجية، ما في راتب، ما في دأم. يعني الأصل أن تكون العلاقة أجمل وأرقى. يجب على الزوج أن يكرم زوجته إكرام، يدلحها، يدللها، يدير باله عليها. هذا ما في ما في ما في اثنين بيختلفوا عليه. يعني لا يتصور أن يكون الرجل ربنا معطيه بخيل على أم عياله. حتى أحيانا البخل المعنوي، حتى بعض الناس يعني كلمة حلوة ما بعرف يحكيها. في بعض النساء تحب أن تعيش بالهم والغم والنكد، ولا لا تستقيم بنفسها ولا بشكلها، لا بتلبس ولا بتتعطر ولا بتتزوج ولا كذا، وطبخها مزاكي وطول نهارها نايمة، وشغل مسلسلات وطلعات وقهوة وفيسبوك وسناب شات، ومضيع الزوج ومضيع الأولاد. وفي نساء لا والله، وهذا الأكثر ولله الحمد والمنة، الأكثر والأغلب في مجتمعاتنا النساء الراقيات الطيبات قريبات من أمنا خديجة وليس كأمنا خديجة. يعني على المرأة دائما أن تبذل جهدا أن تكون المعين والسند لزوجها، أن تسجل لحظات تاريخية جميلة. يعني أنا كثير مسمع باع الذهب عشان يبني، باع الذهب تدرس أولادها، مع أنه زوجها موجود لكن عارف وضعه، وعارف أنه زوجها طيب وكريم لكن لا يملك وما معه. اشترت سيارة، أنا كثير أصدقائي اللي الله يبارك لك ويبارك للجميع، قال لي والله يعني بعد ما شاء الله الله أعطاها وكذا ورثت، والله اشترت لي سيارة اللي ب70,000 اللي ب50,000 حسب يعني أرزاقها، هي أرزاق من الله، سيارة ب5,000 أحسب سيارة بمليون عند هالشخص هذا. لكن في نساء طيبات تكرم زوجها، تشتري له ساعة بتدير بالها عليه، مش شرط لا رولكس ولا باتيك فيليب ولا أوميجا ولا برايتلينج ولا اي بي، لا مش شرط. يعني أحيانا تيسوت والله مليح، سيكو كويس، سيتيزن مليح، يعني مشوها. فكما ينبغي على الرجل أن يهدي زوجته، أن يعتني بقلبها، أن يهتم بمشاعرها، أن لا يعني يضيق عليها في الحياة ويدلعها ويحترم وجودها ويثني على فعلها، كذلك ينبغي للمرأة أن تكون السند والعون والحبيب والمعين لزوجها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت أمنا خديجة رضي الله عنها قبيل هجرته ب3 سنوات حزن، وسمي كما يسمي أهل السير كثير منهم هذا العام الذي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب وأمنا خديجة رضي الله عنها، سمي بعام الحزن. وفي بيت خديجة نزل جبرائيل وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال بعد ذلك أخذه إلى الحرم، مش بالمسجد، في البيت. ويقال إنه يقال في بيت أم هانة، ويقال أيضا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تم الإسراء والمعراج، الإسراء للمسجد الأقصى لفلسطين حفظها الله وأهلها، ثم بعد ذلك المعراج للسماء. خيرات كثيرة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا خديجة الكريمة الطيبة الصديقة الوفية الصالحة الحكيمة، يعني خير النساء، ما ظل بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام. لكن الرسالة اليوم، فحوى الخطاب اليوم، مقصد اليوم، كوني مثل خديجة، كوني السند، كوني العون، كوني الحبيبة، كوني الرفيقة، كوني أم العيال الطيبة، كوني المربية الصالحة، كوني إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. كوني هذه المرأة التي إن نظر إليها حمد الله وشكر الله ودعا الله لمن رباها ومن رزق. والله بعض الرجال لما يشوف زوجته والله يحمد الله على هاي النعمة. والله يا أخوان، والله إنه من أجمل نعم الدنيا أن ترزق بزوجة صالحة طيبة، زوجة تحبك، زوجة تخاف عليك، زوجة لقمتها الأكل، زوج البيت يكون بوجه نظيف، مش هوس نظافة لكن نظيف ومرتب ومعطر
والزوجة أنيقة وصالحة وطيبة، هاي نعم من نعم الله، خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. فاللي ربنا معطيه واحد فل أوبشن تبارك الله، 16 في 1 يعني الأولاد حلوين وأنيقة في نفسها وفي كلامها وفي تعاملها، والله العظيم يصلي سجدتين شكر لله، يدعو الله يصلي ركعتين شكر لله في سجوده، والله ما من سجدة إلا وأدعو الله لزوجتي، ما من سجدة، ما أذكر في يوم سجدة إلا أدعو الله على عظيم نعمائه وأشكر على عظيم كرمه جل في علاه أن وهبني زوجة صالحة طيبة، أكلها زاكي، كلامها زاكي، تعاملها زاكي، هي نعمة من نعم الله عليك. أما واحد ربنا يعطيك زوجة طيبة وإنت تقوم تدمرها وتظلمها، لا ينبغي أن يكون هذا، لا ينبغي. اليوم في صور محزنة مؤلمة، تلاقي الله أعطاها البنت ما شاء الله بنت ناس طيبة من حسب ونسب ومال وجمال، بتلد عليها بعد 10 سنوات تقول عمرها 70 سنة وهي لسه 20. ليش؟ لأنه الزوج شيبها، وأعوذ بك من زوج يشيبني قبل المشيب، والله هذا من دعاءه صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يبارك في بناتنا، في أمهاتنا، في أخواتنا، في زوجاتنا، وأن يجعلهن صالحات طيبات مؤمنات قانتات. كريم السراوي، رياض أبو رياش، ومهندسنا الكبير المايسترو، الله يعطيكم ألف عافية، جزاكم الله كل خير. خالد رمز البزايع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور،
2: من أول سورة النبأ إلى الآية 17 نهاية سورة الطارق.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة النبأ إلى الآية 17 نهاية سورة الطارق.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. في رحاب مكة المشرفة وتحت ظلال الكعبة الغراء، حيث تذوب الفوارق وتخشع القلوب في الحج، كان هشام بن عبد الملك يطوف بالبيت في زمن خلافة أخيه الوليد، ومعه ثلة من أعيان الشام ووجهاء الخلافة الأموية. حاول هشام مرارا أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه، لكن الزحام الشديد حال بينه وبين مراده، فنصب له منبر وجلس عليه يرقب الناس. وبينما هو على تلك الحال، أقبل رجل عليه سيماء الأنبياء وسكينة الأتقياء من أحسن الناس وجها وأكثرهم هيبة، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين. وما إن دنا من الحجر الأسود حتى تراجع الناس له إجلالا، وانفسح له الزحام كأن الأرض طوع أمره، فاستلمه في طمأنينة ثم مضى يكمل طوافه. في تلك اللحظات تحركت الغيرة في صدر هشام، والتاعت نفسه من مشهد الإجلال الذي ناله زين العابدين ولم ينله هو وهو ابن الخليفة. فسأله رجل من أعيان الشام: من هذا الذي تنكشف له الناس ويملأ القلوب والعيون؟ فأجاب هشام بإنكار: وهو العارف به حق المعرفة لا أعرفه، خشية أن يفتتن به أهل الشام. وكان الشاعر الفرزدق حاضرا يرى الموقف ويسمع ما يقال، فلم يطق صمتا، فاندفع يقول بلسان كأنه السهم: أنا أعرفه، سلني يا شآمي. ثم انطلق ينشد ميميته الخالدة فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. استشاط هشام غضبا من جرأة الفرزدق، وأمره بالإقامة الجبرية في عسفان بين مكة والمدينة، خشية أن يذهب إلى الشام فيفتن أهلها. ولما علم زين العابدين بما جرى للفرزدق بعث إليه 10,000 درهم وقال: اعذرنا يا أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به. فردها الفرزدق وقال: يا ابن رسول الله، ما قلت الذي قلت إلا لله، وما كنت لأرزأ عليه شيئا. فردها زين العابدين إليه وقال: نحن أهل بيت إذا أنفذنا شيئا لا نرجع فيه. وهكذا بقيت الأبيات شاهدة عبر العصور على أن الهيبة الحقيقية لا تنال بالمناصب، بل بمكانة المرء في النفوس والانتساب إلى ذر المجد.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في صفة بتحدد ثقة الزملاء فيك أكثر من أي مهارة أو صفة تانية. الصفة بتحكي لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر بالعمل. أنت كموظف مش لازم تكون صاحب قرار عشان تنحاز. بتنحاز لما أحياناً بتنقل المعلومة لجهة وبتخفيها عن جهة كان لازم تعرف بهاي المعلومة كمان. لما تدعم رأي زميلك بالاجتماع لأنه صاحبك مش لأنه رأيه صح. لما تتساهل بمراجعة شغل معين وتتشدد مع حدا تاني. أو لما ترشح مورد لأنك بتعرفه بس. القاعدة موقفك لما يكون مبني على معيار واضح بالاختيار بيحترمك حتى اللي ما وافقته الرأي، ولما يكون مبني على الهوى ببطل يحترمك حتى اللي وافقته الرأي. ليش هذا خطير؟ لأنك أول ما تنعرف إنك مع فلان أو مع فلان أو تنحاز مع شخص دائما، الناس بتوقف تتعامل مع كلامك كمعلومة وبتبدأ تتعامل معه كموقف، وأي ملاحظة صحيحة بتحكيها بعد ما تنقرأ على أساس إنك بتدافع عن حد معين. وبتخسر أثمن إشي بتمتلكه كموظف إنه كلامك يؤخذ على محمل الجد. وقبل ما تحكي رأيك أو ترفع توصية وما تبين إنك أنت منحاز عند حدا وحيادي، مررها على 3 فلاتر. الأول، اسأل حالك شو الأساس اللي بحكم فيه هون وطبقه مهما كان الاسم اللي قدامك. الثاني، لو كان زميل تاني بنفس الموقف راح تحكي نفس الكلام؟ لو الجواب لا فأنت منحاز. الثالث، بقدر أشرح سبب موقفي أمام الكل بدون إحراج؟ لو بتخبي السبب معناته أنت منحاز وفي انحياز أنت عارفه داخليا. الاختبار الحقيقي مش لما تكون شاهد على خلاف بين غيرك، الاختبار لما تكون أنت طرف فيه، إنك أنت تعترف بوجهة نظر الطرف الثاني وأنت داخل هذا الخلاف حتى لو كانت ضدك. هاي مش سذاجة، هاي أعلى درجات النضج المهني وأكثر شيء بيرفع قدرك بعيون الإدارة. الحياد مش إنك بلا رأي، أنت أكيد لازم تنحاز بس للصح مش للشخص، للأداء الأفضل مش للأقرب لقلبك. ولما الحق يكون معك ومع طرف تاني، وقوفك معه مش انحياز، هو يعدل. بتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأتينا على تفسيرها سريعا، ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج العبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا. العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل، ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبر، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه، وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل، الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل. لا لا، ومعاذ الله، البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال، لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. معاملة بالمثل، هاي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في بعض المواطن يكون الدين كله لله، هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا، أي عن قتالكم، فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم، هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي على 96 بعد 100. سلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم

0: الكتاب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء، هناك معان دقيقة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تتعلق بإنسان لم يرتكب ذنبا ولكن أخاه ارتكب الذنب، فقال عليه الصلاة والسلام: الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به فقد شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. وأنت لم تفعل الذنب لكن أخاك الذي فعل الذنب، لو أنك قلت فلان فعل كذا أيجوز أن يفعل كذا، شهرت به وطعنت باستقامته وجعلته يعني مضغة في الأفواه، أنت اغتبته بهذه الطريقة فجاءك من ذنبه شؤم. أما إذا قلت والله فعل ما ينبغي أن يفعل، رضيت له الذنب، وقد قال العلماء: لو غبت عن معصية فرضيتها كنت كمن شاهدها فلم تنكرها. لو أن معصية وقعت في أمريكا أو في الصين أو في اليابان وقلت نعم ما فعل، أنت رضيت بها وكأنك شهدتها ولم تنكرها. فمن غاب عن الذنب ورضيه كان كمن شهده، ومن شهد ذنبا فأنكره كان كمن غاب عنه. فحينما ترضى بالذنب تكون قد شاركت صاحبه في الإثم، إذا نالك من الشؤم، وحينما تعيره تبتلى به. أين عقله؟ كيف فعل هذا؟ اشكر الله عز وجل أنه نجاك من هذا الذنب. القصة أنك ينبغي أن توحد. من أدق ما قرأت في بعض الأحاديث: ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. ألم نقل نحن في الفاتحة كل يوم في أثناء صلواتنا: إياك نعبد وإياك نستعين؟ ألم يقل سيدنا يوسف عليه السلام: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن؟ إذن لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. فأنت حينما ترى أخاك قد أذنب ينبغي ألا تفضحه، ينبغي أن تستره، ينبغي أن تتخلق بكمالات الله، الله من اسمه الستار، ينبغي أن تنصحه بينك وبينه لا على ملأ من الناس. وحينما يرتكب أخوك ذنبا ينبغي ألا ترضى به، إن رضيت به فقد شاركته في الإثم. لو أنه كسب مالا حراما لا ينبغي أن تقول نعم ما فعل، هذا كلام في تضيع للحق، أن تستنكره لا أن ترضى بعمله. ولو أنه ارتكب ذنبا فأنت عيرته واحتقرته، كيف يفعل هذا؟ أنت معصوم؟ اسأل الله عز وجل أن يحفظك من هذا الذنب. لذلك الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به فقد شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. فكيف بصاحب الذنب الذي وقع بالذنب؟ إذا كان للذنب مضاعفات في من لم يرتكب الذنب فكيف بالذي ارتكبه؟ الظلم ظلمات يوم القيامة، هذه حقيقة. فنحن حينما نرى أخا لنا قد أذنب، أول شيء ينبغي أن أتوجه إليه على انفراد ناصحا له بكل معاني الرقة واللطف. سيدنا عمر بلغه أن أحد أصحابه شرب الخمر وسافر إلى الشام، أرسل له كتاب: أما بعد فإني أحمد الله إليك غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. فصاحبه قرأ الكتاب وصار يبكي حتى حمله هذا الكتاب على التوبة، فقال رضي الله عنه: هكذا اصنعوا بأخيكم إذا ضل، لا تكونوا عونا للشيطان عليه ولكن كونوا عونا له على الشيطان. فأنا أول مهم لي إن رأيت أخي قد أذنب أنصحه فيما بيني وبينه، والنصيحة شيء والفضيحة شيء آخر. هذا الموقف الأول مقابل من ذكره فقد اغتابه. الموقف الكامل الثاني: أنا لا أقره على ذنبه، أنا أرى أن هذا خطأ كبير. يعني هؤلاء الذين رأوا قارون بماله وملكه قال: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إذن أنا لا ينبغي أن أقره على ذنبه، ينبغي أن أنصحه. وهنا يحضرني تعريف دقيق للعاطفة العميقة والسطحية. أنت إذا دخلت إلى بيت وكان دخل صاحب هذا البيت من مال حرام، عنده ملهى أو عنده تجارة مخدرات لا سمح الله ولا قدر، هل تحترمه على بيته الفخم وأثاثه الرائع؟ لا، العاطفة السطحية أن أحترمه لفخامة بيته، والعاطفة العميقة أن أحتقره لأن كسبه حرام وهذا مبني على شقاء الآخرين. فأنا حينما أرى إنسان يرتكب ذنب وهو في مكانة عالية لا ينبغي أن أوقره على هذه المكانة، لأن الذنب سوف يجعله عند الله من الساقطين. الموقف الثالث، فمن عيره ابتلي به، لا ينبغي أن أعيره، ينبغي أن أتوجه إلى الله أن يحفظني من هذا الذنب. فهناك أذكى مني يرتكب أكبر الذنوب، وهناك إنسان له ثقافة دينية يرتكب الذنب. فأنا حينما أرى إنسان قد ارتكب الذنب أتوجه إلى الله عز وجل أن يحفظني من هذا الذنب. إذن أنا أنصحه فيما بيني وبينه، ولا أقره عليه، ولا أوقره على ما كان من دنياه. ثم في النهاية ينبغي أن لا أعيره، بل أسأل الله جل جلاله أن يحفظني من الوقوع في هذا الذنب. لا بد من أن تعرف نفسك، لا سمح الله ولا قدر، من أي العصاة أنت. هناك من يعصي الله ويندم، هناك من يعصي الله ويبكي، هناك من يعصي الله ويتمنى أن لا يعصي الله. هذا اسمه عند علماء القلوب المغلوب، غلبته نفسه. هناك من يعصي الله ويصر، هناك من يعصي الله ويتباهى، هناك من يعصي الله ويذكر هذا للناس، هناك من يعصي الله وهو في قمة نشوته، هناك من يعصي الله ويتمنى أن يعصيه كل يوم. يجب أن تحدد من أنت، من أي العصاة أنت. سيدنا آدم عصى ربه لكن فنسي، ولم نجد له عزما على المعصية فغفر الله له. أما إبليس عصى، ما كنت لأسجد لبشر خلقته من طين. فمعصية الشيطان معصية كبر واستعلاء واعتداد بالمعصية، ومعصية آدم معصية غلبة وضعف. لذلك قال فنسي ولم نجد له عزمة. أنا أبشر أي أخ كانت معصيته لله لا سمح الله ولا قدر عن غلبة أن التوبة قريبة منه جدا. والعوام يقولون الصلح بلمحة، بشرط أن تكون المعصية معصية غلبة وضعف، لا أن تكون معصية استكبار واستنكاف عن طاعة الله عز وجل. دائما وأبدا الذي يعصي الله استكبارا لا يندم على ذنبه، بل يفتخر به، بل هو في قمة نشوته حينما يعصي الله، بل هو ينوي أن يعاوده. هذه المعصية والعياذ بالله لا توبة لها، وصاحب هذا الذنب لا يغفر له، وهذه الحلقات لا تعنيه إطلاقا. أما الذي يعنينا من يعصي الله مغلوبا، من غلبته نفسه في ساعة غفلة، غلبته نفسه فاقترف معصيته، فهو يبكي ويندم. وأنا أقول أنا أبشر أي نادم على ذنب بالمغفرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة. فأول شيء، من أي العصاة هؤلاء العصاة؟ من الذين عصوا استكبارا واعتدادا وكبرا واستنكافا عن طاعة الله، أم الذين عصوا غلبة وضعفا؟ هؤلاء ذكرهم الله عز وجل في آية صريحة واضحة رائعة، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لعالم جليل هو ابن القيم كلمة رائعة في هذا المعنى، قال والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة، يعني قوة الشهوة فيه، فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه، فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له، وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له عليه، فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه، خائف مختلج في صدره شهوة النفس المذنبة، والإيمان يكره له ذلك، فهو يجيب داعي النفس تارة وداعي الإيمان تارات. فأما من بنى أمره على أن لا يقف عن ذنب ولا يقدم خوفا ولا يدع لله شهوة، وهو فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن إذا ظفر بالذنب، فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق إليها. هذا العالم الجليل يتابع حديثه فيقول: الفرح بمعصية الله عز وجل دليل على شدة الرغبة فيها، والجهل بقدر من عصاه، والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها، ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها. الفرح بالذنب أخطر من وقوع الذنب نفسه، والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ومن خلي قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره به فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكاب الذنب وغاظه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلامه. هذا كلام دقيق. أي العصاة هذا المذنب؟ هل يعصي الله غلبة أو ضعفا، أم يعصي الله كبرا وفرحا؟ نشوة المؤمن بالذنب لا تتم لأنه يخشى الله عز وجل. أنا أبشر هؤلاء الذين ضعفت نفوسهم وفي ساعة غفلة عن الله عز وجل فوقعوا في معصية وهم نادمون يبكون يتمنون لو لم يوقعوا هذا الذنب، أبشرهم بأن مغفرة الله لهم قريبة. وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن السماك أنه قال: أصبحت الخليقة على ثلاثة أصناف: صنف من الذنب تائب موطن لنفسه على هجران ذنبه لا يريد أن يرجع إلى شيء من سيئته، هذا المبرز، وصنف يذنب ثم يندم ويذنب ويحزن ويذنب ويبكي، هذا يرجى له ويخاف عليه، وصنف يذنب ولا يندم ولا يحزن ويذنب ولا يبكي، فهذا الكائن الحائد عن طريق الجنة إلى النار. يعني إنسان ارتكب الذنب مرة واحدة وتاب توبة نصوحة هذا الآمن، وإنسان ارتكب الذنب ثم عاد إليه هذا يخاف عليه لكن الله يقبله، وإنسان يرتكب الذنب ولا يتأثر ولا يندم ولا يتوب إلى الله فهذا انتقل من الجنة إلى النار. لكن لابد من أن أنهي هذه الحلقة بهذا القول: الابتهاج بالذنب أشد من ركوبه.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. أحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000، فقال: يا أمير المؤمنين، ارددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثورة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد الصباهي، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد الصباهي ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، حياكم الله. أسأل أن يجمعنا دائما على مائدة القرآن الكريم. وقفنا في تفسير آيات سورة البقرة عند الآية 95 بعد المئة، وهي آية وجيزة لكن معانيها ليست وجيزة، معانيها من فضل الله غزيرة كبيرة كثيرة. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يعني لو قل لك من كتب فيها 20 صفحة صدقني لك عم تكلم بعجالة بموجز شديد. وأنفقوا، الزكاة مثلا نعم، الصدقات نعم، الإنفاق على العيال نعم، وأنفقوا كل داخل في هذا الباب، دعم قضايا الأمة نعم، دعم مشافي، دعم مصالح نعم نعم نعم إلى آخره. وأنفقوا إخواني، البعض يحبس المال، يعني بيقولوا في الطب التبرع بالدم.

0: يعني نزغة الشيطان وبين كلام الرحمن سبحانه. نصدق كلام ربنا ونعود أبناءنا وبناتنا الصغار والكبار والكل نعود على الصدقة والإنفاق في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله، كل ماض في طريقه إلى الله عز وجل. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الشطر الثاني أو القسم الثاني من الآية خطير والله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن تفتقروا إذا أنفقتم مستحيل طبعا، معاذ الله، ليس هذا المعنى، إنما المعنى إذا قبضتم أيديكم وحجزتم المال عن إخوانكم المفتقرين إلى شيء منه، ألقيتم معناها بأيديكم إلى التهلكة. إيش يعني التهلكة؟ المجتمع إخواني إذا تفكك، الفقير حقد على الغني والغني تعالى عن الفقير وابتعد عنه، فالمجتمع تلقائيا بيبدأ ينحل عروته ويتفكك. ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ممكن تكثر الجريمة، ممكن الحسد والتحاسد والبغضاء، هذه خطيرة جدا بالدعوات، يعني أصحاب المال لا يبارك، معاذ الله، لكن هذا بشر، إن جاع سيتكلم كلام فوق المعهود. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالإمساك ممكن تزداد الجريمة، ممكن تنحل الأخلاق. ولذلك ينبغي أن نحرص مجتمعنا من الآفات، من الظلمات، من الانحلال، من الأمراض الاجتماعية. إخواني هذا الكلام الله سماه زكاة، أي الطهارة للمجتمع، لكل فرد في المجتمع. الآية مهمة جدا في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ختمت بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يعني كأنه أعلى درجات الإيمان هذا الإنفاق. الصلاة سهلة، رضيت وركعت الركعتين سهل، الحج مرة في العمر خلصنا، لكن الزكاة دوارة في كل سنة، بل في كل يوم، كل ما رأيت فقيرا جدت عليه نص دينار ربع دينار، ومثلك فعل مثل ما فعلت، بظل في اكتفاء ذاتي. إخواني بهالطريقة نستطيع أن نحل مشكلة الفقر في المجتمع، اللي هي الآن عم تطحن المجتمعات وبتشتت الجماعات وبتفرق وبتمزق وحدة الأمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذا علمت أن الله بهذا الإنفاق يحبك ويزيد حبه لك كلما زدت نفقة، تعلمت أن تفتح يدك لكل سائل. طبعا لك تجتهد برضو أن يكون دفع المال في مكانه في محله. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله، نلتقي مع الآية 96 بعد 100 بإذن الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وجاء إخوة يوسف فدخلوا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. في نوع من الأخطاء في عملنا الوظيفي ما بيظهر بتقرير ولا حدا بيمسكك فيه بالجرم المشهود، بس لما ينكشف بنهد فيه رصيد بنيته بسنين، اسمه تعارض المصالح. تعارض المصالح مثلا أن يكون الموظف مصلحة شخصية مادية أو معنوية أو علاقة قرابة أو صداقة، من شأن هاي العلاقة أو المصلحة أنها تأثر أو يظن أنها تؤثر على موضوعية قرارك أو أدائك لواجبك الوظيفي. تعارض المصالح لحاله مش جريمة. طبيعي جدا أن يكون عندك قريب بشركة موردة أو صديق بجهة بدها تتعاقد معكم. الجريمة مش أنه يوجد تعارض، الجريمة أنك تسكت عنه. والقاعدة اللي بدي إياك تحفظها كموظف مثالي، الإفصاح بحميك والصمت بدينك. ليش؟ لأنه اللحظة اللي بتخبي فيها العلاقة أنت فعلياً بتحكم على نفسك مسبقاً، لأنك بتحكي للكل أنا كنت عارف أنه هذا بيأثر على شغلنا عشان هيك أخفيته، وأي قرار صحيح أخذته بعدها بصير محل شك حتى لو كان بمنتهى العدل. بدي أحكي لك بهاي الحلقة أربع إرشادات بتساعدك ما توقع في خطأ تضارب المصالح أبداً. افصح فوراً للإدارة، مش بعد ما يخلص القرار، فوراً، ولا لما يسألك حدا، فوراً. التوقيت هو كل إشي، الإفصاح قبل القرار نزاهة وبعده بصير اعتذار. تجنب أي عمل خارجي بينافس شركتك أو بيأثر على حيادك، مش لأنه ممنوع بالعقد بس، لأنه بيخلي عقلك يشتغل بولائين، وما في عقل بيستطيع يخدم اتجاهين بنفس الوقت. افصح عن أي قرابة أو علاقة أو مصلحة مع مورد أو شريك قريبك ممكن يفوز بالمناقصة بجدارة، بس بشرط أنه الكل كان عارف بالعلاقة من البداية. لا تستخدم موارد شركتك لمنفعتك أو لطرف ثالث. الوقت، الاسم، الأدوات، قاعدة العملاء، البريد الرسمي، هذول أمانة مخصصة لهدف واحد وهي خدمة شركتك، مش رصيد شخصي تتصرف فيه. وعشان تختبر حالك بسرعة أنه أنت عندك تضارب مصالح أو لا، في أي موقف بمر عليك اسأل حالك سؤالين، سؤال بسميه سؤال التبليغ وسؤال بسميه سؤال المنفعة. سؤال التبليغ، لو انكشف هالقرار والعلاقة أمام الإدارة والزملاء بكرة بنحرج؟ لو الجواب نعم افصح اليوم. سؤال المنفعة، هل في أي منفعة إلي ولو صغيرة لو معنوية ممكن ترجع لي أنا أو لحدا قريب مني من هذا القرار اللي بدنا نتخذه؟ إذا الجواب نعم افصح مباشرة. ونصيحة تنفيذية، خلي إفصاحك مكتوب، رسالة قصيرة للإدارة بتوثق العلاقة وبتترك القرار عندهم، ثواني بتكتبها بسرعة تحميك سنين. الخلاصة، النزاهة مش إنك ما يكون عندك مصالح، النزاهة إنك ما تخلي عندك مصالح ما حدا بيعرفها. افصح مبكراً، ابتعد عن المنافسة الخفية، وما تصرف من موارد شركتك لحسابك، لأنك هيك بتحمي قرارك وبتحمي اسمك وبتصير الشخص اللي الشركة بتحطه بالمواقع الحساسة وهي مرتاحة. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة محترفة بتعلن تضارب مصالحها قبل ما يكتشف السوق، لأن الشفافية أرخص بكثير من استعادة السمعة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكافرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: تقاسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنعام.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورتي الروم ولقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره،

بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد

جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم.

يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.

بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.

0: أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورتي الروم ولقمان.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة فصلت.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسألونك عن الخمر والميسر.